وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقول الدكتورة ليلى عطار: لقد ربى الإسلام الإنسان جسمياً وعقلياً وروحياً بطريقة متوازنة ومتكاملة وشاملة لطاقات النفس البشرية، وهذه في حد ذاتها تمثل القاعدة الأساسية لبناء الإنسان المسلم، ولكن لا بد من أهداف أخلاقية وأخرى اجتماعية لتكملة البناء البشري الذي يتفاعل مع الكون وما يحيط به. إن الأخلاق في المجتمع الإسلامي هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها لضمان سير الحياة الاجتماعية العادلة فيه، التي تتسم بالقيم والفضائل والمعايير الثابتة التي تؤدي إلى استقراره وأمانه. وتستهدف التربية الأخلاقية في الإسلام بناء إنسان على خلق عظيم، وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم والمثل العليا، فهي تحرص على تنشئة إنسان يسلك في إطار مجموعة من القيم التي شملها هذا الدين، بحيث يكون سلوكه متسماً بالعدل والمساواة الاجتماعية والفردية، أي المساواة داخل المجموعة والمساواة داخل نفسه، متسماً بالحرية الاجتماعية بما تشمله من حرية سياسية واقتصادية وفكرية وعلمية، وبهذا السلوك الإنساني يتشكل المجتمع الذي ينشده الإسلام. هذه القيم الخلقية قد صاغتها السماء بما يتفق مع خصائص الطبيعة البشرية الفردية والاجتماعية، وهي من ثم قيم إنسانية اجتماعية وليست قيما مجردة بعيدة عن الواقع والممارسة، كما أن صياغتها قد نمت لتساير هذه الطبيعة في كل أطوار نموها خلال خبراتها المتجددة، وجعلت للشخصية البشرية وللمجتمع أن تتحرك في حرية تامة في إطارها على شرط الحفاظ على هذا الإطار والاتفاق معه. لعل إنسانية واجتماعية القيم الإسلامية وواقعيتها كانت السبب وراء إمكانية تجسيدها في الشخصية الإسلامية. لقد كان عليه الصلاة والسلام النموذج الواقعي الحي لهذه الشخصية الإسلامية المتكاملة الشاملة لأخلاقيات الإسلام التي تربى عليها، ومن ثم ربى عليها صحابته الكرام وحثهم على السير في المنهج الخلقي للتربية القرآنية والمحمدية، فتربت تلك الأمة المؤمنة على فضيلة الصدق والأمانة، وعلى التواضع والمحبة، وعلى العمل والصبر، وعلى الحلم والأناة والرفق، وعلى التوكل والتسامح، وعلى الرحمة والكرم، وعلى مراعاة حقوق الغير وأداء واجباتهم كاملة، كما تربت على تطهير ذواتهم من الكذب والخيانة ومن سوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة ومن التكبر والبخل والإسراف ومن الأنانية والاحتيال. لقد ربطت التربية الإسلامية أخلاقها الفاضلة بالتقوى لله، فأدت إلى طهارة النفس البشرية من داخلها ومن خارجها، فأثرت تلك الأخلاقيات على السلوك البشري في المجتمع، فأدت إلى تضامنه وتكافله واستقراره، فكانت بذلك بيئة تربوية سليمة لنشأة الرعيل الأول. تلك هي أخلاقيات الإسلام في مبادئه وقيمه الفاضلة، فما السبيل إلى تعميق هذا الجانب الأخلاقي في المسلمين اليوم؟ نحن في تربيتنا المعاصرة نحتاج إلى تربية الجانب الخلقي وغرس القيم والمثل العليا في نفوس ناشئينا منذ نعومة أظفارهم، ليشبوا وهم متخلقين بها، ولن يكون ذلك إلا عن طريق تعميق الجانب الإيماني فيهم وإيجاد القدوة الصالحة في البيت والمدرسة والمجتمع وفي أجهزة الإعلام المختلفة، ليقتدي بها الأبناء في أخلاقهم الفاضلة ومسلكهم السليم، فيكونوا أمة أخلاقية السلوك، ربانية الطريقة.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان

0: الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح

0: الصبح الأعمى
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين.

فنبذناه بالعراء وهو سقيم.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

قد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

العذاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.

ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولا

آباؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

الأرض واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار

الخطاب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد

اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.

الأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
4: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
5: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: جدة اف ام على هواك.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط بل تغرس حياة، شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر

0: وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام.
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. القلوب أيقونة الحب واللطف، والطريق إليها مفروش بالكلمة الطيبة والاهتمام واللمسة الحنونة الحانية، تشرع أبوابها لمن تطمئن له ويستقر بها ويمنحها الحب بسخاء. لكن رحلة الحياة الطويلة ليست كذلك، فهي ليست مفروشة بالورود، بل يتخللها الكثير من الوخزات والعثرات وربما الطعنات التي تكسر القلوب وتشرخ الكثير من لوحات الجمال بداخلها. صدمات مؤذية، مواقف حزينة، خذلان يسقط الكثير من الحب، جروح عاطفية دامية قد يطول شفاؤها، والكثير الكثير مما يتسبب في هدم القلوب وخذلانها حتى يصبح بعضها خراب بعد عمار، لا سيما تلك القلوب التي لا يمتلك أصحابها الثقة الكافية والصلابة اللازمة للتصدي لمثل هذه السهام المؤذية. ثم تأتي بعد ذلك الرحلة الأهم، رحلة إعادة الحياة للقلوب المنكسرة وترميمها حتى تصبح صالحة للحب من جديد. إنها الرحلة الأصعب والتحدي الذي قد لا يحالف النجاح دائما، لكن الأمر ممكنا للغاية إذا عزم الإنسان على التعافي وتجاوز ما حدث بإيمان وعزيمة على مغادرة كل ما تسبب له بذلك وأدار ظهره له واستقبل قلبه الحياة من جديد بعد أن تعلم الدرس الأهم وربما الأصعب، وهو أن القلوب يجب أن تحاط بسياج آمن، لأن كسرها سهل وترميمها بعد ذلك قد يصبح مستحيلا في بعض الحالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الحديث الهام وعن هذا الموضوع الشيق، ترميم القلوب بعد كسرها، لنا بإذن الله تعالى عودة بعد الفاصل القصير.
0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. ما بين انكسار القلوب وترميمها، مسار التعافي ورحلة استشفاء عاطفي ووجداني يتطلب الكثير من مهارات الحياة التي يستطيع خلالها من كسر أو جرح قلبه النجاح في عادته للحب والحياة من جديد. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة المستشار التدريبي الأستاذ خالد زهيري. مرحبا بكم أستاذ خالد.
4: الله يحييك أستاذ، الله يحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات.
3: أيضا الترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل. الله مجددا مرحبا بكم أستاذ عائشة.
5: شكرا بضيف الله، وأهلا وسهلا فيك وبالجمهور وبضيفك الكريم.
3: بداية أستاذ خالد، انكسار القلب أو القلوب المنكسرة أو كسرت قلبي، كثير ما نسمع مثل هذا المصطلح، وطبعا هو دلالة للتعبير عن الألم. خلينا نأخذ بمفهوم بسيط ومبسط ماذا يقصد بهذا المصطلح.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كلمة انكسار القلب يليها أيضا كذلك كلمة ترميم القلب. هذه المصطلحات هي ليست مصطلحات أدبية أو مصطلحات علمية، هذه حالة نفسية يعيشها الإنسان عندما يتعرض إما لفقد إنسان يحبه، وفقد إنسان كان بالنسبة له سند وبالنسبة له ركن، أو إنسان يتعرض إلى صدمة. هذه الصدمة إما صدمة مالية أو صدمة في الحياة، أو أحياناً يكون هذا الانكسار سببه لا قدر الله مرض مزمن وشديد ألم به أو بمن يحب، من أم أو أب أو ابن أو بزوجة أو بنت. هذه كلها تسبب ردات فعل شديدة جداً على الإنسان، تخليه يصل لمرحلة من الذهول، مرحلة من يعني يتغير حياته وتتغير أموره 180 درجة. كان في استقرار، كان في أمان، كان في حياة مستقرة، فجأة تغيرت عليه الحياة. ليست الحياة هي الحياة، وليست النفس هو النفس، وليست الأرض هي الأرض، تتغير عليه الدنيا كلها،
3: حتى النظرة للحياة تختلف،
4: كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. اسمها انكسار.
3: صحيح.
4: والانكسار معناته أنه شيء كان جميل، شيء كان قائم، كيان كان يعني يستمد الحياة ويمد الحياة، فجأة انكسر. فالواحد يعني ما كان أولا مرتب لهذا الانكسار، ما كان يتوقع
3: مفاجئ.
4: أن يوصل، فخلاص يوصل لمرحلة هي بالفعل صدمة. أساس أنه يستوعب الموقف اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها يحتاج إلى وقت
3: حتى يعود.
4: ما ظنك أنه متى يرمم هو بس كده يستوعب الانكسار اللي هو فيها، يحتاج إلى وقت.
3: جميل.
4: ما ظنك يعني مرحلة الترميم اللي نحتاج أن يوصل إليها،
3: وبنوصل إن شاء الله بالتدريج ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. أستاذ عائشة، كما نعلم جميعا أنه في كل محنة منحة، وأمام هذا الطوفان الكبير جدا الذي شرحه الأستاذ خالد زهيري من الألم الذي يرافق الانكسار، كيف نجعل من انكسار القلب فرصة للتصحيح والبدء في مرحلة جديدة؟
5: سبحان الله أستاذ ضيف الله وضيفك الكريم. انكسار القلب هو بوابة استكشاف الألم، سواء كان الألم هذا عاطفي أو نفسي أو حتى جسدي. اللي صاحب الصدمات العميقة سواء فقد أو خذلان كما ذكر ضيفك الكريم وغيره، ترى القلوب ما تسقط ولا تنكسر بصوت، ما نسمع لها صوت لما غير مسموع صوتها، لكن تسقط في صمت يترك أثر في الأعماق. لحظة تصطدم الأحلام بالواقع، تخيل أنك أنت عندك أحلام وآمال أشخاص معينة، ثم تشعر بهذا الخذلان. لكن دائما نجعل متسع لفرصة أخرى، الحياة دائما لها فرص أخرى كثيرة، فرصة ثانية، لأن كل إنسان يخطئ، كل قلب أيضا يستحق أن يمنح فرصة أخرى عشان يصحح. لكن المهم ألا تجعل الفرص بلا حدود، لا تخليها مفتوحة.
3: جميل.
5: ليه؟ لأنه بعد العفو ترى مو عثرة لكن اختيار، لأن الفرص تمنح رحمة، إذا كثرت فقد تكون ظلم للنفس
3: صحيح.
5: تحويل انكسار القلب إلى بداية جديدة إيش يتطلب؟ يتطلب منك أنك تسمح لنفسك بالشعور بالألم بدل كبته، بدل ما تكبت هذا الألم. هناك بعض الخطوات العملية اللي تساعد على تحويل هذا الألم إلى نقطة انطلاق بإذن الله جديدة وفرصة لتصحيح ما كان. يمكن أول خطوة يتفق معي الأستاذ خالد، أهم نقطة الاعتراف بالمشاعر.
3: نعم.
5: إني أعترف بالمشاعر، أتقبلها، لا تنكرها وتحاول إخفائها
3: أيا كانت مؤلمة.
5: امنح نفسك الوقت عشان تحزن، عشان تتألم. ليه؟ عشان تتجاوزها بوعي. استخلص الدروس، لا تقول لا هذا مجرد صار للمشكلة الفلانية وانتهى الموضوع، لا استخلص الدروس منها، انظر لها كمرأة تعكس لك ما يحتاج إليه. حدد الأخطاء الأنماط السلوكية اللي ساهمت في هذا الانكسار عشان تتجنبها لاحقا. من أهم الأشياء اللي أنا جدا دائما أنصح فيها إنه استثمر في نفسك، في ذاتك، تحويل طاقتك المهدرة إلى شغف جديد، تعلم مهارة،
3: غير البوصلة،
5: إعادة اكتشاف هواياتك، عامل نفسك برفق، لا تبشي على نفسك، خليك رحيم فيها. اعلم إنه تجاوز هذه المرحلة هو دليل على قوتك أنت وليس ضعف منك، لأنه كل نهاية هي فرصة لفتح صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرص عظيمة، لكن الإنسان اللي حيكون في هذا المكان ما يشوف، ما ينتبه، لكن الله عز وجل أعطانا فرص جديدة. ترى الألم هو محطة حتمية، عشان إيش؟ عشان نهذب النفوس ونقويها حتى تنكسر القلوب، تتجلى حكمة الله في العوض والفرج. ترى الأرواح المجروحة تمتلك بداخلها قوة خفية تعينه على الوقوف مرة ثانية
3: إن أراد
5: بإرادته هو.
3: جميل. طيب أستاذ خالد، طبعا من أنا أرى أنه من يجرح القلوب متعمدا هو بلا ضمير، ولكن أحيانا جرح المشاعر يأتي بقصد أو بدون قصد. حينما يقع مثل هذا الجرح على قلب الإنسان، كيف يؤثر على ثقته بنفسه، لا سيما حينما يواجه هذا الألم الذي ربما يفوق قدرته؟
4: سؤال مهم جدا، مدخل بس كذا بسيط ندخل فيه. كسر القلوب وجرح المشاعر أحيانا يكون بأسباب أشخاص، وذكرت أنت جانب من هذا الجوانب، أنه يكون مثلا واحد يعني جرح إنسان بقصد أو بدون قصد، وأحيانا يكون هو في منظومة عمل أو شيء زي كذا، فتنزل قرارات، هذه القرارات تكسر هذا الإنسان. في كل الحالات لابد أن الإنسان أولا يعلم أن رب كلمة تبني إنسان ورب كلمة تهدم كيان. والإنسان عندما تتكرر عليه الإهانات والتقليل من قيمته، يبدأ هو يشك في نفسه وقدراته، ربما يرى نفسه أنه بالفعل الكلام اللي تم ذكره عليه سواء مثل ما ذكرنا بقصد أو بدون قصد، كثرته يخليه يحس بجانب من الهزة في النفس، جانب من النقص. وهنا تأتي حقيقة مسؤولية الإنسان مع نفسه، وأيضا كذلك مسؤولية الوالدين في التربية، أنه ما يخلون الابن يكون ابن مثل الاسفنجة، أي شيء يمتصه وأي شيء يتشبع وأي شيء، لابد أنه يصنعون إنسان. هذا الإنسان عنده مضادات، وهذا الإنسان عنده قوة أنه يتحمل مهما حصل، مهما صار من الناس، لابد أنه لا يتأثر. طبعا الإنسان لابد أنه يتأثر، طبيعة صحيح. الإنسان البشر أنه يتأثر، نحن ما نخرج من بشريتنا. الإنسان لابد أنه يتأثر. الرسول عليه الصلاة والسلام راح يدعو أهل الطائف ورجع من هناك وهو مخذول، ورجع من هناك وهو مرمي بالحجارة والسفهاء يتكلموا عليه والجميع، ما انتهى، وقال يعني هذا الطريق حقيقة يعني مزعج وفي كذا وفي كذا. رجع وكان أقوى عليه الصلاة والسلام. بل هذه برضو فائدة، أحيانا الواحد اللي ينكسر لا يتحول إلى إنسان حقود. لك تتخيل وهو راجع جبريل أتى إليه قال يا محمد يعني مرني، يعني مهو لو حبيت لا أمر منك
3: وينفذ
4: أنهيهم كلهم. لكن شوف حقيقة نظرة الإنسان القوي، نظرة الإنسان اللي متربي على أساس أنه ما يضعف عند أي شيء ولا يأثر في أي حاجة، مهما تأثر يرجع قوي. بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من أن يشهد أن لا إله إلا الله. بالفعل مين الآن اللي حاملين الدين هذا كله؟ يرجعون بعضهم إلى تلك الناس الذين عادوا. ولذلك ينبغي للإنسان مهما جرح بقصد بدون قصد بمؤامرة بترتيني بأي شيء، لا أود حقيقة أنه يصل إلى مرحلة أنه صح يهتز، صح أنه يتألم، لكنه لابد أن يكون سريع التعافي. بهذا الوضع حقيقة مهما وصل الإنسان بإذن الله أنه يكون أقوى وأشد.
3: تماما. وعليه طبعا جرح المشاعر المشاعر الذي يؤدي إلى انكسار القلوب هو وارد، ربما تتعرض له من شخص أراد أن يتعمد هذا الجرح وحتى بدون قصد، ولكن مثل ما ذكرت أستاذ خالد أنه ثقة الإنسان بنفسه هي طبعا السياج الآمن، وهي يعني خط المواجهة الأول الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يتغلب على مثل هذه الندبات ويستطيع أن يبدأ من جديد. أستاذ عائشة، الشخص الذي لا زال يحمل في قلب جرحا، خلينا نقول جرحا قديما لا زال ينزف، كيف ينعكس وجود مثل هذا الجرح على السلوك العاطفي للشخص الذي تعرض له؟
5: يا سلام عليك أستاذ ضيف الله، سؤال جدا جميل. خلينا نقول ماذا يحدث عندما لا يتحرر من جرح قديم؟ سبحان الله، ينعكس الجرح العاطفي القديم الغير معالج اللي ما تم معالجته على سلوك الشخص بطرق دفاعية لا شعورية، تحميه من التعرض للألم. مجرد تبان عليه هذه الانعكاسات من خلال إيش؟ يخرج من خلال إيش؟ الخوف، صعوبة الثقة، الشك المستمر، المبالغة حتى في الاستقلالية، الانسحاب العاطفي، إرضاء الآخرين، بين قوسين التعلق والقلق، تقديم التنازلات. خليني أقربها شوية وأضرب لك مثال. أول علاقة يعيشها الإنسان في حياته هي علاقته بوالديه، لذلك تترك أثر عميق داخله. ممكن تكون هذه العلاقة مليئة بلحظات توتر، صراع، هذه التجارب المبكرة للإنسان فين تروح؟ تخزن بالعقل الباطن حتى لو لم يتذكرها بوعي. ترى العقل الباطن مثله مثل الجسد، يحاول دائما معالجة الجروح القديمة المخزنة، وفي الوقت نفسه يميل إلى ما هو مألوف لي، لأن المألوف يبدو يمكن أكثر أمان للدماغ حتى لو لم يكن صحيا. عندما تبقى الجروح دون معالجة يبدأ الفعل العقل الباطن في جذبنا إلى علاقات تشبه التجارب الأولى. يمكن أكثر الآن من الأشياء الموجودة هي معالجة الإنسان بطلب المساعدة، طلب المساعدة للتخلص من هذه الأشياء الموجودة فيه.
3: حقيقة يعني كثير ربما يسمعنا الآن البعض يعني ربما يعاني من آلام سابقة، ربما من تجارب لازالت ملتصقة بجدار قلبه التصاقا غير جيدا، لذلك التخلص منها هو أعتقد أنه يصل درجة الواجب، واجب الإنسان تجاه نفسه تجاه حياته حتى يبدأ من جديد. القلوب بالذات لا تحتمل أي ألم يستمر معها طويلا. لازال حديثنا مستمر أستاذ خالد وأستاذ عائشة، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، لازال الحديث بقية فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم حديثنا عن ترميم القلوب
6: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية

0: أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: بناء على جدة أف أم.
4: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الحديث عن ترميم القلوب بعد انكسارها. ويسعدنا أيضا أن نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار التدريبي الأستاذ خالد زهيري. مجددا مرحبا بكم أستاذ خالد.
5: الله يحييك حبيبنا ويحيي الأخوة والأخوات جميعا.
4: أيضا الترحيب، كل الترحيب بضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله. مرحبا بكم أستاذة عائشة.
6: حياك الله أستاذ خالد.
4: استكمالا لحديثنا الشيق أستاذ خالد قبل الفاصل، أحدهم وصل لقناعة أن قلبه لم يعد صالحا للحب لسبب أو آخر، ما الرسالة التي نوجهها له في الحلقة هذه التي دائما ما نستهدف من خلالها ترميم القلوب وإعادتها إلى الحياة؟
5: أنا أقول هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي يقع فيها كثير من الناس، أنه يتعلق بحب إنسان ويتعلق قلبه فيه ويؤمل فيه أنه هذا هو الكون وهذا الحياة وهذا هو اللي حيكون بإذن الله في مسيرة حياته إلى الأخير، ثم بعد
4: مثل ما نقول آخر حبة
5: آخر حبة ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه هذا الإنسان في لحظة في موقف في أي شيء انتهت العلاقة بينهما، وجد نفسه أنه في فضاء وسيع لوحده، ووجد نفسه أنه وين الحب وين الكلمات وين التصبيح وين المساء وين خلاص أصبح يعني وحيدا فريدا سواء كان رجل أو امرأة. نقول له عدة أشياء. الأمر الأول، لا تجعل أو لا تجعلي تجربة واحدة تحكم على مستقبلك كله إن كل الناس مثل هذا. الأمر الثاني، ليست نهاية الحياة ونهاية التاريخ بفقد فلان أو فلانة، يعني جعل الله عز وجل القلب من طبيعته أنه ليس مثل الزجاجة إذا انكسرت خلاص صعب ترميمها وأنها تفتتت. جعل الله عز وجل في القلب أنه مهما أصيب أنه يعيد يحيا بل يكون أفضل وأجمل مهما صار له من مواقف. ولذلك الجميل في هذا القلب أنه يتعلم من الموقف والموقف سيزول. إيش اللي حيبقى؟ اللي حيبقى خبرة. وإيش اللي راح يزول؟ راح يزول الألم. فلذلك هذه المواقف اللي تصير لنا ترى فيها خير كبير جدا، انها تعلمنا تقوينا. واحيانا ان الواحد يصاب بعض الكسور الطفيفه الخفيفه في بداياته حتى تقويه وتجعله حقيقه انسان صلب. يعني اعرف حقيقه يعني شخص من الاشخاص كان في مكان ومنصب رائع جدا، ثم بعد ذلك غيروا له منصب عادي. تخيل وصل لمرحلة أنه من الألم أنه جاته جلطة وكانت سبب في وفاته. ليش يا جماعة؟ يعني ليست نهاية الدنيا أنه يصير لموقف ولا يتغير منصبي ولا أنه كذا. جعل الله عز وجل هذا القلب أنه سهل أنه يترمم. فلذلك أنا أقول على رسلكم وارفقوا بحالكم، مكان الواحد 10 ومكان الحبيب أحباب. فلا يكون حقيقة تعلقنا بشخص، إذا فقد فقدنا الحياة والشغف وفقدنا كل ملذات الدنيا
4: والبدائل كثير، والحياة يعني مرة واحدة لا تحتمل أن يضحي بها الإنسان من أجل شخص هو من بادر وباعك أو تخلى عنك. أستاذة عائشة، من يستصعب عليهم مسامحة الأشخاص الذين تسببوا لهم في انكسار القلب، في الجروح، في الآلام؟ خلينا نخطبهم بلغة واقعية أكثر من يعني لغة تنظيرية ونقول لهم التسامح كذا، ماذا نقول لهم؟
6: أولا خلونا نكون واقعيين.
4: هو هذا
6: من الصعب جدا تجاوز الألم والانكسار والمسامحة. ترى المسامحة ما هي ضعف لكنها قرار، قرار شجاع
4: وليست سهلة.
6: ما هي سهلة على قلب الإنسان. عشان أتحرر من قيود الماضي، المسامحة ترى ما تعني النسيان، إن أنا سامحتك إن أنا نسيت أو حتى أبرر لك. المسامحة مو معناه إن اللي حصل صحيح أو نسيانه، ما حدث له قرار شخصي بأنه أنهي تأثير هذا الألم علي. أركز على ذاتي، لأن الطاقة المهدرة في الغضب والتفكير فيما حدث أنا أولى فيها. لما أفكر أنه أنا أولى فيها هذه الطاقة، فيها في مستقبلي، شفاء روحي،

0: الأولى أعتبر الأمر كهدية أقدمها لنفسي أنا. ليه؟ عشان أستعيد سلام الداخلي. ترى السلام الداخلي لا يشرى بمال
1: ثمين.
0: ترى المسامحة ما تيجي مرة واحدة، هي درجات بالتدريج. إذا لم أسامح من قلبي أبدأ بالتسامح الصامت أو اللامبالاة، أي التوقف عن التمني بالانتقام من شخص معين.
1: هذا بينك وبين نفسك.
0: بيني وبين نفسي أترك حسابهم لله وألتفت لحياتي. التفريغ العاطفي جدا ضروري ومهم. لا تكتم مشاعرك، لا تكتمها، اسمح لنفسك بالحزن، اغضب، احزن، ابكي، تقبل هذه المشاعر. ترى التسامح والعفو والصلح ليس مكرمة مننا نقدمها للآخرين ولا تفضلا عليهم، إنما هو عمل خير نتقرب به إلى الله ونطلب رضا وعفو فقط.
1: جميل. منطقياً أستاذ خالد وبلغة الحياة والتجارب، هل يتداول القلب من الطعنات القوية وتعود له الحياة من جديد أم أنه والله لا، بلغة الواقع والمنطق أن الألم قد يصعب إزالته ويستمر حتى وإن كان يعني أقل حدة؟
2: حسب الشخص.
1: يعني في أشخاص ممكن يعني يتمكنون من إزالة الألم من جذوره ولا إلى حد ما؟
2: شوف، يبقى الألم ألم. مهما تجاوز الإنسان وتعدى بمراحل أحيانا يجي طيف الذاكرة
1: يبقى يتألم. من شيء
2: أي يتألم لأنه حدث صار في الحياة، يعني ما ويبقى الإنسان بشريته ما تخليله أنه والله مثلا زي الكمبيوتر سوي ديليت مسح كل شيء سوي عادة مصنع يرجع مثل ما كان، لا هو يعني يمر. لكن التعافي من الطعنات القوية اللي تمر بالإنسان هذا أمر متاح وحصل، وشفنا ناس كثير حولنا وحولينا كيف مروا بمواقف كبيرة جدا تهتز لها الجبال، يعني يقول الواحد خلاص هذه نهايته، ومع ذلك نجد بعدها ما شاء الله أجمل وأفضل ومتألق وبروح جديدة وحيوية رائعة جدا. لكن السؤال كيف نصل لهذه المرحلة؟ هنا السؤال الكبير، إنه نقول ممكن ولا غير ممكن، هذا أمر سهل لكنه كيف؟ هنا الأهم بثلاثة أمور. الأمر الأول تقبل ما حدث.
1: جميل.
2: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،
1: وأصبح جزء من حياتك ومن واقعك،
2: وأمر يعني هذا أمر قضى الله في عز وجل، فلذلك ما راح نعيد قضاء الله عز وجل ونقول له خلاص انتهى الموضوع. الأمر الثاني، يحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى الصحبة القريبة اللي حقيقة تشد من أزره وتعينه، والناس الصادقين اللي حوله اللي يقيمونه مثل ما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع خايف يهتز عند خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهو يقول زنبلوني خايف يرتعد. فجاءت كلمات منها زي البرد والسلام، لن يخزيك الله أبدا، وبدت تعطي مواصفاته اللي كان يقوم فيها، أنك تكرم الضيف وتقوم بكذا وكذا وكذا، هذا برد وسلام. فنحن بحاجة في المواقف الشديدة إلى أن يكون حولنا
1: من يقف إلى جوارنا داعما.
2: الأمر الثالث، القرب من الله عز وجل والطمأنينة الحقيقة تأتي من الإيمان بالله عز وجل. ربما حقيقة ركعة، عمرة، عمل خير. يا أخوان جميل نشتكي الله عز وجل، بدل ما نشتكي للناس نشتكي الله، يا رب صار فيه كذا، يا رب عندي كذا، اشتكي الله عز وجل مثل ما تشتكي للناس. وابشر بعدها حقيقة الواحد يخرج بنفسية رائعة جدا قد تطول، لكنه حيتجاوزها بكل جدارة بإذن الحي الذي لا
1: يموت بإذن الله تعالى. أستاذ عائشة، هل يعد الماضي العاطفي، خلينا نقول الماضي المؤذي الذي غير حياة الإنسان للأسوأ، هل نعده عقبة في طريق بناء حياة عاطفية سوية مستقبلا؟
0: لا يوجد أستاذ ضيف الله إنسان طبيعي بدون ماضي، هو ماضي عاطفي يظل عالق في الذهن ويسترجع من وقت لآخر، تلاقي دائما يدور في الفلك. العلاقات المؤذية مو دائما صاخبة ولا تحمل علاقات علامات واضحة، أحيانا تبدأ ترى بمودة، ابتسامة لطيفة، بكلام جميل، ثم يتحول بالتدريج إلى دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي. العلاقات المؤذية ليست قدر وليست طبيعية وليست ثمن يدفعه الإنسان ليحب. الوعي بها هو أول خطوة للنجاة والرحيل عنها.
1: جميل.
0: وأول خطوة للحياة. ترى الماضي العاطفي المؤذي عقبة كبيرة لكنه ليس حاجز مستحيل، صحيح أنه يؤثر على اختيارك للشركاء ويخلق مخاوف، ومع ذلك يمكن بناء حياة سوية من خلال الوعي وطلب الدعم النفسي ومعالجة الصدمات. يمكن أبرز الآثار انعدام الثقة، الشك، الخوف المستمر، لكن علاج بناء الثقة تدريجيا والتواصل الصادق. التعلق المرضي يوجد له حل، واللي علاجه هو تحديد مواصفات الشريك المناسب قبل أن يكون ارتباط. مثلا أن نعمل على استحقاق الذات أكثر، كلما كان استحقاق المرء عالي كلما نجح في اختياراته.
1: جميل. أستاذ خالد، هل هناك طبعا أشخاص لديهم قلوب يعني يكون عليها خطر الانكسار أكبر وأعظم تأثير من غيرها من القلوب، رغم أنهم مثلا خلينا نقول تعرضوا إلى نفس التجربة، من والله القلوب تتأثر بنفس القدر يعني فيما يتعلق بجرح وانكسار القلوب؟
2: هذا يعيدنا لأمر مهم جدا، رسالة لكل الآباء والأمهات. التربية الصحيحة السليمة لأبنائنا هي اللي تفرق في مثل هذه المواقف، ولذلك ليس كل الناس تأثيرهم واحد. في ناس تأثيرهم يكون نفس الموقف يصير على اثنين، لكن واحد هي تلقى تربية وإعداد جيد من والديه وهو اشتغل على نفسه، هيفرق كثير جدا من شخص واحد صار له نفس الموقف ونفس الحدث، يفرق أثر الانكسار بشكل كبير جدا، والتعافي بعده أيضا كذلك يفرق. ولذلك خليني أعطيك أعظم انكسار مر في تاريخ البشرية كلها. أكبر انكسار حصل في تاريخ البشرية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: في أعظم من هذا الانكسار؟
1: أبدا.
2: في أعظم من هذا الأمر؟ كل الدنيا انقلبت مو عند شخص واحد، للأمة كلها. طيب السؤال، ماذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الإسلام،
1: استمرت الحياة،
2: بل كانت الفتوحات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتوحات عظيمة جدا. ليش؟ لأن التربية رباهم أحسن تربية وأفضل تربية.
1: جميل.
2: فلما صار الانكسار ما هزهم، صح تألموا وصار فيه اهتزاز وكذا، لكنهم عادوا أقوى. ولذلك هذا الذي نريده من أبنائنا وبناتنا، نقول لهم برسالة ختامية، ليس العيب أن ينكسر القلب، القلوب خلقت لأنها يصيبها انكسار، يصيبها مرض، يصيبها فقد، يصيبها، ولكن العيب أن تستسلم للانكسار حتى يحرمنا من الحياة. فكل جرح يمكن أن يكون بداية نضج، وكل ألم قد يكون طريقا إلى قوة لم نكن نعرفها قبل. ومع الله لا يوجد قلب مكسور.
1: جميل جميل أستاذ خالد. أستاذ عائشة، وبهذا السؤال أختم معك، بودي لو خلينا نسميها وصفة جيدة للتشافي في مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، كيف نتعامل مع هذه المرحلة بذكاء حتى نحمي قلوبنا من المزيد من الألم والأذى؟
0: أولا لابد أن نتعامل بذكاء مع مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، حماية قلبه وعقله وإعطاء الأولوية للاستقرار النفسي من خلال التفريغ العاطفي المقنن. اسمح لنفسك أيها البكسور بالبكاء والتعبير عن حزنه، لا تلوم نفسك، لا تلوم ذاتك. كمان ساعد على إعادة بناء الأمان الداخلي، من أهم الأشياء اللي نطلبها دائما إنه ابني نفسك بالأمان الداخلي. من أهم الأمور أيضا أن تمارس التنفس العميق الواعي بتقنية جديدة لكن جدا رائعة. التنفس يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، تقليل التوتر، والتواصل مع أشخاص داعمين يثق فيهم. ليه؟ يمنحه شعور بالأمان والراحة، يعني يعتنوا بصحته. والصدمات تستهلك ترى طاقة الجسم كامل. حماية القلب في من مرحلة ما بعد الصدمة تتطلب مزيد من التعاطف مع الذات، إدارة المشاعر، ومن المبشرات إنه هذه الصدمة أحيانا تكون هي المنحة من قلب المحنة. كيف يخرج ويتشافى من الصدمة بتقدير أكبر للحياة وتحسن في العلاقات بمنظور جديد، في إيجاد قيم واهتمامات جديدة في الحياة وتحسن بالعلاقات، تطور بالشخصية، اكتشاف نقاط قوة يكتشفها من قبل. ترى القوة الشخصية وثقة في القدرة على المرور من داخل هذه المحنة التي أتت له. متى يحدث ذلك؟ عندما يأخذ الوقت الكافي وتعالج عواقب الصدمة ويسمح لنفسه بالشعور بالألم والحزن وأي مشاعر سلبية. يطلب المساعدة لنفسه، الشعور بالألم والحزن وأي مشاعر. هذا يمكن هو طريق التعافي والتعلم والخروج بنتائج مثمرة. دوما في طيات هذا الانكسار يكمن ميلاد جديد لشخصية أكثر صلابة وعولجت بوعد.
1: جميل جدا أستاذ عائشة، حقيقة استمعت بإنصات كبير وعميق لهذا الحديث الجميل والشيق، حاولت أن أقتبس كثير من العبارات الجميلة التي وردت في هذا اللقاء، فوجدت عبارتين جميلة. عبارة للأستاذ خالد، ليس العيب أن ينكسر القلب، لكن العيب أن نستسلم لذلك الانكسار، وكل جرح ربما يكون بداية نضج. وأيضا مما قالت الأستاذة عائشة، وحقيقة لفت انتباهي، اسمح لنفسك بالتعبير عن حزنك وابني نفسك ببناء الأمان الداخلي والسلام الداخلي في داخلك. أستاذ خالد الزهيري المستشار التدريبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة.
2: الله يسعدك يا أستاذ ضيف الله، وأيضا شكرا موصول لأستاذتنا عايشة للإثراء الرائع اللي في هذا اللقاء، الله يسعدكم جميعا.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عايشة دخيل الله، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت يا أستاذة عايشة.
0: رسالة أخيرة لكل

0: لمن أنهك قلبه لا تحزن، ليس كل سقوط هزيمة، ولا تجعل الألم يطمس نور روحك، يبقى الأمل بالله هو البلسم الشافي الذي يرمم من هدم ويعيد ترتيب نبضات الحياة من جديد. الله جابر القلوب وستكون نسخة منك أقوى وأكثر نضج. ترى الليل ينجلي دائما عن فجر جديد. شكرا لك ولضيفك الكريم ولأعضاء الفريق.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن ترميم القلوب.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع

0: في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الجميل عن ترميم القلوب. متلازمة القلب المنكسر ليس مصطلحا عاطفيا مصاغ بصياغة أدبية، بل هي حالة طبية تصف اضطراب مؤقت يصيب عضلة القلب، وقد يكون أحد أسبابه تعرض الإنسان لصدمة عاطفية أو نفسية شديدة لم يستطع تحملها أو تجاوزها أو التصدي لها، كالفقد مثلا أو الأخبار المفجعة أو الصدمات العاطفية القوية التي قد تعترض حياة الإنسان. حقيقة أثناء بحثي للإعداد لهذه الحلقة وجدت أن هذه المتلازمة التي تحدث عنها الطب بما ذكرت لكم في هذه العجالة عن متلازمة القلب المنكسر، هذا يفسر ما يتعرض له بعض الأشخاص الذين يعجزون عن تجاوز بعض التجارب الحياتية المؤذية والتي تسببت لهم بالصدمات والخيبة، حين ينعكس طبعا هذا التصدي وهذا الألم على صحتهم الجسدية، وربما يؤدي بحياتهم لا قدر الله. ويمكن ذكر الأستاذ خالد في الجزء الأول من فقد منصبه وتعرض إلى جلطة، نسأل الله الحماية والعافية. فالقلوب طبعا حين تصدم وتجرح ينعكس ذلك على أصحابها، ويأتي دائما هذا الانعكاس على هيئة ألم نفسي ربما لا يتصور أحد، وعندها يأتي دور ترميم القلوب ومحاولة إعادتها إلى ما كانت عليه. نعم المهمة صعبة وقد لا يكتب لها النجاح دائما، وهذا ما أثبتته الكثير من تجارب الحياة حتى من حولنا. وفي حال النجاح أيضا ذلك لا يعني أنه الإنسان نسي كل شيء نسيانا تاما، لكن حين يعود الشخص لممارسة حياته بعد هذه الأزمات طبيعية فقد نجح كثيرا في ترميم قلبه وتجاوز هذه الأزمة والسير نحو خطوة للأمام. وهذه نقطة مهمة جدا، الخطر الجسيم والخطر الذي نحذر من دائما أن تبقى في منطقة الألم. بقاءك في منطقة الألم هو الخطأ الكبير والجسيم الذي قد يزيد ألمك وقد يضاعف ما تشعر به في قلبك من انكسار وجرح من هذا الموقف أو ذاك. لا نزال مستمعين الكرام مستمرين في حديثنا الشيق اليوم عن ترميم القلوب، لنا حديث أيضا مفصل وحوار شيق مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن ترميم القلوب. ترميم القلوب بعد تدميرها عاطفيا وإعادتها للبدايات بثوب جديد مهمة تحتاج إلى إرادة ودراية وثقافة حياة نعبر بها الأزمة إلى بر الأمان. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي. مرحبا بكم أستاذة دارين.
5: اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ضيف الله، سعيده جدا اني اكون معكم اليوم باذن الله افيد واستفيد.
2: ونحن ايضا سعداء بك استاذه دارين، كان لنا حديث شيق في الجزء الاول مع ضيوفنا الاستاذ خالد الزهيري والاستاذه عائشه دخيل الله، وباذن الله تعالى بهذا الحوار نستكمل ما بقي من حديثنا عن ترميم القلوب. بدايه استاذه دارين، كيف نرمم القلوب بعد تدميرها عاطفيا ونعيدها للحياه ونعيد لها الحياه؟
5: جميل جدا، حقيقه الحياه بطبيعتها لابد يكون فيها ألم، لابد يكون فيها خذلان، قد نمر ببعض الأشخاص نرفع سقف آمالنا فيهم لكن ما يكونوا أهل لهذا الثقة،

0: قد نمر ببعض التجارب المؤلمة، قد نمر بألم، بحزن، بصدمات، بتجارب مؤلمة، لكن الإنسان لابد أنه لا يقيد نفسه بالماضي، لابد أنه يفكر أنا كيف أسعى أو كيف أقدر أجعل المنحنى القادم أجمل. يعني بعض الأشخاص قد يمروا بتجارب مؤلمة قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، لكنه لا زال إلى اليوم يعيش فيها، لا زالت شغالة في خلفيته، في خلفية ذاكرته. لابد أنه يبدأ يأخذ خطوة للأمام. تذكرت قصة جميلة جدا يرويها أحد الأشخاص، سافر إلى دولة معينة فوجد فيل ضخم جدا لكنه مقيد بحبل صغير لا يكاد يذكر. فكان يفكر الفيل هذا إذا الحبل صغير ولو أنه بحركة بسيطة راح يستطيع أنه يتخلص منه ويهرب، فهو ليش جالس في هذا المكان؟ ليش ما هرب؟ فسأل المربي ما قصة هذا الفيل؟ إيش حكايته؟ فأجابه إنه من يوم كان الفيل صغير وهو كان يربطه بهذا الحبل، ونظراً لأن لصغر حجمه وضعف قدرته وقتها ما كان يقدر يتخلص منه، فتوقف عن المحاولة. وهذا هو المغزى بالنسبة للإنسان، وهذه هي التجارب المؤلمة.
1: جميل جدا، انت ذكرت القصة هذه وفعلاً وصلتنا مفاهيم كثير. اليوم لو كررنا المحاولة ربما نتغلم على كثير من مشاكلنا.
0: نعم صحيح. فالإنسان لابد أنه ما يظل أسير للماضي، لابد أنه يأخذ خطوة لقدام، لابد يفكر أوكي أنا تعرضت لهذا الألم، تعرضت لهذا الخذلان، أعطي مشاعري وقتها، لكن بعدها أبدأ أنتقل لخطوة للأمام، أبدأ أشوف أنا مستقبلي كيف أبدأ أسعى له، كيف أقدر أحقق أهداف، كيف أقدر أتصالح مع هذا الألم وأمضي حتى مع وجوده، أفهم العبرة، أبدأ أني الألم هذا أو التجارب هذه إيش أضافت لي، إيش أضافت في خبراتي، أضع نقطة نهاية السطر له وأبدأ أنطلق في سطر جديد في بداية أجمل بإذن الله، أبدأ أطور ذاتي، أبدأ أطور مهاراتي وأنطلق بإذن الله نحو بداية أجمل
1: بإذن الله تعالى. مثل ما ذكرت يا أستاذة دارين، الكل عرضة اليوم للألم، للانكسار، للصدمات، للخيبات إلى آخره، والناس عند حدوث مثل هذا الألم يتفاوتون في التعامل معه. وحتى نصحح المفاهيم الخاطئة للمستمعين الآن، كيف نفرق بين ما يسمى بتجاهل الألم وبين مرحلة التعافي الحقيقية؟
0: جميل. الآن مثلا لو كان عندي جرح في يدي غطيتها بضماد، بين فترة وفترة أنا أبدأ أشيل الضماد هذا، أشوف الجرح أوكي التام، لا الجرح باقي ملتم، أقفل عليه بدون ما أخذ خطوة لقدام. ومرات أتجنب أني أنظر لهذا الجرح حتى ما أشعر بالألم، هنا أنا قاعدة أتجاهل مو قاعدة أتعافى حقيقة. نعم قد يكون التجاهل هذا كمسكن إنسان مثلا يأخذه، لكنه ليس علاج
1: أو هروب، حتى بمعنى صح هو هروب.
0: نعم هروب من الألم، هروب من مواجهة الألم هذا. التعافي لا يعني اختفاء هذا الألم تماما، ولا يعني أن الإنسان ما راح يمر بتجارب مؤلمة، لكن يعني أنه راح يمتلك القوة حتى يمر بجانب تجاربه الماضية وتجاربه المؤلمة بدون ما أنها تأثره وتقيده عن التقدم. بعض الأشخاص ممكن يسألوا طيب إحنا ليش نتعرض للألم في حياتنا؟ ليش نتعرض للخذلان؟ هل الله جل وعلا راح يعذبنا بهذا الألم؟ هل هو خلقنا في الدنيا حتى نتعذب بهذا الألم؟ لا، لكن الله جل وعلا يريد أنه يدربنا، يبني فينا خبرات وقدرات قد لا نصل لها وإحنا على بساط من حرير. لابد نقف في أرض التحدي، لابد نخوض هذه التجارب حتى نتطور ونقفز أعلى مما اعتدنا عليه.
1: جميل. طيب أستاذة دارين، في ثقافة العطاء وروح الحياة، هل من الممكن أن يكون القلب، خلينا نقول إنجاز التعبير، المرمم بعد يعني بعد الانكسار وبعد الجرح، هل ممكن أن يكون أجمل من القلب الذي لم يتعرض لوخزات الحياة؟ الفروقات
0: نعم.
1: بينهم.
0: نعم نعم. حقيقة الأشخاص اللي تعرضوا للألم أو خلينا نقول الناجحين بشكل عام، لو نظرنا في قصصهم وتأملنا ما في أي شخص فيهم ما كانت فيه مرحلة مؤلمة في حياته، ما كانت فيه هذيك الألم، الحزن، التجارب، الصدمات، وجميعهم اليوم أصبحوا نجحوا يعني وتقدموا وأصبحوا أشخاص ملهمين ومؤثرين لغيرهم من الناس. فالقلب إذا تألم ثم ترمم راح يصبح أكثر قدرة على العطاء. الآن أنا مثلا لو مريت بتجربة فقد شخص عزيز، راح أكون أكثر قدرة على تفهم موقف الشخص اللي يفقد شخص عزيز له،
1: وحتى على تحمل لو كان في فقد جديد لا قدر الله.
0: نعم، تبني في مهارة الإنسان أيضا مثل ما قلت استغفر الله. الإنسان كل ما أنه مر بتجارب مؤلمة، كل ما أنه رمم قلبه، بدأ ينظر للأمام، تصالح مع تجاربه المؤلمة، كل ما صار أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط وأكثر قدرة أيضا على مساعدة الآخرين. وفي فن ياباني حقيقة جميل جدا بيقول أنه الإناء حينما يكسر ممكن يصير أجمل بكثير من الإناء اللي ما سبق كسر، لأنهم يأخذوا الإناء هذا ويبدأوا يضعوا الذهب في هذه الشقوق، وبعد كذا الإناء هذا يصير شكله أجمل وحتى قيمته أيضا ترتفع، أجمل بكثير من الإناء اللي ما انكسر. ألم ليس النهاية والكسر ليس النهاية، ولكنه قد يكون إعلان وبداية لولادة نسخة

0: أكمل وأقوى من طاقتنا.
1: وهذا هذه لغة التفاؤل وروح التفاؤل اللي احنا نبغاها اليوم. حينما يتعرض الإنسان مثل هالمواقف المؤذية سواء انكسار أو جرح، هو لا يحتاج يعني إلى حل اليوم بقدر ما يحتاج إلى أنه نجح في تجاوز مثل هذا الألم. طيب خليني أختم معك يا أستاذة دارين بسؤال أيضا غاية في الأهمية، ما الذي يخرج به الشخص من تجربة الانكسار؟
0: حقيقة راح يخرج بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلنا أنه تجارب الانكسار وتجارب الألم راح تساعد الإنسان أنه يعيد ترتيب أولوياته. مثلا أشخاص أنا كنت حاطهم في مقدمة الأولويات، كانت علاقتي معاهم بناء على استنزاف مستمر، هم قاعدين يستنزفوني، فأنا هنا راح أخرج بخبرة أستطيع في المستقبل أحمي ذاتي، أستطيع أني أحمي الأشخاص من حولي، راح أكون أكثر رحمة بالناس اللي تعاني من حولي، راح أستطيع أكثر قدرة على فهم ألمهم قدرة على مساعدتهم. وحقيقة الناس قد تنسى من ضحك معها وقد تنسى من شاركها اللحظات السعيدة، لكن لن تنسى الشخص اللي وقف معها في ألمها، لن تنسى الشخص اللي ضمت جراحها وساعدها لحتى تتجاوز تجربة معينة، تتجاوز ألم معين. الانكسار رح يخرج منها الإنسان حقيقة بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلت إنه رح يخرج بصيرة اللي هي بصيرة أقوى، رح يخرج بقوة بمهارات أكثر لم يكن ليصل إليها وهو في قمة راحته.
1: أيضا يخرج بتجربة ناضجة تساعده في تجاوز الأزمات القادمة بإذن الله تعالى. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شاكرا لكم حقيقة هذا الاستضافة الجميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين تصاب القلوب بالخيبة وتشوى بالصدمات وتنتهك العاطفة وتثقل بالوخزات، ينعكس ذلك مباشرة على حياة الإنسان بشكل عام، فنجده يدبر عنها بعد أن كان مقبلا عليها. وهنا يفرق الناس في تعاملهم مع مثل هذه المواقف، وهناك من يكتفي بذاته وينكفي عليها ويعتزل كل شيء ويكتفي بقلب مكسر مثقلا بالجراح، وهناك من يتصدى ويكافح ويصمد ويتعلم الدرس جيدا بثقافة الحياة وحب الحياة، وبثقافة أيضا أن الجرح والانكسار ليس نهاية المطاف، وأن القادم في كل الأحوال أجمل بإذن الله تعالى، مؤمنا بذاته وقلبه بعد إيمانه وتوكله على الله. ثم يبقى أن نشير إلى ما خلصنا إليه خلال هذه الحلقة، وهو أن القلوب هي وطن الحب والمشاعر الجميلة، قد تتعرض للهدم والجرح والكسر، ولكن بإذن الله تعالى مداواتها وسعادة سلامها الداخلي مقرون بذكاء التجاوز تعافي إن أراد الإنسان ذلك. ختاما يجب أن تبقى مستمعين الكرام القلوب في أمان من أجل الحياة. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي. السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص.

0: خاص ذوي الإعاقة. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: أنا أتذكر كنت لما أروح البقالة وأشوف توفي وأشوف هذه الأشياء، والله كنت أتذكر وأنا صغير أدخل البقالة وأنا ما معي فلوس، وأرجع لأمي عاد تديني ريالين ثلاثة أربعة، وأرجع البقالة مرة ثانية وأشتري الأشياء هذه.
3: أنا أحب الشوكولاتة خاصة في يوم العيد، نقعد ناكل طول اليوم وناكل وما ناكل أكل.
4: أنا أحب الشوكولاتة مع الصامولي.
5: والله الشوكولاتة جميع أنواعها تسعد الكبير قبل الصغير، إلى الآن أشتريهم وأتذكر أيام أول أيام الابتدائي أيام بيتنا القديم.
6: لما أسمع كلمة شوكولاتة جميع حواسي تذكرني بالطعم اللذيذ اللي ذقته، لأنه اشتركت فيه جميع حواسي.
7: شوكولاتة.
8: Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah.
9: Chocolate.

0: الآلات.
1: بمجرد سماعنا لهذه الكلمة تتداعى الذكريات وترتسم على الوجوه الابتسامات، فالشوكولاتة ونكهات الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة ارتبطت بالأحداث السعيدة لكل البشر، ارتبطت بالأفراح والأعياد وذكريات الطفولة السعيدة.
2: حب لوريكاتا ماله قديم.
1: فالشوكولاتة ارتبطت بكل ذلك ولأكثر من 2000 سنة من تاريخ البشرية، وقصة الشوكولاتة متعة وإثارة بحد ذاتها. فمن أين أتت وكيف تطورت ووصلت إلى هذا التنوع الفريد في وقتنا الحالي؟ إنها قصة مليئة بالسحر والغموض. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر وميسور جستنية. يعدها ويخرجها عادل الزهراني.
3: حكاية الشوكولاتة نقدر نقول إنها بدأت في أمريكا الوسطى والجنوبية. وقبل ما نبدأ القصة اللي ترجع لأكثر من 2000 سنة، أحب أوضح إنها ما صارت حلوة ومستساغة كده إلا في 200 سنة الأخيرة تقريبا.
4: المكسيك وأمريكا الوسطى، العام

0: بدأ الاهتمام بزراعة شجرة الكاكاو في أواسط الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وثمرة شجرة الكاكاو هي المكون الأصلي للشوكولاتة كما نعرفها.
1: يعني الشوكولاتة بدايتها من هذه الثمرة الجميلة، تيجي منها ألوان وتنبت بطريقة غريبة، مو زي الفواكه المعتادة، يعني تنبت من الساق حق الشجرة. كانت في البداية زي ما عرفنا من الآثار طبعا تتصنع عشان تصير مشروب، لأنه الآنية اللي وجدوها عند المقابر وفي الأماكن اللي كانت تحفظ فيها كان اللي فيها يعتبر كأنه سائل يعني، وفي نفس الوقت شكل الآنية كلها حقتها آنية مشروبات، ما هي آنية باودر أو شيء زي كده. وهذه الآثار يعود تاريخها لعام 1900 قبل الميلاد.
0: وفي العام 1750 قبل الميلاد وجدوا إناء عليه نقوش تبين طريقة إعداد شراب الكاكاو. أمريكا الوسطى، حضارة المايا والأزتيك، العام 480 للميلاد.

0: ارتبط شراب الكاكاو بالإضافة لشربه في المناسبات عند المايا بالطقوس الدينية، وكان الأزتيك يسمون ذلك الشراب بمشروب الشوكولاتل، وقد تطور ذلك الاسم إلى اسم شوكولاتة عن طريق الأسبان.
1: شعوب الأزتيك والمايا كانوا يحضروا الشوكولاتة في شراب مر، واللي يضحك هنا إنه هدول الشعب كانوا يعتقدوا إنه هذا المشروب مشروب الآلهة. بس طبعا عندهم قصة طريفة كمان في الموضوع ده، إنه يقول لك في واحد من الآلهة انطرد من جماعة الآلهة حقتهم عشان نشارك هذا المشروب مع البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان شعب المايا يحتسي الشوكولاتة وهي ساخنة، وكانوا يضيفون إلى ذلك الشراب الفلفل الحار والعسل.

0: حتى القرن السادس عشر الميلادي لم يكن الأوروبيون قد تعرفوا بعد على مشروب الشوكولاتة، والذي كان شائعاً في أمريكا الوسطى والمكسيك حتى ذلك التاريخ، حتى وصل كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.
1: لما وصل كولومبوس أمريكا في رحلته الاستكشافية، طبعاً عارفين كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، كان معاه واحد اسمه إرنان كورتيز. هذا البني آدم هو أول واحد يتعرف على الشوكولاتة. لما كانوا وصلوا السواحل وشافوا السفن حقت أهل أمريكا الأصليين وبدأوا يفتشوا الأغراض اللي فيها، فهو لقى البودرة هذه حقت الشوكولاتة وأخذها عشان يجربها. طبعا أول مرة لما داقوها كانت شيء مر يعني وغريب، يعني ما استساغوه أبدا في الأكل. طبعا هم ما اهتموا بالشوكولاتة إلا لما دخلوا في أمريكا وبدأوا يستكشفوها وبدأوا يشوفوا استخدام الشعوب لها. ففي واحدة من القصص حقت واحد من الحكام والملوك هناك اسمه كان مونتيزوما، كان يشرب الشوكولاتة مرة كتير واستعبد الناس عشان يزرعوا له الشوكولاتة ويقطفوها ويجيبوا له هي مخصوص كله عشان إيش، هو ينبسط فيها ويعمر بيها دماغه. إنه يقول لك كانت الشوكولاتة تزيد عنده النشاط وكده، لأنه كان عنده متزوج حريم كتير وعنده طقوسه يعني في الموضوع ده. وكمان كانوا يستخدموها بعض الأحيان في الحروب لما يكون عندهم حروب ومرابطات وزي كده عشان يقعدوا صاحين. طبعا هذا كله من الكافيين، بس هما ما كانوا مستوعبين ذاك الشيء في ذاك الوقت يعني. فهذا اللي لفت نظر المستكشفين إنه الكاكاو مادة مهمة ولها فعالية على البشر، وفي نفس الوقت مقدسة عند بعض الشعوب. فقرروا انهم ياخذوها لأوروبا ويشوفوا ايش الهرجة اللي حتطلع منها.
0: أوروبا أوائل القرن السابع عشر،

0: عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه إلى إسبانيا، لم يلقى ذلك المشروب المر ترحيبا كبيرا، حتى قدم الرهبان ذلك المشروب إلى البلاط الإسباني عام 1544.
1: تخيل معايا 2500 سنة الناس قاعدة تستخدم الشوكولاتة وهي مرة وطعمها وحش، الآن عام 1602 لما نضاف الإسبان السكر والعسل على مشروب الشوكولاتة، ومن هنا أتغير محتوى الشوكولاتة وتغير طريقة استقبال الناس لها أصلا، وبدأت الشوكولاتة تصير صناعة مهمة وبدأت تتصدر من أمريكا الجنوبية لأوروبا وتصير كوموديتي، تصير يعني تجارة هامة في العصر. بس برضو ألين دحين هي تعتبر مشروب.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: صراحة أنا عندي شوكولاتة مرة طعمة لازم أكل منها كل أسبوع، لو ما أكلت ما أعرف إيش يصير فيني. ليش أحبها قد كذا غير طعمها؟ تفكرني بذكريات ومواقف وأشياء مرة تضحك ومرة حلوة، وأشياء تجمعني مع عائلتي كمان.
0: العام 1660 للميلاد، الإسبان والفرنسيون يحتفلون بعقد قران الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا وملك فرنسا لويس الرابع عشر في العام 1660 للميلاد.
1: زواج تيريزا ولويس الرابع عشر كان زواج سياسي، غرضه سياسي لأنه عشان يبغوا يقربوا بين الدولتين فرنسا وإسبانيا. فكانت هذه تيريزا هي تعشق الشوكولاتة، كان ما تحب غير شيئين في الدنيا، الشوكولاتة وزوجها هذا. فهي اللي دخلت الشوكولاتة للطبقة المخملية، طبقة النبلاء الفرنسيين هذولي. فرجع مرة تانية الشوكولاتة زي زمان إنه صار شراب الملوك يعني. هم يقولوا إنها هي كانت وحشة وقصيرة، فكانت تشرب يعني، كانت الشوكولاتة واحدة من الأشياء اللي هي تقول إنها ترفع معنوياتها. طبعًا عشان الشوكولاتة برضو زي ما قلنا فيها كافيين وتعتبر مود إنهانسر يعني.
0: زرع الفرنسيون شجرة الكاكاو في كل أرجاء مستعمراتهم آنذاك، مثل فنزويلا، البرازيل، الإكوادور، الفلبين. وأدى انتشار زراعة الكاكاو إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة أو العبيد، وكان ذلك هو الجانب المظلم في تاريخ الشوكولاتة.
1: وانتشرت طبعا بعد كده تجارة الكاكاو في العالم، وبدأت تتقدم في طاولات الطبقة الفخمة في المجتمع، ومن هنا صارت تشوفها في كل مكان وصارت تعتبر برستيج وصارت شيء تاني يعني خلاص. فصارت ريحة وعطر الشوكولاتة شيء أساسي في البيوت وفي المقاهي اللي بدأت تنتشر في ديك الفترة، وبدأت تصير ثورة المقاهي فيها.

0: أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أوروبا. كانت كمية الشوكولاتة غير كافية وتقتصر على فئة من المجتمع قادرة على دفع كلفتها العالية، حتى أتت الثورة الصناعية التي طورت أساليب طحن وإعداد حبوب الكاكاو وتحسين مذاقها بشكل كبير. فكان المخترع الفرنسي ديبوسون مثلاً أول من أنشأ طاحونة شوكولاتة تعمل بمحرك بخاري في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. كما بدأت تظهر الشوكولاتة في شكل ألواح بدلاً من المشروب المتعارف عليه منذ القدم. القرن التاسع عشر الميلادي، أوروبا.
1: في واحد سويسري اسمه كايه راح في ديك السنة لمدينة تورينو الإيطالية، لأنها كانت مشهورة في ديك الفترة في أنها من أحسن الأماكن في صناعة الشوكولاتة. فراح كايه عشان يتعلم كيف يصنع الشوكولاتة هناك، وقعد 4 سنوات. بعدين رجع لسويسرا وفتح أول مصنع في عام 1819. في قصة هنا بقول لكم، هي الحلو فيها إنه إيه، بدأنا نشوف الشوكولاتة في الواقع حقنا اللي اليوم، وهو شركة نستلي. هذه الشركة كيف صار عندها شوكولاتة؟ من هذا كايه. كايه أتعاون مع واحد اسمه دانيال بيتر اسمه كان، وهو اللي عرفه على هنري نستلي وخلاه يتشارك معاه ويبدأوا منتج الشوكولاتة مع بعض. شركة نستلي هذه كان المين برودكت حقها هو الحليب المركز اللي كانوا يستخدموه ديك الفترة انه اكل للاطفال. ففكرة كايه مع نستلي كانوا انه كيف يقدروا يسووا مزيج بين الحليب المركز والشوكولاتة عشان يسووا مشروب جديد او شكل جديد للشوكولاتة، مو شرط انه مشروب. فمن هنا بدأت الشوكولاتة في عام 1875، وبدأت بتاريخ جديد اللي شايفينه لنا اليوم، اللي هو ميكس حليب وشوكولاتة.
2: أنا أحب مشروب الشوكولاتة، هوت شوكليت، بالمرة لذيذ وأعشق، خاصة في البراد.

0: وبدأت الشوكولاتة في الدخول إلى كل بيت وإلى كل مناسبة وإلى كل فرح، وغزت ذاكرتنا بسحرها وتأثيرها.
1: كنا ناخد علب الشوكولاتة نلعب فيها حريم، نضيف فيها عساس، كنا نلعب أطفال وكده، أيام حلوة.
0: وارتبطت بحياتنا وذكرياتنا بشكل غير مسبوق.
2: أنا ما أحب الشوكولاتة كثير، بس أنه ارتبطت بمناسبات وحياتي.

0: فيها فصرت أحبها.
1: أنا كنت شوكولاتة كندر بالذات كنت تفكرني ببرنامج في السيارات في اليوتيوب، لأني كنت أقعد أكل دي الشوكولاتة أتفرج على هذا البرنامج.
2: فمن منا لا تذكره الشوكولاتة بأوقات سعيدة مر بها في حياته من أعياد وأفراح وبهجة وفرحة طفل بحلوى.
3: حب قيادة.
2: عزيزي المستمع، والآن صرت تعرف كيف بدأت قصة الشوكولاتة وجذورها المغرقة في القدم. نتمنى لك يوما سعيدا مبهجا كقطعة شوكولاتة فاخرة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. كان معكم من التقديم مؤيد عمر وميسور جستنية. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
4: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
5: جدة اف ام على هواك.
6: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
7: مستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعين الأعزاء، موضوع حلقتنا اليوم عن الذهب بالإحساء وتجار الذهب وحرفي الذهب، خلوكم ويانا. اسم الذهب وقيمته صار يطلق على كل شيء ثمين. هذا إنسان كلامه من ذهب وذاك يده من ذهب. وكلامنا اليوم عن سوق ذهب الأحساء، هذه الأرض اللي عرفت الذهب منذ آلاف السنين. النساء الأحسائيات تفضل شراء الذهب الخالي من الفصوص والأحجار لأنهم يعتبرونه خزينة قبل أن يكون زينة. خلونا نسمع الأستاذ عقيل البحراني الناشط الاجتماعي وذكرياته مع والدته رحمة الله عليها وأهم التوصيات في عالم الذهب.
8: انت تذكر الوالد أنها يعني تنصحنا وتنصح البنات أن لا تأخذون ذهب في فصوص، عرفت، فصوص كريستالات وكذا، لأن في البيع ما يحسب في الوزن، هذا شيء. وكانت تحب تأخذ الذهب الثقيل، تشتري الذهب الثقيل وتعصب علينا أو على البنات لا تأخذون ذهب خفيف، كانت راحية. واللي أسمع أنه سنويا تجدد ذهبها، مثلا إذا كان عندها ذهب قديم تروح تصهره وتجدده من جديد، وخلال السنة يعني تشتري ذهب لازم يعني. وطبعا الوالدة جت فترة كانت تبيع شوي ذهب وتسافر وكذا، فقل ذهبها، ومع ذلك بعد ما توفت يعني هذا الذهب يعتبر قليل، ذهبها يعتبر قليل، بعنا ذهبها فوق 100,000 اللي هو ذهب الوالدة. وكانت لما تروح سوق الذهب كانت احنا نقول تكاسر تفاصل في السعر وكذا، وبالفعل يعطونها السعر اللي يعني تبغاه، عارف كيف. وكانت لما تسافر تشتري ذهب. تقريبا هذه أبرز المعلومات.
7: اهتم سكان الأحساء بالذهب وصناعته وتجارته، وكان وما زال إلى اليوم سوق الذهب الصاغة موجود في قيصرية الهفوف وسوق الديرة في المبرز، وهم من أقدم الأسواق التجارية في الأحساء في الماضي، وتوارثتها الأسر جيلا بعد جيل حتى يومنا الحاضر. يسعدنا يكون معنا شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
9: سوق الذهب في الأحساء عمر

0: تقريبا يتراوح من حدود 400 سنة، ويعتبر منطقة الأحساء من أقدم المناطق يعتبر في المملكة في صناعة الذهب أو في صياغة الذهب بالنسبة للأحساء، يعني يصيغون الذهب نفس أنفسهم أهل الأحساء.
1: فاوت في الحسب بالنسبة للهفوف 130 إلى 137 محل. المبرز أتوقع فيه توقع وليس رقم، من 50 إلى 60 محل. العثيم في 15، سوق القرية في 14 محل تقريبا.
2: أبدع الصاغة في الأحساء بإنتاج حلي ما زالت إلى اليوم مطلوبة، بل تطورت صناعتها مع المحافظة على أصالتها وعلى أشكالها وأنواعها التقليدية المعروفة منذ القدم. نسمعها من شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
1: والله سابقا كان في شيء اسمه نيكلس، كان في المشغولات اللي هو يسمونها قصة السعد، يعني اللي يسمونها معرة، في السبح الحساوية، المشغولات اللي هو بالنسبة للغوايش، النجاريات، هذا بالنسبة للغوايش تقريبا في مسميات يعني بدون كثيرة.
2: شهدت ورش الصاغة بالأحساء حركة نشطة في الماضي، واللي ضاعف من انتشار سمعة ذهب الأحساء إن المحلات هي المصنعة للذهب حسب طلبات الزبائن الذين لا يفضلون الذهب الجاهز ويرغبون بشيء يتميزون به في مناسباتهم.
1: قديما قبل نشوف مجلس التعاون الخليجي، اعتماد أهل الخليج على أنفسهم في صياغة وإنتاج الذهب، في إنتاج الذهب أو صياغته. أما الآن طبعا تختلف المصادر، المصادر المتنوعة من عدة دول، والآن بالنسبة للمصادر الذهب البحرين تعتبر من أولى دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة الذهب في المشغولات. المملكة العربية السعودية بلدنا الآن تعتبر فيها ما شاء الله مصانع يعني على مستوى العالم تقريبا في صياغة الذهب الآن.
2: هناك نصيحة من مكان الذهب يقدمها لنا شيخ الصاغة.
1: بالنسبة للذهب يعتبر للي يريد شراء ذهب، لا يعني لا ما مستحيل انك الواحد تقول لا اشتر بكرة او لا تشتري، هو ادخار فقط الذهب وللوازم الافراح والزواجات والاشياء هذه.
2: اقتناء الذهب من أجل الادخار ظاهرة لا تقتصر على بلد دون غيرها، بل هي منتشرة في أغلب الدول العربية، والبعض يدخر الذهب كعادة قديمة موروثة من الأجداد باعتباره من أفضل وسائل الادخار اللي تحافظ على قيمة الأموال. نسمع هالكلام من ضيفتنا نهاد أمدان الحساوي.
3: وأغلبنا نتفق أن الذهب زينة وخزينة، زينة تتزين فيها المرأة يعطيه الجمال، وخزينة لتستفيد منها لو سمح الله في أمور الحياة وأمان في هذا الزمن، وأفضل ادخار للمال لها. للذهب مسميات عندنا في الحسا، منها المرتعشة وكرسي جابر وهم الهامة والمحزم والمرية، كذلك الدلال، وبرضو في مسميات ثانية بس ما أذكرها الصراحة، ما تجي على بالي. وأنا من الناس اللي تحب الذهب لدرجة كبيرة، وأخذت الحاجة من أختي، شفتها كيف تقتني وكيف تشتري الذهب الخالص اللي بدون فصوص ويكون وزنه ثقيل، وأخذت الحاجة منها والحمد لله لي الآن 22 سنة محتفظة بذهبي اللي هو ذهب زواجي. وكذلك الفترة الأخيرة

0: كانت الموضة متجهة للذهب القديم اللي هم المرتعشة والبرية، والحمد لله صار عندي منهم، أخذت منها الهامة وأخذت برضو المرتعشة، الهامة اللي هي توضع على الرأس، وكذلك اغتنيت كذا شباصة برضو من ذهب تجي على شكل الشجرة، هم حاجات حلوة بالذهب هذه. ونصيحة للبنات، نصيحة خاصة البنات اللي تشتري اكسسوارات كثيرة، حاول انها تجمع فلوسها لو مرة بعد مرة، وتغتني لو قطعة بسيطة منها، لان الذهب مثل ما هو يعتبر مال في ايدها، هم يعطيها انوثة وجمال. فلتغتني بناتنا بصراحة بالذهب، احسن لها من الاكسسوارات، وشي نافع لها لوقت الحاجة.
1: مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتم وشوقناكم لزيارة أقدم محلات الذهب بالمملكة، ذهب الأحساء بالشرقية. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في عصر أصبحت فيه المعلومة تنتشر خلال ثوان معدودة عبر المنصات الرقمية، باتت الشائعات والمعلومات المضللة تشكل تحديا حقيقيا يؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. وبين سرعة النشر وسهولة المشاركة تبرز أهمية التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي والمسؤولية المجتمعية. في حلقتنا اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على ظاهرة الشائعات في العصر الرقمي، ونتعرف على أسباب انتشارها وآثارها ودور الإعلام والأنظمة القانونية والأفراد في الحد منها وحماية المجتمع من التضليل. إذن الشائعات في العصر الرقمي، كيفية حماية المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. من منظور الحوكمة وإدارة المخاطر، كيف يمكن تصنيف الشائعات والمعلومات المضللة كخطر استراتيجي يواجه المؤسسات والمجتمعات على حد سواء؟
1: السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طيب، الآن عندما نتحدث عن الحوكمة وإدارة المخاطر في خصوص الشائعات والخطر الاستراتيجي، أولا نحتاج أن نعرف ما هو الخطر الاستراتيجي. هو الخطر اللي يؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة أو الدولة أو المجتمع على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، إن كان هجمات برونية، كوارث طبيعية، أزمات اقتصادية، وأيضا الشائعات أصبحت ضمن هذه الفئة. فمن منظور الحوكمة، الشائعة لا تعتبر مجرد خبر غير صحيح، لكن هي خطر استراتيجي، لأنها تأثر على القرار، السمعة، استمرارية الأعمال، الاقتصاد، وثقة المجتمع في المؤسسات. ففي إدارة المخاطر لا ننتظر حتى تنتشر الشائعة، لكن إحنا نعمل على توقعها قبل حدوثها ورصدها ووضع ضوابط للحد من تأثيرها، تماما كما نتعامل مع أي خطر سبراني أو مالي أو خطر تشغيلي.
0: طيب مهندسة سارة، وش أبرز المخاطر اللي قد تترتب على انتشار معلومة غير صحيحة أو شائعة رقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصاد؟
1: طبعا المخاطر تختلف على حسب الجهة المتأثرة. فمثلا خلينا نتناول الأفراد. الشائعة على الأفراد قد تؤدي إلى الابتزاز أو الاحتيال أو إثارة الخوف واتخاذ قرارات خاطئة. بالنسبة للمؤسسات، فالشائعة قد تسبب مثلا خسارات مالية، تتويج للسمعة، انخفاض ثقة العملاء بهذه المؤسسة، وربما تصل إلى تعطيل الأعمال. أما على مستوى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، قد تؤثر في الأسواق، يعني في حالة الأسعار تزيد من حالة الذعر، تضعف الثقة بالمصادر الرسمية، وهذا الشيء اللي يجعل الشائعة أخطر بكثير من مجرد أنها تكون خبر صحيح.
0: طيب، في ظل التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأيضا عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، برأيك كيف تغيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة؟
1: هذا سؤال جدا مهم. يعني الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في وقتنا الحالي، لأنه قبل سنوات كما نعلم كلنا، كانت يعني معظم الشائعات تتمحور حول نصوص أو صور يسهل اكتشافها نسبيا، يعني بشكل أبسط من الوقت الحالي. أما اليوم فنحن في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يخص الشائعات. فأصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقة بدرجة عالية، يعني وكأنها حقيقية. وهذا الشيء يجعل بالنسبة لنا التحقق من هذه الأمور أو من هذه الشائعة أكثر صعوبة. وهذا الشيء يفرض علينا الآن أننا ننتقل من مبدأ أنه أصدق ما أراه إلى مبدأ أتحقق مما أراه، لأن المحتوى المرئي لم يعد دليلا كافيا على صحة المعلومة في الوقت الحالي.
0: نعم. طيب مهندسة سارة، وش الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في بناء منظومة حوكمة فعالة تحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات وتعزيز أيضا موثوقية المعلومات؟
1: بالنسبة للحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أيضا، تبدأ من وجود سياسات واضحة لإدارة المعلومات والاتصال المؤسسي. فينبغي على المؤسسات أنها توفر قنوات رسمية سريعة لنشر المعلومات الصحيحة، ويكون هنالك أيضا فريق لرصد هذه الشائعات والاستجابة لها قبل نشرها بشكل أكبر. وأيضا كمان في جانب مهم جدا، هو تدريب الموظفين على أمن المعلومات وإثبات التحقق من الأخبار وإدارة الأزمات، لأن الموظف نفسه يعني هو قد يكون خط الدفاع الأول أو نقطة الضعف الأولى إذا كان غير مدرب.
0: طيب تهيئة الموظفين أو اللي يعتبرون على الخط الأول في الدفاع عن أي منظومة تستغرق وقت طويل برأيك؟
1: لا تستغرق وقت طويل إذا كان هناك خطة جيدة. فهي عبارة عن خطة لتدريب الموظفين اللي هم في اللي يعتبرون خط الدفاع الأول، بحيث إنه يعني يتداركون الأزمات. لا تأخذ وقت طويل، فقط خطة جيدة ويصبح الموضوع إن شاء الله يعني جيد بالنسبة اللي هي الحوكمة الفعالة.
0: نعم. طيب كيف يمكن تعزيز ثقافة التحقق و التفكير النقدي لدى الأفراد لتصبح هذه الثقافة جزء من إدارة المخاطر في التعامل مع المحتوى الرقمي؟
1: طيب هي دائما نحن نذكر التوعية وأنها جدا مهمة، ولكن فيما يخص الشائعات لا تكفي التوعية وحدها، بل يجب أن تتحول إلى سلوك

0: يومي. طيب كيف نحولها إلى سلوك يومي؟ هذه الثقافة أننا نربي أنفسنا وحتى أبنائنا على طرح 3 أسئلة عند وصول معلومة يعني مشكوك فيها. أول حاجة نسأل أنفسنا 3 أسئلة: من هو مصدر هذه المعلومة؟ أين مصدرها؟ هل توجد جهة رسمية أكدت هذه المعلومة؟ والسؤال الثالث: هل توجد أدلة موثوقة تدعم هذه المعلومة أو هذا الخبر أو هذه الشائعة؟ فكلما أصبح التحقق عادة بالنسبة لنا انخفض تأثير الشائعات على المجتمع بشكل عام.
1: طيب موضوع اللي هو البحث عن مصدر، أتوقع أنه الآن ثقافة الناس تغيرت عن أول، صار عندهم بالفعل دائما إذا جت معلومة يسألون اللي ينشرها عن المصدر. برأيك الجانب الثاني اللي مرتبط بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أحيانا الواحد يشوف فيديوهات شبه حقيقية وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني تم إنتاجها، هذه الجزئية برأيك كم نستغرق وقت عشان يكون عندنا ثقافة التحقق من المحتوى إذا كان مزيف أو حقيقي؟
0: طيب فيما يتعلق بالمقاطع التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن يكون التحقق منها عن طريق أدوات معينة، وهذه الأدوات المعينة يعني مجانية وما هو صعب حتى عامة الناس وليس التقنية.
1: يعني الفرد العادي يقدر يستخدم هذه مهندسة سارة؟
0: نعم يقدر يستخدمها، وهي سهلة وشائعة يعني، فقط تحتاج تنويه أو إشارة إليها مثلا في القنوات الإعلامية، في التوعية بشكل عام في المجتمعات في المؤسسات. فممكن يعني ما تأخذ وقت كبير، بس هي ما ألقي الضوء عليها.
1: طيب لو أردنا نقدم للمستمع دليل عملي للخطوات اللي تنصحين بها قبل تصديق أو مشاركة أي معلومة أو خبر تصل إلى جوالي، سواء عن طريق الواتساب عن طريق مواقع التواصل الثانية.
0: طيب الدليل العملي والأهم، هذا الدليل أهم من وجود الأدوات، يعني الأدوات هذا جزء ثانوي، يعني الأهم منه هو التفكير أو إدارة المخاطر نفسها بقاعدة سهلة.
1: مهندسة سارة بس الجملة الأخيرة كان الصوت يقطع، لو تعيدينها من بداية. طيب الإجابة
0: تمام. أنا أنصح في الدليل العلمي بالتفكير النقدي أكثر من الاعتماد الكلي على الأدوات. فهنا أنا عندي قاعدة سهلة يمكن للجميع تذكرها، هي توقف تحقق ثم شارك. طيب توقف كيف؟ يعني توقف ولا تتفاعل مع الخبر بشكل عاطفي. تحقق من المصدر وتاريخ النشر، وأبحث عن تأكيد من جهة رسمية أو أكثر من مصدر موثوق يذكر نفس الخبر. ثم شارك، يعني المشاركة إذا بقي لديك يعني قليلا من الشك، فأنا أنصح أنك لا تشارك المحتوى، لأنه عدم نشر المعلومة الغير موثوقة هو مساهمة مباشرة في حماية هذا المجتمع. وهذه الخطوات ما تستغرق مننا سوى دقيقة واحدة، لكنها تمنع من انتشار معلومة مضللة قد تؤثر على أفراد ومؤسسات ودولة حتى المجتمع بأكمله.
1: هو أنت عارفة مهندسة سارة أنه دائما سبب انتشار مثلا الشائعات أنها تكون مثيرة، يعني فيها جانب إثارة، فالناس أحيانا بدافع الفضول أو بدافع أنه يعرف مثلا بواطن الأمور يقوم ينشر معلومات دون أن يتحقق منها.
0: صحيح، وهذا هو الشيء اللي احنا ننوه عليه، انه لا ما مو بهدف لا فضول ولا بهدف عاطفة. انا اول ما توصلني المعلومة انشرها، لازم اتوقف واتحقق، ومن ثم اذا اردت اشارك واذا ما زال هناك قليل من الشك فلا اشارك، علشان انا امنع خطر انتشار الشائعات الغير صحيحة على المجتمع.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسة سارة عسيري، باحثة دكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: نقاش على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش الشائعات في العصر الرقمي، كيف نحمي المجتمع منها؟ هو موضوعنا اليوم في برنامج نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جيلان الشمراني، وهو مستشار إعلامي وكاتب صحافي. حياك الله أستاذ جيلاني. برأيك كيف غيرت منصات التواصل الاجتماعي قواعد صناعة الخبر؟ وهل ساهمت هذه السرعة في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة برأيك؟
1: حياك الله أستاذ عزام، ورحب بك ورحب بإذاعة جدة. في البداية يعني بعد شكركم طبعا على الاستضافة وما طرحته المهندسة قبل قليل كنت متابع لحديثها. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غيرت المشهد الإعلامي بالكامل. يعني كنا زمان نمر بغرف الأخبار، التحرير، المراجعة قبل أن تصل الجمهور المادة أو المعلومة. اليوم أصبح أي شخص يحمل هاتف ذكي قادر على أن ينشر معلومة تصل إلى الآلاف وربما إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. طيب المشكلة ليست في التقنية، المشكلة في طريقة استخدامها. اليوم السرعة أصبحت سلاح ذا حدين، تتيح وصول المعلومة الصحيحة بسرعة لكنها أيضا بيئة خصبة للشائعة، تمنحها فرصة للانتشار قبل أنه تيجي الجهة المختصة أو ذات العلاقة وتصحح هذه الشائعة. اليوم أصبحت المنافسة ليست على من ينشر أولا، بل المفروض على من يكون نشره صحيح أولا. لكن

0: ناس تتسابق اليوم على فقط نشر المعلومة دون تثبت. الإعلام المهني اليوم يعني إن سألتني ما المطلوب، المطلوب أن نوازن بين السرعة والدقة. الخبر ينسى، مشكلة فقدان المصداقية اللي صعب إنه يستعاد. المنصات الحكومية الرسمية، الأشخاص ذوي الصفات الاعتبارية ما عندهم مشكلة، مشكلتنا في الانتشار الشائع من أشخاص لهم نشاط لهم رواج، وغالبا الشائعة يعني تجذب الناس ومحببة للنفس، لذلك تنتشر إما تخويفا أو استبشارا.
1: هذه الجزئية راح نجي لها، بس يمكن لافت في كلامك أنه كأنه تقول أنه موضوع السبق الصحافي اللي كان حبيس مجتمع الصحفيين الآن أصبح لدى العامة.
0: بالضبط، وهذه مشكلة خطيرة.
1: طيب، على موضوع الشائعات وليه يفضلها الكثير، تجذب الشائعات والمعلومات المضللة أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، برأيك وش العوامل اللي تدفع الشخص أنه يتفاعل بشكل أكبر سواء بالنشر أو حتى بالتفاعل العادي بدون ما ينشرها مع هذه الشائعات، رغم أنه عنده ولو نسبة بسيطة شك أنه هي شائعة؟
0: شوف، هي زي ما قلت لك، تخويف أو استبشار. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المعلومة المثيرة والمفاجئة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بالخوف أو الغضب أو الفضول. أحياناً تكون خدمة نحتاجها ونريد أن تتحقق. بحكم عملك أستاذ عزام أنت في الإذاعة، أكيد أنك في المجالس يسألونك طيب صار كذا، تقول والله ما جاء شيء رسمي، قال أها باقي ما وصلتكم أجل. فدائماً الناس ترغب في الشيء اللي يهمهم. تعرف الشائعة اللي انتشرت اليومين الماضية، تقليص ساعات الدوام الرسمي، ما صدر شيء رسمي، شخص تحدث عن ما يحصل الآن والسرعة وواصلت له المملكة في التقانة والذكاء الاصطناعي، وأنه قد تطرح بعض الأمور في تخفيف ساعات الدوام أو الأيام. الناس أصبحوا يتناقلونها كأنها مسلمات وكأن القرار خلاص صدر. لذلك البعض يعيد نشر المحتوى ترى بحسن نية، ما يدري ما يقرأ أصلا، فقط يريد أن ينبه الآخرين، يريد أن يسوي خير، انشر تؤجر، دون أن يدرك أنه هو جزء من سلسلة نشر معلومة مغلوطة. وأحيانا تؤثر القناعات الشخصية، الإنسان يعني يصدق ما يوافق رأيه دون أن يبحث عن صحته
1: أو ما يوافق هواه.
0: بالضبط، قليل من يحكم عقله ويرجع للمصدر الموثوق، سواء إذاعة رسمية كإذاعة جدة، محطات أو إذاعات وقنواتنا الرسمية، واس. هو ما يريد أن يرى نفيا، هو يريد أن يسعى خلف ما يجذبه في هذه الشائعة.
1: طيب، برأيك أستاذ جيلاني، على من تقع مسؤولية التصدي لهذه الشائعات؟ هل هو الإعلام التقليدي مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة، أو الإعلام الجديد بمنصاته، أو لا المستخدم نفسه؟
0: الحقيقة في عزام المسؤولية مشتركة. الجهات الرسمية عليها دور مهم في سرعة التواصل، الشفافية، إيصال المعلومة الصحيح في الوقت المناسب، وأيضا دحض هذه الشائعة وعدم الانتظار 3-4 ساعات، ندرس نشوف البيان نعرضه، ما أخذنا موافقة، فرض يكون في سرعة في مثل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام مسؤولة عن التزامها بمعايير مهنية، وما تنجر خلف السبق على حساب الدقة في بعض الصحف الإلكترونية الموجودة اليوم اللي ما عندها نوع من الانضباط. أيضا عليها مسؤولية، والحسابات الموجودة اليوم في منصة إكس وغيرها الإخبارية اللي مليونية، للأسف بعضها تنشر بعض الشائعات يعني، لكن اليوم عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موجودة. المستخدم، كان هو سؤالك الأهم، هو اليوم جزء من المنظومة الإعلامية. ترى كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي قلنا منصة إعلامية مصغرة. لذلك دائما نقول لسنا جميعا صحفيين، لكننا جميعا مسؤولون عما ننشر. فقرز إعادة النشر مهم جدا، زرع الوعي مهم جدا. مثل هذه الحلقات اليوم تصل المستمعين إذاعة جدة، أنه يا أخي لا تكون سباقا في تناول الشائعة، وإن كانت جميلة ومحببة للنفس وإنت ودك فيها، خلها تقف عندك.
1: طيب، اليوم المشهد تغير بشكل كبير في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا تقنيات التزييف العميق. كيف يمكن للصحافي تحديدا أنه يصل إلى المعلومة الصحيحة ويتحقق من مصداقية ما يصل إليه أو ما يريد أن يكتب عنه؟
0: اليوم دخلنا مرحلة ترى مختلفة تماما. في السابق كانت الشائعة عبارة عن رسالة، صورة مفبركة، اليوم
1: فيديو
0: ممكن
1: كامل،
0: ممكن نشوف مقطع فيديو وتسجيل صوتي يبدو حقيقي، يعني كأنك تقول الشخص هذا هو نفسه، بينما هو مصنوع بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا بالتأكيد أنه تحدي ويفرض علينا اليوم نرفع يعني مستوى الوعي الرقمي. إحنا ما نبني اليوم أحكامنا على مجرد صورة أو مقطع متداول. ما ينبغي أن ننظر للذكاء الاصطناعي والديب فيك اللي هي التزييف العميق أنه يعني ما ننظر له على أنه خطر، لا، هو أداة عظيمة، لكن عندما نستخدمها لخدمة الإنسان. تحدي الحقيقي لاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وعلى فكرة مقاربة السعودية اليوم أخذت شوط كبير وأخذت على عاتقها مسألة استخدام الأمثل في الذكاء الاصطناعي، وفيه شغالين في مسألة لجان داخل وخارج المملكة، مؤتمرات تعقد أعتقد بيكون فيه يعني تقنين وحوكمة للذكاء الاصطناعي. لكن مهارة التحقق اليوم أصبحت شوي مو أي أحد يقدر يعرف أن هذا المقطع صحيح أو غير صحيح، لكن على الأقل المقطع يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن الصحة، اذهب إلى حسابات وزارة الصحة. يتحدث عن التعليم، روح وزارة، يعني اذهب إلى المصدر الجهة الرسمي وتحقق من مصداقية هذا الخبر، لا تأخذ وتنشر، لأنه مو بدورك أنت كمتلقي أني والله أعرف هذا فيديو حقيقي ولا لا، صعب على ترى المتلقي يعرف.
1: ودائما في كل أزمة، في رحم كل أزمة هناك شيء إيجابي. يمكن تتذكر ويتذكر المستمعين أيام كورونا، يعني من ضمن الأشياء الإيجابية للمجتمع يعني تدرب عليها أنه قاعد ينتظر المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، بدأ يرجع مثلا للأطباء وأصحاب الاختصاص عشان برضو يحصل على المعلومة الصحيحة. لكن الحمد لله عدت الأزمة وعاد الناس مرة أخرى إلى أنهم لا يعودون إلى المصادر الصحيحة.
0: وطبيعة البشر دائما احنا محتاجين حقيقة من الجهات ذات العلاقة اللي عندها متحدثين وعندها إدارات اتصال مؤسسي انها تكون سباقة وتعرف ايضا ان تخاطب كل منصة جمهور بطريقتها. مو بصحيح ان اخذ بيان صحفي عبارة عن بوست واخذه كبي بيست في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مو بصحيح. البيان هذا قد يصلح ان يكون صورة في منصة، ويصرح أن يكون المتحدث يخرج في منصة أخرى، ويصرح أن يكون مكتوبا في منصة ثالثة، ويصرح أن يكون مروج عن طريق المؤثرين على منصة أخرى أيضا، وهكذا.
1: طيب في ظل هذا المشهد كيف يمكن للإعلام المهني أنه يستعيد ثقة المتلقي في ظل تضارب المعلومات وسرعة الانتشار وغيرها؟ في صار في فجوة ما بين الإعلام المهني وما بين المتلقي للأسف. كيف نقدر نقوم بردم هذه الفجوة ونستعيد مرة أخرى ثقة المتلقي؟
0: الجهات الرسمية المعنية يعني ودي إنها أيضا تخرج للمجتمع بشكل يتوافق مع المرحلة. يعني لك أن تتخيل تخرج شائعة الآن، طبعا عندهم جهود كبيرة جدا، بس على قولتك نريد أن نصل لنردم هالفجوة هذه فقط، ولا جهودهم كبيرة وشوط كبير حقيقة قطع. لكن اليوم انتشرت شائعة الساعة 3:26، متى ينزل البيان؟ من مثلا نقول خلنا أتكلم على الإعلام بما أن في الإعلام أو الصح أو التعليم، تلقاهم ينزلون بعد 2-3 ساعات وممكن بكرة. أمدى الناس شافها ملايين. السرعة مطلوبة اليوم في خروج المتحدثين بعفويته. جميل أن يخرج المتحدث عن الجهة الرسمية بكل عفوية، السلام عليكم مساكم بخير إخوان، حقيقة خرج مقطع ويضعون المقطع هذا غير صحيح، إذا في شيء حيكون عن طريقنا. وأيضا يكون في تعاون مع المؤثرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده 1,000,000، 200,000، 300,000، في خلال نصف ساعة أو أقل

0: تدحض هذه الشائعة بمشيئة الله. لكن أن ننظر أو نكتفي ببيان في صفحتنا الرسمية وخلاص أدينا ما علينا، أعتقد أنه ما هو بحل.
1: يعني دائما التحدي هو في السرعة أستاذ جيلاني،
0: التحدي سرعة التفنيد الشائعة. لا شوف، ده الشائعة طبيعي أنها تنتشر وردها أقل حيكون التوضيح، لكن السرعة لازلنا نفتقد للسرعة في بعض الجهات. اللي خلى تجربة كورونا بكل المقاييس رائعة أنه كان في سرعة في دخل الشائعات. كان في بوستات جيك، رسائل على جوالك، خلاص أصبح الطفل يعرف أنه إيش وظيفته، كيف يستخدم الكمام، كم مرة يغسل. ترى ما عرفوا الناس أنه المعقم أو الغسيل الرغوة لليد لابد أن تأخذ من 10 إلى 15 ثانية. ما كان يدرون الناس، ترى كان ثانيتين ويغسل، إلا بعد كورونا أنه لابد أن يأخذ وقت. فنحتاج مثل تجربة كورونا أن تطبق، ولكن بطريقة وهي أن ندحض الشائعات نوقفها، والمجتمع يحتاج رسائل اتصالية أيضا تصله بالطرق اللي هو يفهمها ويبغاها. وحتستمر الشائعات أستاذ عزام، ما حرح تقف، لكن هل نحن قادرين أننا نردها في وقتها المناسب؟ هذا بس التحدي.
1: صحيح. للأسف أنه ما زال مثلا بعض المسؤولين عن الجهات الإعلامية سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة عندهم فكرة أنه أمت الشائعة بالسكوت عنها، يشوفوا اللغط وحديث
0: وين سكوت؟ وين سكوت؟ ما عاد في سكوت الحين، الشائعة وصلت الملايين، ما عاد في سكوت. السكوت يأتي مني ومنك. لما أنا يا جيلاني أكتب في حسابي في إكس شائعة وتجي أنت أستاذ عزام وتشوفها وتعرف أنها شائعة فتتركها تموت في حسابي، لن يراها أحد. صح نقول للمجتمع هذا، وهي بعض الأشياء اللي ودي إن كان في وقت يعني نختم بها في للمستمع الكريم ونستفيد منها جميعا، لكن الجهة الحكومية لا، الجهة الحكومية إدارة كاملة اسمها الاتصال المؤسسي، والمفترض أن يكونون على قدر عالي جدا من المسؤولية وعلى قدر عالي من التدريب ومعرفة نفسيات المتلقين وأنواع المنصات وكيف، بل وأنواع الشائعات السوداء والرمادية والبيضة. عندهم ترى يعني المفترض أن يكون عندهم استعداد كامل بفريق كامل لدحض الشائعات.
1: طيب وش الرسالة اللي تقدمها للمستخدم العادي، المتلقي العادي؟ لأنه البعض مستهين في حكاية إعادة النشر، حتى يكتب مثلا في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني لرأي معين أو أنه مسؤولية عن هذا الخبر الموجود. في استهانة بموضوع إعادة النشر.
0: شوف خلنا نروح من ناحية قانونية. النيابة وضحت، ونزل النيابة العامة وضحت إنه إعادة
1: جرائم معلوماتية إيه؟ نعم
0: إيه تلحق مسؤول، لكن نتكلم حنا إنه إيش نسوي كجمهور. أنا عندي خمس فقط خطوات ونصائح لي وللمستمع الكريم. واحد، تأكد من المصدر. ما هو بكل حساب موثوق مصدر موثوق، مو بكل حساب موثق، عارف موثوق يعني عليه علامة صح، يعتبر مصدر،
1: صار بفلوس الآن يقدر يشتري الموثوقية.
0: اثنين، البحث عن الخبر في الجهات الرسمية أو واس وسائل الإعلام المهنية، قناة الإخبارية، إذاعة جدة، إذاعة كذا، قنوات الرسمية. مستحيل تجيب إشاعة القنوات هذه، لأنه بتعرف أخبارنا كلها
1: من مصادر مسؤولة،
0: من مصادر موثوقة. ثلاثة، انتبه لتاريخ الخبر. كثير من الأخبار قديمة يعاد تدويرها وتداولها وكأنها حدثت اليوم، هذا ممكن يعني مهم جدا وكثير يقعون فيه. أيضا الرابع، لا تكتفي بصورة أو مقطع مجتزأ لأن المحتوى قد يكون خارج سياقه بالكلية. أخيرا يعني نقدر خلينا نقول إذا شكيت لا تنشر، المبالغ فيه لا تنشره. الدولة تصرف مليون ريال كل مواطن، شيء مو منطقي. فلان يأكل الحديد والنار، شيء مو منطقي. أنا مثل بأشياء غير عقلانية عشان يعي المستمع ويركز معي في كلامي. إذا ساورك الشك لا تنشر. يمكن أجمل قاعدة، توقف، تحقق، ثم شارك.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ جيلاني الشمراني، المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا.

0: معلومة غير دقيقة إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون.
1: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك أخوي عزام ومستمعين الكرام، وأسأل الله أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. ابتداء أشكر إذاعة جدة على طرح مثل هالمواضيع الهادفة، ومن واجبنا المهني المشاركة لنشر الثقافة القانونية للمجتمع، والرسالة اللي أنا أحرص أمانة على إيصالها للمجتمع من خلال حلقتكم المباركة هي أن ما يجب أن يبقى في ذهن المتلقي أن النظام السعودي يحمي حرية التعبير وإبداء الرأي، لكنه يقف بحزم في وجه الكذب والاعتداء على الخصوصية والتشهير والإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة تحت ستار حرية التعبير. طبعا طرح هذا الموضوع مو للتخويف أو من العقوبة، لكن للتوعية من المسؤولية الرقمية.
0: نعم.
1: فإخفاك الله يحفظك، الآن الشايعة في العصر الرقمي هي مثل في السابق، يعني حديث يعني سرعة الانتشار فقد تؤثر خلال دقائق فقط في سمعة إنسان أو استقرار أسرة أو نشاط منشأة أو ثقة المجتمع في معلومة أو جهة. لذلك سنة الأنظمة لحماية معادلة دقيقة جداً، وهي حماية ثقة الإنسان في التعبير وإبداء الرأي، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الخاصة والنظام العام والمصلحة المجتمعية من إساءة استخدام هذه الثقة. فلذلك يعني لأننا نبغى يعني يعرف المجتمع والمتعين معرفة أن النظام لا يحكم الناس على اختلاف آرائهم، وإنما يحاسب على الأفعال التي تتجاوز حدود المشروعية وتستوفي أركان مخالفة أو جريمة منصوص عليها نظام. ما تسألت عنه هذه مبدئيا أنا أحاول أوضح الغاية من سن هالأنظمة وما يجب علي أنا كطارح رأي أو منتقد لي مثلا لموضوع معين، أنك لك حرية ولكن بحدود لا تخالف المواد التنظيمية لمثل هل الأمور اللي راح تعبر عنها. لو جينا الله لاستفسارك الله يبارك فيك، ومتى تتحول الشائعة إلى مخالفة أو جريمة؟ ابتداء أول شيء لازم نفرق بين الرأي والخطأ والشائع المجرم. طبعا الرأي وش الرأي؟ هو تقييم أو موقف شخص يبقى في دائرة المشروعية ما دام لا يتضمن قذفا أو تشهيرا أو اعتداء على الخصوصية أو الحقوق، ولا يندرج تحت فعل محظور النظام. هذا نتكلم عن رأي.
0: نعم.
1: المعلومة في المعلومة هي غير دقيقة.
0: التشهير يشمل سواء الأفراد أو المؤسسات.
1: إيه نعم. الآن هنا.
0: لأنه البعض يشوف موضوع المؤسسات عادي يتكلم، لأنه ما يعرف إن لها شخصية، يعني ما عنده إدراك إن لها شخصية اعتبارية في القانون.
1: صحيح، ولها حق التتبع المنتقد أو لأن هنا نتكلم الآن تنتقد جهة أو شخص. طبعًا النظام فرق في العقوبة بين أمرين: انتقادك شخص أو إذائك أو تضررك بشخص، أو جهة من الجهات أو المؤسسة بالنظام العام. في الجهة هنا لو انتقدها أحد الشخص، شخص يقول أنا والله قاعد أعبر عن رأيي، ما يخالف أعبر عن رأيي، لكن يبدأ في حدود الانتقاد البناء، ما يطلع لشيء يخالف الأنظمة والمشروعية اللي أتعلق فيها التعبير عن الرأي. طبعا هنا نقول إنه في كثير من الناس يقول لك إن ما نقول إن كل شائعة جريمة، يعني بعض الأحيان يقول كل شائعة عنها جريمة، كل شائعة عنها جريمة، لا صحيح غير صحيح. الشائعة تكون جريمة متى استوفت أركان فعل تجريم، كالتشهير مثلا أو انتهاك الحياة الخاصة. مثلا جيت واحد انتهك الحياة الخاصة مثلا في يعني أي من كان يسيء في سمعته، أو المساس بالنظام العام. هنا تدخل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحدد كل ما يعاقب عليه أو يجرم سلوكيات محددة حسب الشائع المنتج.
0: طيب أستاذ بتال، اليوم فيها شوية استهانة بموضوع الريتويت أو إعادة النشر، على اعتبار أنه البعض عنده مبرر أنه أنا ماني المصدر الأصلي اللي كتب مثلا هذه التغريدة أو هذه الشائعة أو هذا البوست، بس أنا سويت له إعادة نشر. حتى بعضهم يكتب في البيو في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني. فمن ناحية قانونية موضوع إعادة النشر متى يكون مجرم؟

0: هو بلا شك الاعتقاد بأن المسؤولية هذا غير متحققة في في في حقه غير صحيح. طبعا هو الاعتقاد بأن المسؤولية تقع على المصدر الأول وحده ترى هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا خطأ كثير من الناس. حتى بعض الناس يجي يقول يكتب منقول مثلا تحت، أو يجي يكتب مثلا يعني معلومات كثيرة يقول منقول أو أنها مما روي أو إلى آخره، هذا ما يعطيك من المسؤولية أبدا، ما يعطيك المسؤولية. لأن هنا نتكلم عن إعادة النشر، ما هي حركة تقنية محايدة، لا، قد تكون سبب في توسع نطاق الضرر. يعني أنت الآن كان الموضوع محصور على مثلا فئة معينة، أنت بنقلك أو بإعادة النشر وسعت نطاق الضرر، أو قد أحييت محتوى كان محدود الانتشار، يعني كان محدود الانتشار على جمهور معين، أنت وسعت، ممكن تكون أنت مشهور وسعته في نطاق أوسع من المكان هو عليه. هنا لا، إعادة النشر مسؤولية مستقلة، متى توافرت أركان الفعل المجرم وثبت نسبة إعادة النشر إلى صاحب الحساب، خلاص هنا تكون تقاط ضد المسؤولية.
1: نعم، اليوم عندنا نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية، وهو نظام أنا برأيي أنه سبق عصره، لأنه نتكلم عن يعني صدور هذا النظام في عام 1428 أو تقريبا 2007، ولسه ما صار عندنا هذه الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير. لكن النظام عالج هذه المشاكل حتى قبل أن تحدث بشكل كبير. وش أبرز العقوبات الموجودة في هذا النظام المتعلقة بنشر الشائعات والتشهير وغيرها من الجرائم اللي تحدث في الفضاء الرقمي؟
0: شوف بارك الله فيك، ابتداء ما في شيء يسمى كذا عقوبة الشائع بشكل عام. العقوبة تحدد بحسب الوصف النظامي للفعل.
1: نعم،
0: في أوصاف هي اللي على ضوءها يمكن للجهات الرسمية اللي تتعقب المقترف الجريمة أو الجهات اللي تفصل في إطلاق الوصف الجرمي على الواقعة اللي تم. والنظام هنا فرق بين حاجتين في التعدي على الحياة الخاصة، فقد تكون الواقعة تشبيه أو ضرر بالغير، أو قد تكون انتهاك الخصوصية مثلا، هذا فيما يخص الحياة الخاصة، وقد تكون تنطوي على مساس النظام العام. وقد تجتمع فيها أكثر المسؤولية. طبعا هنا فرق ما بين الحاجة التعدي على الحياة الخاصة وما بين المساس بالنظام العام. نجي هنا طال عمرك لو جينا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 أو بأحد العقوبتين. هذا نتكلم عن التعدي في الحق الخاص. وهنا سلطة تقديرية لدى القاضي، القاضي هنا هو عنده من يوم إلى سنة في العقوبة، مقنن له النظام. وغرامة لا تزيد على 500,000، ممكن يعطيك من 1000 إلى 500,000، هنا على حسب الجريمة
1: تقدير
0: على حسب الواقعة وضررها وإلى آخره. هنا جينا الله يحييك على مستوى الاعتداء في الحياة الخاصة. طيب لو جينا على المحتوى اللي هو المسيء للنظام العام أو القيم أو الأداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة بشكل عام، المادة السادسة هنا قررت عقوبة أكبر من العقوبة اللي من شوي، هي مدة لا تزيد على 5 سنوات، يعني سلطة تقديرية لدى القاضي من سنة أو يوم أو إلى آخره إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد العقوبتين. هنا النظام يعني فرق ما بين التعدي على الحد الخاص والتعدي على الأول بأساس النظام العام، نتكلم عن جريمة مجتمع، وجعلها سلطة تقديرية لدى القاضي على حسب الجرم وعلى حسب ضرره وعلى حسب امتداده، هنا للقضاء تقدير مثل هالعقوبة. وطبعا العقوبة ما تقتصر على العقوبة السجن أو المالي، لا، قد يكون بمصادرة الأجهزة اللي ارتكب منها الواقعة هذه، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، كما كذلك يجوز إغلاق الموقع نفسه. هذه عقوبات وتدابير تكميلية. وكذلك يمكن التشديد في حال مثلا عدة من الأشخاص منظمة هي اللي قامت بالشيء هذا، هنا يمكن يعني للمنظم أن يشدد في العقوبة. إضافة على علاوة على ذلك، ممكن للشخص اللي تضرر

0: من الـ من من الـ الوقع هذا او الجريمه اللي طالته او طالت اسرته او الى اخره يطالب بالتعويض.
1: نعم
0: يطالب بالتعويض غير موضوع اللي قدر على الشق الجنائي.
1: نعم اليوم في تطورات كبيره في الجانب العدلي، من ضمنها صدور عدة أنظمة، واحد من هذه الأنظمة اللي هو نظام الإثبات، واللي أقر الدليل الرقمي كأحد الأدلة اللي يؤخذ بها في القضاء في المملكة العربية السعودية. لكن في تحديات تواجه الإثبات من خلال الأدلة الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، كيف يمكن من الناحية القانونية مواجهة هذه التحديات لإثبات أو نفي أي دليل من هذه الأدلة الإلكترونية؟
0: هو بلا شك الآن الله يحييك، بالنسبة للموضوع الإثبات مبدأ الحجية معمول فيه، لكن مشكلتنا الآن يعني الآن لو جينا مثلا لو جينا طال عمرك للتحدي الكبير اللي يواجه الجهات المختصة. طبعا المحتوى المفبرك الذكاء الاصطناعي يعني يوجد له نظام يعاقب عليه، لكن مشكلتنا على إثبات
1: من ناحية تقنية
0: اللي قام فيه. نتكلم عن الآن التحدي اللي يواجه الجهات، يعني النظام موجود لكن مشكلتنا إثبات مقترف هالجريمة أو صانع ناشئ المحتوى أو لإدارة الحساب.
1: نعم.
0: الأنظمة موجودة، نظام الإثبات موجود، نظام أكثر من نظام موجود، نظام التشهير، نظام الجرائم العنفية موجود، لكن مشكلتنا والنظام الإثبات يعني نص على أن المقاطع هذه لها حجية في الإثبات، لكن مشكلتنا والتحديات اللي تواجه في الإثبات هو تحديد الشخص الذي أنشأ مثلاً المحتوى ودار حساب. إثبات مثلاً أن الصورة أو الصوت أو المقطع عدل أو ولد اصطناعياً. المحافظة على سلامة الدليل الرقمي أو عدم العبث. يعني هذه في أكثر من حاجة تواجه القائمين يعني على التحقق أو التأكد عنده ما يبغون، مثلاً يبغون يثبتون الواقعة هذه وعلى ضوها يوجهون بالاتهام. أو التمييز بين المحتوى الساخر الواضح والمحتوى المصمم لخداع الجمهور. في أكثر من حاجة يعني تواجه القائمين على الإثبات أو توجيه الاتهام في مسألة الأمور الإثباتية في المحتوى المنشئ.
1: نعم طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك على كل هذه المعلومات أبو خالد.
0: الله يوفقنا وياك والشكر طال عمرك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبدالله الكعيد في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف

حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من صحة ولياقة. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن تخصص العلاج التنفسي، طبعا يعتبر من التخصصات الصحية المهمة التي تعنى بتقييم وتشخيص وعلاج المرضى الذي يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي والقلب والرئتين. رح نتكلم عن هذا التخصص، عن دور هذا التخصص خاصة في المستشفيات، في العنايات المركزة، في الحاضنات لحديثي الولادة، وفي كل الأقسام خلينا نقول الخاصة بالمستشفيات. طبعا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة ليلى حسن يونس، أخصائية علاج تنفسي. أستاذة ليلى، أسعد الله صباحك.
3: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذة ريهام.
2: يا هلا فيكي. بداية أستاذة ليلى، يعني يمكن تخصص خلينا نقول العلاج التنفسي مو كل شخص يعني عنده فكرة عنه، حابين اليوم نتعرف عليه من خلال طبعا حضرتك، بما أنه أنت طبعا يعني هذا تخصصك وهذا مجالك.
3: أول حاجة أسعد الله صباحكم بكل خير، سواء اللي في الاستديو أو اللي المستمعين. ثاني شيء، طبعا تخصص العلاج التنفسي طبعا يعتبر من التخصصات الصحية الدقيقة جدا.
2: نعم.
3: وطبعا تخصص احنا نهتم بتشخيص وعلاج وتأهيل المرضى اللي يعاني من أمراض واضطرابات في الجهاز التنفسي والقلب والرئتين، ونشارك كمان في رعاية الحالات الحرجة داخل المستشفيات وخارجها. وهدفنا الأساسي تحسين التنفس والحفاظ على وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم بشكل طبيعي.
2: طيب هذا بالنسبة يعني للدور اللي تقوموا به مثلا في علاج المرضى، خلينا نقول دوركم في المستشفيات بشكل عام.
3: دورنا في المستشفيات نقيم الحالة المرضية التنفسية ونقيس نسبة الأكسجين في الدم.
2: نعم.
3: عن طريق إجراء ناخده اللي هو أخذ عينة غازات الدم، ونشوف نسبة الأكسجين وحموضية الدم وقلوية الدم، ونجري فحوصات خاصة بالتنفس، بناء عليها نعمل خطة علاجية مناسبة طبعا بالتعاون مع الفريق الطبي كامل، سواء من أطباء تمريض استشاريين، ونشرف برضو على العلاج بالأكسجين، ونشرف على جلسات الاستنشاق وأجهزة التنفس الصناعي لا قدر الله إذا مريض احتاج أنه ينحط على جهاز تنفس صناعي.
2: نعم.
3: والعناية بمجرى الهواء طبعا، والمشاركة في الكودات اللي بتحصل في المستشفيات من ناحية اللي هو الانعاش القلب الرئوي أو فريق الاستجابة السريع.
2: طيب إيش الفرق بين يعني الأخصائي العلاج التنفسي وبين مثلا طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وبين مثلا أخصائي التمريض؟ بصراحة دايما نشوف المستشفيات إنه اللي مثلا بيشيك على العلامات الحيوية على التنفس دايما بنشوف أخصائي التمريض، ما بنشوف مثلا أخصائي العلاج التنفسي.
3: طيب المستشفيات بصفة عامة الفريق الطبي طبعا كلنا فريق متكامل.
2: نعم.
3: لا غنى لنا عن بعض. طيب بس كل تخصص لي يعني دور طبي مستقل في المستشفى. مثلا الطبيب بصفة عامة الشخص داري 7 سنوات في الكلية.
2: نعم.
3: يقوم بتشخيص المرض، وضع الخطة العلاجية العامة، ويتخذ قرارات طبية.
2: طيب
3: أخصائي العلاج التنفسي نحن مختصين بكل ما يتعلق بوظائف الرئة والتنفس طبعا بشكل عام، نطبق العلاجات التنفسية بتشغيل أجهزة التنفس الصناعي، استجابة المريض للعلاج من ناحية البخاخات، جلسات الأكسجين، اختبار وظائف الرئة. أما زملائنا من التمريض مسؤولين عن الرعاية التمريضية الشاملة للمريض من ناحية إعطاء الأدوية، متابعة العلامات الحيوية، رعاية يومية. وفي الأول والأخير كلنا فريق واحد لخدمة المريض،
2: فريق متكامل خلينا نقول
3: لخدمة المريض.
2: طيب ما أهمية العلاج التنفسي في إنقاذ حياة المريض؟
3: طبعا زي ما قلت لك في بداية اللقاء، العلاج التنفسي إحنا طبعا من التخصصات الأساسية في إنقاذ الحياة.
2: نعم.
3: بما يسمى أصلا بالإنجليزي عندنا respiratory therapy، يعتبر جزء من اللي هو فريق الاستجابة السريع الـ RRT اللي هو الـ Rapid Response Team. طيب,
2: طيب.
3: لأنه إحنا في دي اللحظة بنقوم يعني في دقائق, ما مجرد ما ينزل الأكسجين عند المريض حيؤدي إلى مضاعفات جدا خطيرة. هنا العلاج التنفسي يتدخل بسرعة عشان نحافظ على مجرى الهواء التنفسي مفتوح, نوفر الأكسجين المناسب للمريض, وإذا قدر الله احتاج أنه ينحط على جهاز تنفس صناعي. نحن بنتعامل مع الأجهزة مدة 5 سنين, نحن بندرس دراسة دقيقة عن جهاز التنفس الصناعي من الألف إلى الياء, ونتعامل مع الحالات الحرجة مثل الأزمات الربوي, الربو, فشل في التنفس, حوادث لا قدر الله, التهابات رئوية شديدة.
2: طيب في أي الأقسام يعمل أخصائي العلاج التنفسي؟ يعني خلينا نشوف الأقسام اللي أكثر شيء تكونوا متواجدين فيها بكثرة, وبعدين نتكلم عن دوركم في كل قسم.
3: نحن كأخصائيين علاج تنفسي نعمل مع جميع الفئات العمرية, سواء من الأطفال, الخدج, حديثي الولادة, حتى كبار السن, بداية من قسم الطوارئ والعناية المركزة بجميع أنواعها, سواء عناية مركزة كبار, أطفال, خدج. نعمل في أقسام التنويم, في العيادات الخارجية, نعمل في غرف العمليات والإفاقة, في الرعايات المنزلية, مراكز النوم والتأهيل الرئوي.
2: هذه طبعا الأقسام اللي أنتوا تعملوا فيها.
3: طبعا.
2: طيب أنا بدورك في كل قسم, يعني خلينا نمسك مثلا في الطوارئ, إيش دورك في الطوارئ؟ الآن مثلا جاء شخص ما عمل حادث, أو خلينا نقول مثلا استنشق مادة مثلا سامة, أو لا قدر الله مثلا زي الأطفال اللي هم بيبلعوا شيء وبيجوا في الطوارئ, خلاص انقطع, يبدأ ينقطع عنده التنفس.
3: تمام.
2: طيب أنا بدورك في قسم الطوارئ,
3: نكون مع اللي هو فريق التدخل السريع, اللي هو زي ما قلت لك الRRT, يدفع الكود RRT. طيب نكون إحنا من ضمن فريق التدخل السريع.
2: نعم.
3: نشيك على انخفاض الأكسجين, توقف النفس, نبدأ ندي أكسجين مناسب, نبدأ ندي جلسات بخار, دعم التنفس, نفتح مجرى الهواء التنفسي, نجهز المريض إذا احتاج إنه ينحط على جهاز تنفس صناعي.
2: نعم. طيب بالنسبة لدوركم في العنايات المركزة, يعني المريض نايم لازم في متابعة أولية يعني أو دورية خلينا نقول للمريض أثناء مثلا تواجده في العناية المركزة إذا كان يحتاج. صحيح. مثلا
3: صحيح, نكون نحن طبعا مع المرضى اللي هم متوصلين على أجهزة التنفس الصناعي طبيعي على مدار الساعة, نضبط إعدادات الجهاز التنفسي, نشوف الويب فورم اللي موجودة على الجهاز, نشوف نسبة الأكسجين واصلة كافية مو واصلة, نشيك على غازات الدم, نشوف بناء عليها هل إحنا حنرفع في الإعدادات أو حنقلل في الإعدادات, هل نشوف الإعدادات اللي إحنا حاطينها مناسبة للمريض أو غير مناسبة, يراقب يعني بصفة عامة تحسن وظائف الرئة عنده, وبرضه نساعد على إنه هو ينفصل في أقرب لحظة من جهاز التنفس الصناعي.
2: نعم.
3: إذا سمحت الحالة.
2: طيب بالنسبة يعني لتعاملكم مع أطفال حديثي الولادة, أكيد في تعامل في ريسك شوية خلينا نقول, يعني
3: طبعاً.
2: في تعاملكم مع الأطفال
3: طبعاً.
2: كيف
3: بحكم
2: بيكون
3: إنه
2: بحكم إنه جداً صغار,
3: يعني سنتين دحين في NICU اللي هو عناية مركزة خدج وحديثي الولادة, ومن جد يعني لازم يكون في تركيز جداً عالي معهم. طيب.
2: نعم.
3: بنستخدم معاهم عدة أجهزة, يعني في أجهزة اسمها سيباب, في أجهزة اسمها بابل سيباب, في أجهزة اسمها هاي فلونيز الكانيولا, فبنتعامل معاهم ونكون معاهم أول بأول, بالذات من ناحية الخدج لأن في هذه اللحظة يحتاجوا مادة اسمها سيرفانتا, المادة هذه اللي تساعد على أن تخلي الرئة مفتوحة, هم سموا بالخدج لأن المادة هذه لسه ما تكونت عندهم.
2: نعم.
3: فطبيعي بيحصل انسداد للرئة,
2: هم يعني عموما بيقولوا إذا تولد مثلا قبل وقته بيكون الرئة غير مكتملة, هل هذا الكلام صحيح وإنه بيحتاج إنه يقعد في الحضانة؟
3: مو الرئة غير مكتملة, هي عنده الحوصلات الهوائية ما هي مفتوحة.
2: أه.
3: ما هي مفتوحة, فبتحتاج سبورتيد إنها هي تكون مفتوحة.

0: الصحه. فاللي حيساعده في هذا الشيء اجهزه التنفس الصناعي او السيباب، يحتاج ان هو ياخذ ضغط بنسبه معينه بحيث انه تبقى يعني السلاي هذه مفتوحه
1: نعم
0: لحد ما تتكون ماده السرفانت عنده.
1: طيب
0: ممكن ان شاء الله باذن الله نتنفس بشكل طبيعي.
1: طيب كيف وجدت التجربه في التعامل مع الاطفال؟ خلينا نقول
0: يعني
1: مبدئياً يعني صعبه ولا لا الكبار اسهل شويه؟
0: لا انا خبرتي اول كانت في الكبار، وكنت من الناس اللي لا اهوى ابدا ان انا اتعامل مع حديثي الولاده والفضج، كنت رافضه الفكره تماما.
1: ايوه
0: ولكن بيقول المثل ليس كل ما يدركه المرء
1: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
0: صراحه في النهاية لقيت نفسي أنا مع الخدج.
1: طيب والله
0: ما أغير حلو. ما أتمنى إن أنا أغير.
1: تتمنى
0: أنا كبار سرت ما أبغى أشوفهم نهائي، مع إنه عندنا في كبار في أطفال، بس صراحة صاروا بالنسبة لي جزء من حياتي.
1: شفتي التعامل مع الأطفال صح بحذر ولكن حلو. طيب بالنسبة لأقسام التنويم، دوركم في أقسام التنويم؟
0: يكونوا في مرضى ومتنومين يحتاجوا جلسات أكسجين، جلسات علاج طبيعي للصدر بما يسمى CBT اللي هو الشيست فيزيوثيرابي. نراقب حالتهم، هل استجاب للعلاج؟ بدأ يتحسن على العلاج اللي هو استنشاق البخار والنبولايزر؟ ما استجاب، ممكن نغير الدواء، ممكن نزيد الجرعة، ممكن حالته صارت كويسة نقلل الجرعات.
1: هذا بالنسبة لأقسام التنويم. طيب مثلا المرضى كلهم هل يحتاجوا أنكم أنتم مثلا يوميا يعني تلفوا عليهم وتشوفوا الأكسجين، ولا فقط مرضى معينين يعني بأمراض معينة هم اللي يحتاجوا أكثر شيء؟ خلينا نقول الأمراض التنفسية.
0: لا أمراض التنفسية نحتاج أن احنا نمر عليهم، موجود عندنا في السيستم وعارفين الحالة هذه على مثلا ماسك أكسجين لازم أمر عليه في اليوم على الأقل مرتين، بداية الشفت وسط الشفت أو بداية الشفت نهاية الشفت، أو نعم. إذا لزم الأمر لازم أمر عليه أشيك أشوف غازات الدم زي ما قلت، نسبة الأكسجين إذا شفتها في المعدل الطبيعي، شاهد حالة المريض كلينيكالي شكليا كده بياخد نفسه بهدوء رايق ما في سرعة في معدل النفس، أبدأ أقيم عليها بناء عليها هل أنا حاشيل من الأكسجين. لو قررت ان انا مع الدكتور مع الفريق الطبي كامل ناقشنا في الحاله وشفنا ان احنا حنشيل ما حفصل على طول، ابدا انزل تدريجيا لحد ما اوصل للزيرو وافصله.
1: طيب يعني هل بيقتصر عملكم فقط على المستشفيات ولا بتكونوا متواجدين ممكن في العيادات خلينا نقول او
0: لا متواجدين
1: في المراكز الصحيه؟
0: موجودين ما شاء الله تبارك الله في المراكز الصحية، في مراكز التأهيل الرئوي، في مختبرات النوم، موجودين في خدمات الإسعاف طبعا، وفي البعض منهم مو حاب شغل المستشفيات ففي التعليم الجامعي، في بعضهم في الأبحاث العلمية موجودين، في البعض برضو لا يفضل أنه يشتغل في مستشفى أو في تعليم جامعي، اتجه لشركات الأجهزة الطبية، وفي منهم متواجدين في مراكز التوعية الصحية ينظموا برامج وتثقيف وتوعية.
1: طيب بالنسبة يعني للطرق اللي أنتم بتستخدموها لعلاج مرضى الجهاز التنفسي، أعطيني كل طريقة وأشرحي لي هي يعني أنا حابة بصراحة أعرف. مثلا زي المصابين بالربو خلينا نقول بالجيوب الأنفية، دولة يمكن أكثر ناس بيعانوا من الاختناق من قادر تنفس، خاصة يعني في العلم ما يصابوا بأمراض موسمية يعني.
0: صحيح طبعا احنا اصلا يعني ابرز الطرق اللي احنا بنستخدمها كعلاج تنفسي قسم علاج تنفسي علاج بالاكسجين. طبعا نعطي الاكسجين بنسبه محدده يعني لان زيادتها بتضر المريض ونقصها ما بتحسن حاله المريض، وعندنا جلسات الاستنشاق نيبولايزر. طبعا في فرق، في ناس لما بتشوف انه انا بدي اكسجين طبيعي يجي على بالهم انه انا بدي جلسات استنشاق، لا هذا لي ماسك مختلف وهذا لي ماسك مختلف، هذا الماسك حقه.
1: وهذا اللي انا بدي اعرفه يعني ايش يختلف عن الاكسجين طبيعي. عن مثلا المنزلي عن اللي في المستشفى، واللي في المستشفى اكيد في انواع معينه.
0: اللي في المستشفى نفس اللي في البيت، بس اللهم اللي في المستشفى من الخزان المركزي تبع المستشفى اللي هو حق الغازات، اللي في البيت جهاز طبيعي او سلندر اكسجين عادي اللي هو اسطوانه الغاز تمام.
1: نعم.
0: لكن في فرق ما بين الاكسجين والاستنشاق. استنشاق انه انا بدي مريض دواء ادويه موسعات الشعب الهوائيه،
1: نعم،
0: وانا حاطيها اللي هي سائله عن طريق الانبوبه اللي في الماسك مع نسبة أكسجين، لكن في أكسجين طبيعي خالي من الأدوية، خالية من العلاجات اللي هي الاستنشاق. وفي طبعا من أبرز الطرق اللي بنستخدمها البخاخات.
1: أنا لسه كنت بسأل البخاخات هذه وكل هذه الأمور، ولكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك يا أستاذة ليلى.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مع مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. أستاذة ليلى، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الطرق اللي بتستخدموها لعلاج مرضى الجهاز التنفسي، وذكرتي طبعا حضرتك أنه في عدة أجهزة في المستشفيات وكمان في المنزل، بالإضافة إلى البخاخات. البخاخات هذه لها ألوان معينة، أنا ماني حابة أذكر يعني أسامي شركات، ولكن أبعرف كل لون إيش يعني. يعني مثلا الأزرق الغامق، البني، هذه بتوصفوها لمين؟
0: هذه تختلف على حسب حالة المريض.
1: نعم.
0: وهي أصلاً لو جينا نقسمها لجزئين معينة هنيجي نفكر فيها، نقول إنه بخاخ وقائي وبخاخ علاجي.
1: نعم.
0: بخاخ الوقائي، أنا سواء أنا عندي الأزمة أو ما عندي الأزمة أنا لازم أستخدمه.
1: نعم. وقاية خلينا نقول.
0: الوقاية. بخاخ علاجي على حسب ما كتب الدكتور كاستشارة طبية، كتب مثلاً كل 8 ساعات، كل 12 ساعة، مرة واحدة في اليوم. ال 24 ساعة.
1: طب هذه بيستخدمها يعني على طول؟ يعني
0: أنا الوقائي.
1: نعم.
0: الوقائي تستخدمي سواء عندك الأزمة أو ما عندك الأزمة. بخصوص هذا الموضوع البخاخات، أستاذ ريهام، أنا عملت مقالة ونشرت في عدة صحف، وكان عنوان المقالة اللي هو جرعتان منسيتان.
1: فعلا يعني في ناس يعني لسه كنت بسألك، هل هي على طول الواحد يستعملها ولا كورس معين؟
0: سواء عنده أزمة أو ما عنده أزمة. والسبب اللي خلاني أكتب المقالة إنه جاتنا حالة اتفعل فيها كود الـ RRT لطفل عمره 5 سنوات، طفل مصاب بالربو.
1: نعم.
0: طبعا حضر فريق الاستجابة وأنا من ضمن فريق الاستجابة، نزلنا طبعا كل مين بدأ في شغله. أنا كعلاج تنفسي شاف الطفل لونه مزرق، مو قادر ياخذ نفسه،
1: خلاص وصل للاختناق،
0: وصل لمرحله الاختناق. طبعا بدات اللي هو دعم مجرى الهواء التنفسي بالاكسجين، وشفت نسبه الاكسجين وسحبنا غازات الدم، وبداوا الدكاتره بطلب اللي هو ريكويست للادويه، وبداوا التمريض ينفذ الاوردر اللي هو بيدويات ومغنيسيوم وغيره. فطبعا جينا للاساس اللي هو لازم نعرف سبب الاختناق. فسالنا الابوين سبب الاختناق، طلع إنه الطفل بيعاني أصلاً من أزمة يومين ما أخذوا الجرعات الوقائية.
1: هذا إهمال خلينا نقول.
0: فاليوم الثالث جو يعطوا الجرعة العلاجية وللأسف
1: ما استجاب
0: الأزمة، ما استجاب للعلاج اللي هو البخاخ العلاجي. فحبيت انه نكتب المقاله بعيد عن انه مقاله قد ما هي لامستني، وحسيت ان انا ابغى اوصل رساله للامهات والابهات والاهالي بصفه عامه انه لا تهملوا البخاخ الوقائي، لا تهملوا، سواء عندك الازمه ما عندك الازمه، عندك ظروف ما عندك ظروف، لازم البخاخ الوقائي عشان لا قدر الله صابته الازمه او النوبه واخذ البخاخ العلاجي ما يوصل لمرحله انه هو يوصل للطوارئ.
1: صح، وممكن لا قدر الله يعني طالما وصل لمرحلة الاختناق ممكن تلحقي، ممكن تندمي على انك انت اهملتي اساسا في علاجك.
0: وبنسبة 90% انه هو ممكن ينحط على جهاز تنفس صناعي، بدل ما انا اكون معطيته البخاخ الوقائي وجت الازمة عطيت البخاخ العلاجي في ساعة ساعتين صارت اموره كويسة، حيقعد على جهاز التنفس الصناعي ما لا يقل على 3-4 ايام، وبعدها حيتحول على جهاز أقل، وبعدها على أكسجين ماسك عادي. يعني المرحلة ممكن تطول 8-9-10 أيام بسبب جرعتين بس منسيتين.
1: طيب متى يعني برأيك يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الصناعي؟ خلاص نقول هذا المريض وصل سواء كان طفل أو كبير إلى مرحلة أنه نحط على جهاز تنفس صناعي.
0: إذا كان الأكسجين مواصل لجميع أنحاء الجسم بالشكل الكافي، نسبة الأكسجين عنده مرة قليلة، يعني في ليميت معين، إحنا بنشوف نسبة غازات الدم، بنشوف النسبة أقل من المعدل الطبيعي بدرجة عالية، أو مو قادر يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، بدأ يحبس في جسمه ثاني أكسيد الكربون، أو وصل لمرحلة اللي هو الفشل التنفسي، أو في حالات الغيبوبة،
1: نعم،
0: أو عنده مثلا إصابة شديدة حصل له لا قدر الله حادث، تأثر عنده الحبل الشوكي فأثر على الجهاز العصبي المركزي، فأثر على اللي هو الجهاز التنفسي، وبعض العمليات الكبرى طبعا اللي هو يحتاج تنفس اللي هو أثناء العملية للناس اللي محتاجة تخدير كامل.
1: أنا لسه يعني كنت بسألك متى تحسي أنك أنت يعني هذه الحالة أنا خايفة ممكن لا قدر الله يعني الشخص يتعرض لانقطاع في النفس، أو أنه ممكن الوظائف التنفسية تكون فيها يعني شوية صعبة بإني أنا أتعامل معها، هل هو شخص مثلا جيك مثلا، ولا يكون في حادث، ولا يكون في غرفة عمليات؟
0: اللي جاي من حادث.
1: اللي جاي من حادث ليش؟
0: لأنه اللي في غرفة العمليات تخدير كامل، في على حسب، في اللي جاي هو أوريدي محتاج أصلاً لازم تخدير كامل بناء على الحالة جاي من حادث، طيب، أو مثلاً شخص هو حيدخل عملية بسيطة زي الزايدة زي العمليات البسيطة يعني، فيحتاج فيها تخدير كامل، فهذا أوكي هم إحنا بننومه اللي هم طبعاً قسم التخدير بيعطوه جرعة مناسبة لحالة المريض بناء على الفحوصات اللي اتعملت ما قبل العملية، بناء على صحته بياخذ نسبه معينه من التخدير، بعد العمليه بيفوقوا بيروح غرفه الافاق لين تصير اموره كويسه. لكن الحوادث ممكن يجيك اصلا بس بدا مع بعد وصول الحادث، حصل تدهور في الوعي، مستوى الوعي،
1: نعم،
0: بدا لونه يقلب على ازرق، الوجه بدا يتنفخ، بدا يحس بضيق تنفس، تحاول انك انت تتواصلي معاه بالكلام ما في استجابه، هم ديل أخطر ناس للأمانة يعني.
1: طيب
0: ممكن يدخل في حاجة اسمها كارديك أرست اللي هو توقف عضلة القلب.
1: الناس اللي بيجوكم في الحوادث مثلا في خلينا نقول بعض الكسور في الجسم، والكسور هذه بتؤدي لإصابة في الرئة كمان، في ممكن نقول خطورة يعني على هدول الأشخاص.
0: صحيح، في خطورة لأنه أصلا ما حيكون قادر على التنفس، ويحتاج على قولته أو نحن بنسمي جهاز التنفس الصناعي الرئة الثالثة للمريض،
1: نعم،
0: اللي هي بتكون supported لي، فضروري لازم ينحط على جهاز التنفس زي ما قلت لك بناء على بعض الفحوصات والتقييمات.
1: طيب نبي نتكلم عن العلاج بالأكسجين، إيش هو العلاج بالأكسجين ومتى يستخدم؟
0: طبعا نحن نعطي الاكسجين لما تنخفض زي ما قلت لك نسبه الاكسجين في الدم.
1: قديش تنخفض يعني؟ هل في ليميت معين مثلا؟
0: الطبيعي عند الشخص الطبيعي البالغ،
1: نعم،
0: تكون نسبته من 95% ل 100%.
1: نعم،
0: عند حديثي الولاده نفس الشيء، من نقول من 94 95 ل 100. عند الخدج اصلا بتكون من 92 ل 95.
1: نعم.
0: الطبيعي عندهم عند الخدج.
1: طيب.
0: ولكن لما توصل لمعدل إنه هو يوصل لمرحلة 60%، لا هذا إجبار إنه هو ينحط على جهاز التنفس الصناعي. نسبة الأكسجين قلت في الدم، نسبة ثاني أكسيد الكربون عليت في الدم، وهذا ممكن يأثر أصلاً على المخ، فلازم ينحط على جهاز التنفس الصناعي.
1: طيب بالنسبة لل خلينا نقول مثلاً المرضى اللي بيحتاجوا لجلسات استنشاق، متى نقدر نقول إنه هذا المريض يحتاج جلسات استنشاق ولا وما يحتاج يعني خلينا نقول لجلسات الأكسجين؟
0: لما يكون المريض
1: هل في يعني خلينا نقول علامات حيوية ممكن أنت تعرفيها من خلالها تقولي لا هذا والله يحتاج جلسة استنشاق؟
0: أيوة طبعا، لما يجيني مثلا عنده ضيق تنفس شديد، بعائز رقاق سواء في الشفة في الوجه، عنده آلام شديدة في الصدر، فاقد للوعي زي ما قلنا، مو قادر يتكلم بسبب أنه هو عنده ضيق تنفس.
1: نعم.
0: وحتى لما ياخذ البخاخ زي ما قلت لك في البدايه، ياخذ البخاخ ما في استجابه.
1: نعم.
0: طبيعي انه واحد يتوجه دايركت للطوارئ، فاول حاجه حنبدا احنا كعلاج تنفسي اللي هو ندعم مجرى التنفس دايركت.
1: انا لسه كنت بتكلم عن دور العلاج الطبيعي للصدر في اخراج البلغم وتحسين التنفس، يعني يمكن البلغم اكثر شيء بنشوفه في الاطفال وفي المدخنين، بس خلينا نتكلم على الأطفال. أنا حأتكلم شو بعدين يعني عن المدخنين، بس لما نتكلم عن الأطفال يعني في إخراج البلغم، يعني دائما الطفل لما يكح كثير تحس إنه بينكتم، تحس إنه لا في بلغم في الصدر حتى من سماع صوت الكحة يعني.
0: صحيح، لأنه الأطفال أصلا بصفة عامة ما يقدروا، لا هم ولا كبار السن ما يقدروا يطلعوا البلغم زي ما بيجي الكبير يطلعها. الكبير مع الكحة بيحاول إنه هو قد ما يقدر يطلع البلغم، بس الأطفال صعب عندهم. فبنستخدم عدة طرق، اللي هي أول حاجة العلاج الطبيعي زي ما قلنا CBT، تمارين للصدر معينة نحاول فيها إن إحنا بنحرك البلغم مع نسبة أكسجين بسيطة عشان إيش تدوب البلغم الناشف زي ما بيقولوا. نحاول نخرجها، بس تكون بوضعيات معينة، يعني مثلا بنحط البيبي أو الطفل اللي عمره 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين بوضعية معينة. أول حاجة نسمع الصوت، نكشف على الرئة، نسمع صوت الصفير من فين طالع بالضبط، بناء عليها نحطه على وضعية معينة بحيث أنه وإحنا بنعمل التمارين مجرد ما يكح بيطلع تلقائي.
1: طب وإذا مثلا خلينا نقول فيه، أنا مرة شفت صراحة طفل في العيادات أنه اضطروا حطوله زي الأنبوب يسحبوا البلغم.
0: صحيح، هذا اسمه السكشن، بنستخدم مع كل الفئات العمرية وخاصة في اللي أعمارهم 5 شهور 6 شهور لازم نضطر إن إحنا نستخدم معهم السكشن اللي هو جهاز شفط البلغم.
1: وبعدها بيرتاح الطفل، والله أنا شفت يعني الصراحة،
0: لأن الأنبوبة بتدخل لحد نهاية القصبة الهوائية، على قولتهم بيعمل تنظيف بيطلع كل شيء جوا
1: وبيرتاح الطفل.
0: صحيح.
1: طيب أستاذة ليلى، حطلع لفاصل أخير وأرجع استكمل حوارنا معك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية بنعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد

0: الأحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مع مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. طبعا أستاذة ليلى، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن العلاج الطبيعي للصدر وكيفية إخراج البلغم. خلينا نتكلم عن أكثر الأمراض اللي بتتعاملوا أنتوا فيها يعني في المستشفيات، خلينا نقول أخصائي علاج تنفسي مع المرضى. إيش أكثر الأشخاص اللي بترددوا عليكم؟
3: مرضى الربو، مرضى الانسداد الرئوي المزمن بما يسمى COPD، أو مرضى الالتهاب الرئوي، وعندنا فشل في التنفس، وعندنا طبعا مع الأطفال الخدج وحديثي الولادة متلازمة الطائقة التنفسية، وعندنا برضو من ضمن المرضى اللي برضو بيجوا كثير اللي هم بيحصل لهم انقطاع التنفس أثناء النوم.
2: هذا بسبب إيش؟
3: تليف الرئة، نقص الأكسجين.
2: نقص الأكسجين،
3: ما بيوصل الأكسجين كافي للدماغ.
2: نعم. طيب
3: في بعض المرضى اللي انصابين بالتهابات الأعصاب والعضلات برضو بتأثر على النفس عندهم بشكل عالي.
2: أنا لسه كنت بسألك، بالنسبة للناس اللي يكون عندهم مرض نفسي ولكن بيحس إنه مثلاً بمجرد ما يتوتر، أو الأشخاص عموماً يعني بمجرد ما يتوتر يقلق يحس إنه هو مكتوم، فبتتعاملوا مع هذه الأشخاص ولا ما له علاقة نهائياً يعني؟
3: لا، ما له علاقة، هم بيتحولوا يعني أي مريض مصاب بحالة نفسية يتوجه لأخصائيين النفسيين، أو زي ما قلنا يعني إحنا دائماً بنقول الصحة النفسية 90% أهم من الصحة الدوائية.
2: لأنه أنا دائما بشوف يعني بحكم تخصصي علم نفس، فأنا بشوف إنه كثير في مرضى نفسيين بمجرد ما يعني مثلا يتوتر يقلق ما ينام يقولك أنا أحس نفسي مكتوم. هذا مجرد إحساس، ترى ما له علاقة نهائيا في إنه فعلا هو مكتوم أو عنده أي مرض عضوي.
3: صحيح صحيح، بس الأمراض النفسية بتأثر على الأعضاء في الجسم.
2: نعم.
3: عشان كده دائما نقول لا نتوتر، لا نعصب، لا نقلق، عشان لا يرتفع عندنا الضغط ويرتفع عندنا السكر وتحصل لنا مشاكل نحن في غنى عنها.
2: نعم. طيب إيش العلامات اللي بتستدعي مثلا إنه أنا أراجع الطبيب أو قسم الطوارئ بسبب ضيق التنفس؟ في علامات معينة خلينا نقول الأم تشوفها على الطفل، أو علامات أنا ممكن أشوفها على نفسي؟
3: ضيق تنفس شديد مفاجئ، ضيق تنفس شديد، إزرقاق في الشفاء، إزرقاق في الوجه، وغالبا الأطفال أصلا بيحصل لهم اللي هم حديثي الولادة أو سنتين ثلاث سنين اللي بيرضع بيحصل له إزرقاق في الشفايف بسبب إن هو اختنق من الحليب، كانت طريقة الرضاعة خاطئة أو طريقة الوضعية اللي هي هو بيرضع فيها خاطئة فحصل له انسداد.
2: نعم.
3: فصار لونه أزرق. بيجونا طبعا بألم شديد في الصدر، فبناء على الفحوصات والأشياء هل نحن حنقرر هل هي ذبحة صدرية أو مشاكل في الرئة. بيجونا فاقدين وعي، ما هم قادرين يتكلموا زي ما قلنا، ونرجع نعيد ونقول انخفاض نسبة الأكسجين في الدم وما تحسن مع البخاخات.
2: يعني خلينا نقول إنه بمجرد ما تظهر عليك أي علامة من هذه العلامات ضروري تراجع الطبيب وما تنتظر.
3: جدا جدا جدا لازم يتوجه للطوارئ على طول، لأنه ممكن لو هو انتظر دقيقتين ثلاثة دقائق هذه بتأثر عليه للمدى البعيد.
2: طيب خلينا نقول الإسعافات، الإسعافات الأولية المنزلية اللي لا قدر الله لو أي شخص مثلاً أتعرض لضيق تنفس أنا إيش ممكن أسعفه يعني علين ما يعني أنقله للمستشفى أو أتصل بالإسعاف؟ أكيد في على يعني إسعافات أنا أسويها بحيث إنه أنا يعني أسيطر على الحالة.
3: أكيد طبعاً في أشياء كثيرة بنعملها. أول حاجة بنحط المريض على الجنب، هذا الكلام سواء الإنسان في مجال صحي أو في غير مجال صحي، على ما يوصل الإسعاف لازم في أشياء أنت ممكن أصلا بتساعدهم 100% أنك أنت تنقذ حياة الشخص. أول حاجة نلقي المريض على جنب، نرفع إيده على فوق، نفتح مجرى الهواء التنفسي. ليه؟ لأنه خلاص هو مع ضيق التنفس مجرد فتحته على الظهر بيحصل اللي هو ارتخاء لعضلة اللسان، فبتروح قافلة على مجرى الهواء التنفسي، ومجرد ما هو يرفع له راسه على فوق يرفع له الفك على فوق بيساعده.
2: نعم.
3: إذا لزم الأمر يحط منشفة على فمه ويبدأ يعطينا تنفس اللي هو ما تسمى بقبلة الحياة.
2: نعم.
3: لحد ما يوصل يحاول يساعده قد ما يقدر إن هو يعطيه تنفس
2: ألين ما يوصل مثلا الإسعاف أو يتم نقله.

0: المستشفى.
1: صحيح، هو إذا كان مريض أصلاً أوريدي يعني بيستخدم أكسجين بيستخدم كذا، يحاول يفتح له مجرى التنفس، يعطيه جلسة أكسجين لحد ما يوصل الإسعاف.
0: طب إيش الأجهزة برأيك اللي لابد إنه تكون متواجدة في المنزل وخاصة بالتنفس؟ يعني مثلاً أنا عندي في البيت مريض ربو أو مريضة ربو، ضيق تنفس، إيش الأجهزة اللي لابد إنها تكون موجودة في البيت؟
1: لازم يكون عندنا جهاز قياس الأكسجين، ودحين طبعاً اتطورت الأجهزة، صارت الأجهزة مو بس جهاز قياس الأكسجين، بتحط الكف في اليد أو في الأصبع بيقيس لك
0: نسبة الأكسجين.
1: ضربات القلب، نسبة الأكسجين وضربات القلب ومعدل نبضات الأنسجة والشرايين.

0: فالأخصائي العلاج التنفسي يعني برضه من ضمن الوظائف اللي هو بيعملها إنه بيشتغل رعاية منزلية اللي هو هوم كير، لأنه في ناس خلاص حصل لها فشل تنفسي،
1: نعم
0: هيفضل مدى الحياة على الأكسجين، فوجوده في المستشفى ما حيقدم ولا يأخر،
1: صح،
0: فخلاص حيتحول لرعاية منزلية.
1: طيب بالنسبة خلينا نقول مثلا للمرضى اللي هي عندهم مثلا أنيميا وفقر في الدم، دايما عادة بيكون عندهم نقص أكسجين، هل هذول
0: صحيح.
1: الناس أيضا ممكن يتعرضوا لضيق في التنفس، أو إيش العلامات اللي بتظهر عليهم؟ يعني أنا دايما بسمع إنه إذا مثلا الأصابيع والأظافير إذا صار لونها أزرق معناته أنت ما عندك أكسجين، هل هذا الكلام صحيح؟
0: صحيح، زي ما قلنا في بداية الكلام إنه في بعض المشاكل التنفسية إنه هو الأكسجين مو واصل لجميع أعضاء الجسم، يوصل لأماكن معينة. ومرضى الأنيميا عندهم مشاكل في الهيموغلوبين، ونيجي نتكلم عن الهيموغلوبين هو المسؤول الرئيسي لنقل الأكسجين لجميع أعضاء الجسم. بما إنه هو الهيموغلوبين عنده نازل معناته الأكسجين قليل، ما بيوصل لجميع أعضاء الجسم، فيحتاج إنه هو ينحط بنسبة معينة على الأكسجين لحد ما يعطوا الأدوية حقته، لحد ما يتم نقل الدم بصورة سليمة.
1: نعم، طيب أنا الآن حتكلم عن التدخين والتدخين الإلكتروني والفيب وهذه الأشياء تأثيرها على الجهاز التنفسي. أنا بصراحة الآن للأسف يعني في كثير من المراهقين بيستعملوها، مدخنين ما شاء الله كثير، إيش تأثيرها على المدى البعيد؟
0: على المدى البعيد طبعا حتسبب تليف تدريجي للرئة، مبدئيا هو يبدأ يحصل تليف، بس على المدى البعيد يحصل فشل تنفسي، ويزيد من طبعا خطر الإصابة بمرض السرطان، يسبب انسداد رئوي مزمن، وبرضه حندخل في امراض القلب.
1: والله
0: وطبعا
1: مشكلة.
0: طب
1: صحيح
0: يعني كثير
1: تأثيرها.
0: انا كنت اتحاور معاهم بسبب الدخان الالكتروني اللي هو ما يسمى بالفيب، كان يقول لا هو اهون من الدخان، اخف من الدخان، ما في شيء اهون من
1: مو انا
0: يعني
1: هذا اللي كنت
0: بسالك،
1: هو هل في تاثير شيء عن شيء يفرق؟
0: كلها مضره بالصحه، ولكن الفيب في مواد كيميائيه اصلا بتهيج الرئه، تسبب التهابات ومضاعفات خطيره بالذات لدى الاطفال المراهقين، عفوا نقول
1: تاثيره على المراهق زي تاثيره على الكبير.
0: احسن من لا المراهق على المدى البعيد حيتاثر،
1: لكن تاثيره على الكبير خلاص انت كبير يعني
0: خلاص انت كبير واوريدي حتط اصلا داخل، يعني انت من زمان بتدخن سموكر من زمان، بتبدا تبان عليك الاعراض من ناحيه اللي هو الالتهاب الرئوي المزمن اللي هو ما يسمى بالسي او بي دي، خلاص هذا مزمن حيفضل معك.
1: المشكلة يا أستاذة يعني في المدخنين إنه أنت مثلا عنده، خلينا نقول مثلا عنده مشكلة تنفسية أيا كانت المشكلة، يعني تلاقيه مستمر يدخن، يعني خلاص حتى لو إنه يعني بياخد البخاخ بعدها مثلا بساعة ساعتين يدخن،
0: لأنه هو ما حيقدر يسيبه يعني فجأة.
1: مو هنا يجي دور
0: لما بنيجي نعمل توعية وتثقيف نقول لهم في حاجة اسمها أعراض الانسحاب.
1: في ناس يقول لك لا أنا ما أقدر، أنا لي 10 سنين 15 سنة 20 سنة أيا كانت المدة أنا ما أقدر أسير.
0: عنده صفر. العزيمة عنده صفر.
1: الإرادة عنده صفر.
0: أيوة، لكن الطب تطور، وصلنا لمرحلة إنه صارت بتنباع في الصيدليات اللي هو علكة النيكوتين، لصقة النيكوتين، في ناس بتستخدمها فعلا، يعني بتبدأ تسوي أعراض انسحاب فجأة، يعني بعد شهرين 3 شهور من المحاولات بيوقفوا.
1: وفي الآن عيادات بتعالج
0: الإقلاع عن التدخين. الإقلاع عن التدخين، بس أنت لما تكون الإرادة عندك صفر ما حينفع، لازم أول حاجة تحط الإرادة قدامك بعدين تبدأ بالعلاج.
1: صح. طب هل شفتي مثلا بعض خلينا نقول الحالات اللي يعني بتشوفيها مثلا كان تأثير التدخين عليها جدا قوي من ناحية المراهقين أنا بتكلم؟
0: نعم، شفت بسبب اللي هو ما يسمى الشراهة في التدخين، يعني بتلاقيه سيجار ولا سيجار ولا سيجار، يعني حتى لما بنجي نفحص أول سؤال بنسأله كم سيجارة في اليوم،
1: في ناس تقول بكت وبكتين،
0: أنا بكتين 3. طبيعي أنت حتوصل للمرحلة هذه لأن أنت بتضر نفسك ما بتفيدها.
1: صح، يعني أنت ليش توصل نفسك لأنه يكون عندك مثلا ضيق تنفس أو لا قدر الله تنفس رئوي، يعني هذه مشكلة بصراحة.
0: يعني أنا ما استغرب صراحة لما من حقين الربو اللي هو بتلاقيه كحكحي كحكحي كحكح.

0: صراحه انت سامعه صوتها من اخر الدنيا، فيها كميه بلغم مو طبيعي، وما شاء الله بيطلع البلغم، ما شاء الله تبارك الله بيطلع البلغم ويخلص ويمسح ويولع الدخان.
1: يعني حتى والله العظيم تأثير الدخان حتى للناس اللي بيعملوا عمليات جراحية بيمنعوهم الأطباء قبلها بشهر وبعدها بشهر، فهذا الدليل أنه تأثيره يعني على الشخص جدا قوي يعني.
0: طبعا.
1: طيب لو جينا نتكلم مثلا للحفاظ على صحة الرئتين، احنا في حياتنا اليومية بنتعرض مثلا انه احنا البخور، العطور، يعني ايا كان، مثلا نجلس مع مدخنين، طب انا كيف احافظ على سلامة الرئتين؟
0: اول حاجة نبدأ بوفروا في المستشفيات قسم كامل متكامل في كل مستشفيات العالم اللي هو قسم مكافحة العدوى، اللي طول الوقت بينصحونا سواء كنا ممارسين قدامى او ممارسين جدد بغسل اليدين اللي هو الهاند واشنج. لازم نغسل يدنا قبل أي حاجة نبعد العدوى.
1: نعم.
0: لأن البكتيريا والأشياء هذه ولا ترى بالعين المجردة، فكم من بكتيريا تكون في يدك وأنت مو عارفة، تروحي حاطة يدك على وجهك أو على أنفك بتمسحي أو على فمك، حصل انتقال للعدوى
1: طبيعي.
0: وكنت مصافحة شخص وأصلا أوريدي يعني تعبان مريض وأنت مو عارفة، ورحت حطيت يدك برضو على وجهك أو رحت من غير ما تغسل يدك أكلتي،
1: صح، انتقلت العدوى بدليل الانفلونزا بتنتشر انتشار هائل يعني بمجرد واحد
0: مصاب. صحيح، ممارسة الرياضة جدا ممتازة، بدأت تمارين الكارديو مرة تساعد على يعني يعني تخلي النفس مرة يعني الواحد يتنفس وهو مرتاح. لازم ناخذ اللقاحات الموصى بها.
1: انا لسه كنت بتكلم على ممنوع الانفلونزا، كثير ناس يمتنعوا ياخذوها.
0: لا انا من الناس اللي ما اخذتها الحمد لله، رغم هذا لما بتجيني العدوى سواء أخذتها من الأطفال في المستشفى اللي جاينا بضيق تنفس وعندهم زكام وسخونة وكذا، بالذات فترة الشتاء بتجيني جدا خفيفة، يعني شيء لا يذكر،
1: يعني يفضل أخذها سنويا
0: يعني. الحمد لله، طبعا الحمد لله بعد الله حمياني اللي هي الإنفلونزا.
1: هذا للناس كمان، يمكن للناس اللي خلينا نقول أكثر للي عندهم الربو أو الضيق في التنفس يفضل إنهم يأخذوها.
0: يعني مرضى الربو أنا صراحة أنصحهم فترة الشتاء يبعدوا قد ما يقدروا عن الأماكن اللي فيها برودة جدا عالية، يستخدموا الكمامات. لو حسوا إنه في سعال مستمر بدأت تجيهم اللي هي النوبة بعد استخدام العلاج الوقائي واستخدام العلاج البخاخ العلاجي، استل يعني حسوا إنه لسه بيجيهم ضيق تنفس، لازم يتجهوا للدكتور، لأنه هذيل أصلا حالة خاصة اللي هم مرضى أزمة الأزمة.
1: طب دور الكورتيزون يعني، هل فعلا يعني الأكسجين يقول لك لا أنا ما أقدر أخذ أكسجين، ولا البخاخات هذه فيها كورتيزون عالي وممكن تؤثر على الرئة وممكن تسبب لي مثلا مستقبلا أن أصاب بالسمنة، هل هذا الكلام صحيح؟
0: أول حاجة العلاج أنت ما بتاخده إلا باستشارة الطبيب، والطبيب هو أدرى بحالتك. نعم. وأدرى بالجرعة اللي أنت تحتاجها. ونرجع نعيد ونقول للمستمعين نسبة الأكسجين أنا لما بعطيها بنسبة محددة اللي هي يحتاجها المريض فقط، لا حزيد ولا حقلل، أنت محتاج النسبة هذه بناء على العلامات الحيوية اللي عندك ونسبة الأكسجين في الدم. بناخد الكورتيزون، هو الدكتور بيعطيك فترة معينة للعلاج البخاخ العلاجي ويبدأ يوقفه لك، وبيخلي البخاخ الوقائي مستمر معاك للأبد، سواء في أزمة ما في أزمة أنت هتستمر عليه.
1: طيب بالنسبة للناس اللي بيجلسوا مع مدخنين، هل نفس التأثير؟
0: أكيد طبعا نفس التأثير، وكمان ما بيتأثروا أكثر، اللي اسمه التدخين السلبي،
1: يعني بيتأثر أكثر من المدخن.
0: بما أنك أنت رئتك نظيفة، يعني نقول للمدخن الله يكون في عون وربي يهدي إن شاء الله ويبعد كده، كده هو أصلا داخل في مرحلة تليف داخل،
1: لكن
0: انت رئتك سليمه ونظيفه. لما بتجلس مع مدخنين او بتقعد في مكان يعني زي مثلا العمال مكان كله غبار وتراب، هذا برضو على المدى البعيد حيأثر فيهم وحيدخلهم في تليف وحيدخلهم في مشاكل تنفسيه.
1: طب البخور العطور هل لها نفس التاثير كمان؟
0: طبعا طبعا البخور العطور، على فكره ترى حتى البهارات، هتنصدمي من كلامي هتقولي البهارات،
1: بهارات نفاثة، أنت لو فتحتي أي شيء أنا بمجرد
0: الدولاب حتعطسي.
1: أي والله
0: مجرد ما تمري وأنت تطبخي حتعطسي برضو تأثر.
1: طب غير الأشياء خلينا نقول الخفية اللي إحنا ما نعرفها ممكن تأثر علينا، الشموع اللي في البيت يعني بيحط الشموع هذه الفواحة، هل برضو لها نفس التأثير؟
0: لا مو دائما لها نفس التأثير، لأنه هي ما بتطلع دخان قد ما بتطلع ريحة، أصلاً هي مو باينة بس كريحة بسيطة. بس أنا أتكلم على المكيفات، ألاتر المكيفات، أنت ما بتشوف الغبرة اللي بتطلع منها، أنت بتشغل المكيف بيأثر في جوا الغرفة.
1: صح. طب يفضل مثلا بالنسبة للناس اللي حاطين اللي هو جهاز تنقية الهواء، هل فعلا ممكن يقينا نوعا ما من بعض الأمراض التنفسية؟
0: طبعا طبعا، وجاتنا حالة نفس الشيء، كانت كل 3 شهور منورانا ما شاء الله تبارك الله، طفلة صغيرة كل 3 شهور بسبب ضيق التنفس. لما قعدنا تكلمنا مع الأم مرة ومرتين وتوعية وتثقيف، تكلمنا مع المكيفات البيت، أنت خارجة يعني حاولي قد ما تقدر تلبسيها كمامة، أبعد عن العطور، أبعد عن الأشياء هذه. قالت أنا لي فترة ما بتعطر. طيب أنت حاولي تلبسيها كمامة وأنت خارجة، لأنه ممكن أحد من سكان العمارة يكون أصلا بخ عطر، فهمتي؟
1: أيوه.
0: يكون ماسك في المصعد فبتأثر. لما صارت تجيب جابت الجهاز حق التنقية، الحمد لله ما شفناها يعني قريب ما نوردنا.
1: طيب الحمد لله، والله يعني هذا شيء كويس. طب بالنسبة لي خلينا نقول للناس اللي بتربي الحيوانات مثلا زي القطط اللي فيها الوبر، هل برضو ممكن يؤثر؟
0: طبعا، بالذات للمرضى اللي عندهم
1: ربو،
0: تأثر عليهم، تأثر.
1: يعني يفضل انه خلينا نقول كنصيحة أخيرة أو نصيحتك الأخيرة للناس اللي عندها مرضى في البيت، سواء كانوا مرضى ربو أو عندهم مثلا ضيق في التنفس أو حتى الأطفال، إيش النصايح اللي يعني يجب أن يلتزموا بها عشان ما يتعرضوا مثلا هذول المرضى لأي اختناقات لا قدر الله، أمراض تنفسية، تفاقم في الحالة، ويضطروا أنهم هم يتنوموا في المستشفى؟
0: الخطة العلاجية اللي كتبها الدكتور لازم يمشوا عليها، بخاخات الربو لازم يستخدموها ويستخدموها بالطريقة الصحيحة، لأنه إحنا كعلاج تنفسي بنعمل لهم تثقيف وتوعية وتعليم للأهالي إنه كيف أنت تستخدموا مع الطفل البخاخ عشان هو يستفيد من فعالية العلاج والدواء.
1: نعم.
0: ابتعدوا عن التدخين، التدخين، التدخين، التدخين.
1: والله نتمنى.
0: كل ما أنت حسيت بضيق تنفس، كل ما حسيت بأعراض ضيق تنفس، سعالك مستمر، اتجه للطبيب فورا. لأنه أنا دائما أقول العلاج اللي بدري يحسن جودة الحياة ويمنعنا من المضاعفات اللي بتحصل.
1: أكيد، كل ما تأخرت في العلاج كل ما تفاقمت الأعراض. الله يعطيك العافية أستاذة ليلى حسن يونس، أخصائية علاج تنفسي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو العفو، شكرا.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
6: ضحى الجمعة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الجبال على تردد 105.6.
0: على هواك.

0: عقلا يتفكر.
1: في رحاب الجمعة.
2: من المعلوم لدى الجميع أن هنالك آدابا للمجالس لدينا نحن معشر العرب، على كل واحد منا مراعاتها واتباعها، حيث أن لكل بيت حرمة مهما كان حجمه أو مكانته، وأن على كل منا أن يصون حرمة بيته وبيت غيره على حد سواء، لأن بيوت الناس هي في الحرمة متكافئة، ومن ينتهك حرمة بيت غيره فعندها يكون قد عرض نفسه لغضب أهل البيت المنتهك. ومن جملة تلك الآداب الدخول إلى المجالس بوجه طلق وابتسامة على الوجه، ويعتبر هذا الأدب من أجمل الآداب العربية الخاصة في المجالس والجلوس فيها، حيث أن الابتسامة تعطي انطباعاً جيداً لدى الجالسين عند الدخول إلى المجالس. وفي الحقيقة فإن طلاقة الوجه وبشاشته عند الالتقاء من الآداب الواجبة في جميع المجالس. فالابتسامة هي حبل المودة وأول ما يرى الضيف، وطلاقة الوجه هي عنوان الضمير، حيث أنها تزيل ما يمكن أن يعكر اللقاء وتجلب الصفاء والمحبة، وبها تستهل آداب المجالس. تعد الآداب الإسلامية خير مثال على ذلك، حيث قال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب: تبسمك في وجه أخيك صدقة،

الجلوس حيث ينتهي بك المجلس، ويعتبر العرب هذا الأدب بأن له الفائدة في الحفاظ على ركازة المجلس وعدم العبث به أو إثارة الفوضى فيه، حيث يجلس الداخل إلى المجلس في المكان الذي يخصص له، وهو المكان الذي يتم أخذه إليه. وتعد الآداب الإسلامية خير مثال على ذلك، وفيه قول الصحابي جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، وفي حال حدد صاحب البيت مكان الجلوس وجب عليك الجلوس حيث أخبرك، حيث أنه أعلم ببيته وعوراته.

عدم إقامة أحد والجلوس مكانه، حيث أن ذلك يعتبر عند العرب من سوء الأدب وتقليل الاحترام للجالسين، حيث أن الآداب الإسلامية تعتبر خير مثال على ذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا دخل الضيف والمجلس قد امتلأ فيجب التفسيح له، ويعتبر هذا الأدب من أجل الآداب عند العرب، وتعد الآداب الإسلامية خير مثال على ذلك. عدم الانفراد بالحديث. ويعتبر العرب أن من الأدب عدم تفرد أحد الجالسين بالكلام والحديث، بل يفسح المجال لغيره للمشاركة في الحديث، حتى يسلم المرء من جرح نيته بأن يعلو فوق أقرانه بأنه الأعلم والأفضل وما إلى ذلك، مما يضيع أجر العمل، بل يفسح المجال لمن يريد الحديث أن يدلو بدلوه، فكل واحد لا بد أن يكون عنده فائدة معينة. وفي المقابل يجب الإقبال على وجه المتحدث، فهذا يعد من حسن الاستماع، وعلى المتحدث ألا يجعل الجالسين يملون من كثرة الكلام. وفي ذلك قول الحسن رحمه الله: حدثوا الناس ما أقبل عليكم بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلموا أن لهم حاجات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حفلت بها سيرته وحياته، وامتلأت بها سنته، فرحم الصغير والكبير، والقريب والبعيد، والمرأة والضعيف، واليتيم والفقير، والعمال والخدم، وجاء بشريعة كلها خير وعدل ورحمة للعباد. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مواطن ومظاهر الرحمة إحسان معاملة الخدم وإعطائهم حقوقهم. وكانت سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم خير شاهد على معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، والشفقة عليهم والبر بهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، والتواضع معهم، بل جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا لمن يعملون عندهم.

تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخدم خير معاملة، فكان يقابل الإحسان بالإحسان والثناء. أما في حال الوقوع بالخطأ منهم فقد كان رسول الله لينا رفيقا معهم. صح عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. كفارة ضرب الخادم في الإسلام عتقه، فقد ضرب أبو مسعود الأنصاري خادما عنده، فإذا برسول الله خلفه يرشده بأن الله سبحانه أقدر عليه من خادمه، فخاف أبو مسعود من ذلك واعتق خادمه لوجه الله تعالى، فبين له رسول الله أنه لو لم يعتق لمسته النار، وسار رسول الله بهذا النهج مع كل من يضرب خادما له، وجعلت الكفارة عتقه وتركه.

أهمية الاقتداء برسول الله. مثلت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لجميع الناس على اختلاف طبائعهم وأجناسهم وظروفهم وبيئاتهم ومراحل حياتهم، فقد كانت سيرته أفضل السير بما تضمنته من الأخلاق الحسنة والعادات الطيبة والعبادات، ويستطيع المسلم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام مهما كان حاله على النحو الآتي: يستطيع الغني الاقتداء بالنبي حين كان تاجرا، يقتدي الفقير به حين كان عليه الصلاة والسلام محاصرا في شعب أبي طالب، وحين هاجر من مكة إلى المدينة تاركا أهله وماله ووطنه، يقتدي به الملك والضعيف والمعلم والتلميذ والأب والزوج والصغير والكبير واليتيم والداعية إلى الله، وأي أحد في كل مرحلة قد يمر بها من خلال حياته وفي كل أمر قد يواجهه. فسيرته عليه الصلاة والسلام منهاج حياة كاملة، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة والنور الذي يضيء ظلمات والإرشاد الذي يهدي كل ضال.

0: جدة اف ام معكم في الطائف على التردد 93.3.
1: على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد الجن أحد مساجد مكة المكرمة، ويقع في حي الغزة، أحد أقدم الأحياء القريبة من المسجد الحرام، وقرب الطريق المؤدي إلى مقبرة المعلاه وشارع المعلاه، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلاً وتلا عليهم آيات كريمة من القرآن الكريم، وكانوا يتزاحمون حوله صلى الله عليه وسلم ويركب بعضهم فوق بعض حتى يقتربوا منه ليستمعوا إلى القرآن الكريم. وعرف أيضا بمسجد البيعة، لما يروى أن الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وفيه نزلت

سورة الجن على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقرأ على نفر منهم ربعا من القرآن الكريم، ويعرف عند أهل مكة بجامع الحرس، فالعس كانوا يجتمعون فيه ليلا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فلما وصلوا إلى هذا قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

وقيل إنه صلى الله عليه وسلم عندما كان قادما من الطائف إلى مكة ذات ليلة نزل في وادي نخلة، وهو واد ما بين البلدين، وفي الليل الدامس وليس معه رفيق غير الله سبحانه وتعالى، توضأ وقام يصلي ورفع صوته بالقرآن يستأنس به في وحشته وفي سفره، وجاء إلى الوادي جن نيصابين في تلك الليلة واللحظة حتى ملأوا وادي نخلة يستمعون إلى القرآن الكريم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بكلام الله عز وجل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وكان من أدبهم أن كان سيدهم يسكتهم ليسمعوا القرآن ويقول لهم أنصتوا، فكانوا ينصتون.

فلما أن انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتلاوة تفرقوا وضربوا بقاع الأرض ووصلوا إلى قومهم ودعوهم إلى لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أتوا في ليلة واحدة ورجعوا يدعون إلى التوحيد توحيد الله عز وجل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

همسات نبوية. الإسلام دين الفطرة، دين الحنيفية السمحة، دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة. والتسامح خلق الإسلام كدين منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، منذ أن بعث الأنبياء والرسل، فكانت رسالة السماء تسمى على مر العصور وفي زمن كل الأنبياء بالحنيفية السمحة كدليل على التسامح والتواصل والمحبة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملاً هذه الرسالة العظيمة المتضمنة لكل معاني القيم الإنسانية والحضارية، وفي طليعة هذه القيم التسامح، وقد جسد هذا الخلق في مفاهيم عملية فحولها من مجرد قيمة إلى مفهوم عملي لازم حياته في جميع مراحلها قبل البعثة وبعدها وفي حالات الضعف كما في حالات القوة. لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إشاعة جو التسامح والسلام بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم من الأمم، واعتبر ذلك من مكارم الأخلاق، فكان في تعامله مع المسلمين متسامحاً، حتى قال الله تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان مع غير المسلمين ينطلق من هذا المبدأ العظيم ليكرس قاعدة التواصل والتعاون والتعارف بين الناس، ولتكون العلاقة طيبة الأساس الذي تبنى عليه علاقات ومصالح الأمم والشعوب. وحتى مع أدائه الذين نصبوه العداء كان متسامحاً إلى حد العفو عن أسراهم واللطف بهم والإحسان إليهم.

ومن صور سماحة الإسلام وتسامحه أنه جعل أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين يمارسون ديانتهم دون التعرض لهم بأي أذى وتركهم على دينهم، وكذلك عدم منعه صلة غير المسلمين ما لم يكونوا في حرب مع المسلمين، حيث قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومما يدل على أن الإسلام دين التسامح هو معاملة المسلمين لغيرهم ممن لا يدينون بالإسلام بكل إحسان، فكانوا يحسنون إليهم ويعدلون في أحكامهم تجاههم كما ويبيح الإسلام طعامهم.

فوائد التسامح في المجتمع. إن للمسامحة آثار حسنة كثيرة في المجتمع، ومن ذلك الحد من انتشار الفساد والشر بين المسلمين، لأن الذي يخطئ ويتم العفو عنه يحاول جاهداً ألا يقع في ذات الخطأ حتى يحافظ على العفو الذي تكرم به صاحب العفو عليه. لم شمل الأمة وتوحيد كلمة المسلمين على أعدائهم ومن أراد بهم سوءا، إزالة الأحقاد والضغائن والكراهية من صدور الذين يتسامحون مع غيرهم، نشر المودة والتآخي بين الناس، فإن الإساءة إذا قوبلت بإساءة

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في مكة المكرمة على التردد 98. على هواك.

0: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
5: السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جماد الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
3: جدة اف ام على هواك.
6: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلاً.

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا

بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن

رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى

إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا

رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً

بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له

الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله

كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم

سألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

0: بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة FM على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أسبغ الله على عباده نعمًا ظاهرةً وباطنة، ومن مننه الجسام نعمة البنين والحفدة، فقال سبحانه: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وأخبر سبحانه أنهم هبة منه لعباده، فقال عن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وقال عن زكريا عليه السلام: ووهبنا له يحيى، وقال عن داود عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان. وهم بشارة للآباء والأمهات، قال عن إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم، وقال لزكريا عليه السلام: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال عن سارة عليها السلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والملائكة قالت لمريم عليها السلام: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وهم زينة الحياة الدنيا وبهجتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولعظم شأنهم أقسم الله بهم فقال: ووالد وما ولد. والأبناء أمانة عند الوالدين في حفظ دينهم وبناء أخلاقهم وتوجيه سلوكهم وصيانة فطرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقد لجأ الأنبياء إلى الله لصلاح ذرياتهم قبل وجودهم، فإبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين، وزكريا عليه السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومن فضل الله أن غرس في قلوب الأبناء خير معين لتربيتهم، وهو فطرة الإيمان به سبحانه ومحبة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. متفق عليه. وأول لبنة في تربيتهم ترسيخ ما فطروا عليه من توحيد الله، وزيادة إيمانهم بتعليمهم كتاب الله. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه. قال السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان للقرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة. ووعظ لقمان ابنه أن يحذر الشرك: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وربط قلوب الأبناء بخالقهم وتعلقهم به واعتمادهم عليه أساس فلاحهم وسعادتهم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما:

ويسألهم عن أصول الدين من صفات الله والرسالة، ويكافئهم على صواب الجواب. قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وفي مجلسه صلى الله عليه وسلم يوقرهم ويعلي شأنهم مع وجود أكابر الصحابة. أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وإذا ظهر من أحدهم خلق جميل وفعل محمود أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر مكانته. سمع قراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وهو غلام صغير حسن الصوت بالقرآن، فقال له: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. رواه أحمد. وكان يعظم عليه من يؤذيهم. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة، أي لطمتها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصنهم من الشرور بأذكار الصباح والمساء، فكان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما، أي إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. والصغير مجبول على محبة من دنا منه وعلمه. لذلك إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر خرج الصبيان لاستقباله. متفق عليه. ومن صلاح الولد صلاح الوالد، فالحسن عندهم ما صنع، والقبيح عندهم ما ترك. ومما يصلحهم رفع هممهم بسماع سير عظماء الأمة. قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ولا سبب لصلاح النشأ أنفع من الدعاء. لذا طرق الأنبياء والصالحون هذا الباب، فقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وامرأة عمران دعت بصلاح ابنتها فقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والصالح من عباد الله يبتهل إليه سبحانه: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وعباد الرحمن يدعونه سبحانه أن تقر بهم الأعين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وعند قرب رحيل الآباء تسر أفئدتهم بصلاح أبنائهم. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. ويمتد نفع الصالحين منهم لوالديهم بعد مماتهم. قال عليه

الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بل ترتفع درجات الوالد في الجنة باستغفار ولده له. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد. وفي الجنة يجمع الله الصالح من الآباء والأبناء، من الآباء والأبناء. قال جل شأنه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وبعد، أيها المسلمون، فالأبناء ثمار القلوب، يقدمون لوالديهم برًا وإحسانًا، ويخلفون بصلاحهم مجدًا وذكرًا. وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الناشئة أعظم سيرة، تواضع لهم وجالسهم وزارهم وعلمهم ورفع هممهم، فخرج منهم أعظم جيل. ومن ابتغى الخير للناشئة فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، العناية بالأولاد مسلك الأخيار، وما نحل والد ولده أفضل من دين قويم وخلق عظيم، والزوجة الحاذقة تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائهم وبناتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وإن رأى الوالدان من الأولاد إعراضًا أو نفورًا فلا ييأسان من إصلاحهم، وليُحذَر الدعاء عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعةً يُسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم. رواه مسلم. ولا تعنِّفوهم ولا تعاتبوهم بحضرة الآخرين، فصلاحهم شرف لوالديهم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه اجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا، واصرف عنا كيد الكائدين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله.

0: أكبر
1: الله أكبر
2: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أسد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا رب سبحانك والحمد لله، الحمد لله حمد الشاكر الذاكر المقبل على مولاه، الحمد لله حمدا يليق بعظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه، الحمد لله على أنعمه وآلائه، الحمد لله على كل حال. نعوذ بعظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه من نزغ الشيطان، نستجير بجبروت الله ورهبوته من مس الشيطان ونفثه وهمسه. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك وعظيم سلطانك من لؤمه وخبته. اللهم اجعلنا بمكنون أسرار أسمائك في حصون أمانك من الشيطان الرجيم عدوك اللعين، ومن قبيله وحزبه ونصرائه من إنسك وجنك وما غاب عنا من خلقك. اللهم لا تجعله لنا قائدا أو مرشدا. نعوذ بالله القهار من الشيطان الرجيم ومن قبيح الأعمال والأقوال يجملها لنا، ومن جميل عمل يقبحه لنا. اللهم إنا نضرع إليك ونلوذ بحماك ونعوذ بك من الشيطان اللعين على طاعة لك يصرفنا عنها. اللهم إنا نضرع إليك ونتقوى بسلطانك، ونعوذ بنور وجهك من الشيطان الرجيم على معاص يزينها لنا ويستدرجنا إليها. اللهم يا قاهرا فوق عبادك، اقهر سلطان الشيطان على عبادك المتوكلين عليك.

0: بسلطانك عليه، فلا حول ولا قوة لنا مع حولك وقوتك. اللهم أطلعنا من تجليات قدرتك على ما يخسئه، وهيئ لنا من آيات سلطانك ما يحفظنا منه بسوار من حفظك يا ذا السلطان العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان أن نتبع خطواته وأن يأمرنا بالفحشاء فنطيعه، وأن يستزلنا ببعض ما كسبنا فننقاد له. اللهم إن الشيطان له أولياء يخوفهم ويضلهم وما يعدهم إلا غرورا، فاضرب يا رب بيننا وبينهم بستار حفظك. اللهم اذهب عنا رجسه واربط على قلوبنا حتى لا يكون فيها إلا حبك وحب توحيدك وحب ما أحببت ممن أحببت يا رب العالمين. وصلى الله على نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
3: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
4: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
5: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة فم. من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
3: بناء على جدة FM.
5: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. القلوب أيقونة الحب واللطف، والطريق إليها مفروش بالكلمة الطيبة والاهتمام واللمسة الحنونة الحانية، تشرع أبوابها لمن تطمئن له ويستقر بها ويمنحها الحب بسخاء. لكن رحلة الحياة الطويلة ليست كذلك، فهي ليست مفروشة بالورود، بل يتخللها الكثير من الوخزات والعثرات وربما الطعنات التي تكسر القلوب وتشرخ الكثير من لوحات الجمال بداخلها. صدمات مؤذية، مواقف حزينة، خذلان يسقط الكثير من الحب، جروح عاطفية دامية قد يطول شفاؤها، والكثير الكثير مما يتسبب في هدم القلوب وخذلانها حتى يصبح بعضها خراب بعد الدمار، لا سيما تلك القلوب التي لا يمتلك أصحابها الثقة الكافية والصلابة اللازمة للتصدي لمثل هذه السهام المؤذية. ثم تأتي بعد ذلك الرحلة الأهم، رحلة إعادة الحياة للقلوب المنكسرة وترميمها حتى تصبح صالحة للحب من جديد. إنها الرحلة الأصعب والتحدي الذي قد لا يحالف النجاح دائما، لكن الأمر ممكنا للغاية إذا عزم الإنسان على التعافي وتجاوز ما حدث بإيمان وعزيمة على مغادرة كل ما تسبب له بذلك وأدار ظهره له واستقبل قلبه الحياة من جديد بعد أن تعلم الدرس الأهم وربما الأصعب، وهو أن القلوب يجب أن تحاط بسياج آمن، لأن كسرها سهل وترميمها بعد ذلك قد يصبح مستحيلا في بعض الحالات. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام عن هذا الحديث الهام وعن هذا الموضوع الشيق، ترميم القلوب بعد كسرها، لنا بإذن الله تعالى عودة بعد الفاصل القصير.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
5: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة. ما بين انكسار القلوب وترميمها مسار التعافي ورحلة استشفاء عاطفي ووجداني يتطلب الكثير من مهارات الحياة التي يستطيع خلالها من كسر أو جرح قلبه النجاح في عادته للحب والحياة من جديد. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة المستشار التدريبي الأستاذ خالد زهيري. مرحبا بكم أستاذ خالد.
7: الله يحييك أستاذ، الله يحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات.
5: أيضا الترحيب بضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل. الله مجددا مرحبا بكم أستاذ عائشة.
8: شكرا بضيف الله، وأهلا وسهلا فيك وبالجمهور وبضيفك الكريم.
5: بداية أستاذ خالد، انكسار القلب والقلوب المنكسرة وكسرت قلبي، كثير ما نسمع مثل هذا المصطلح، وطبعا هو دلالة للتعبير عن الألم. خلينا نأخذ بمفهوم بسيط ومبسط ماذا يقصد بهذا المصطلح.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كلمة انكسار القلب يليها أيضا كذلك كلمة ترميم القلب. هذه المصطلحات هي ليست مصطلحات أدبية أو مصطلحات علمية، هذه حالة نفسية يعيشها الإنسان عندما يتعرض إما لفقد إنسان يحبه، وفقد إنسان كان بالنسبة له سند وبالنسبة له ركن، أو إنسان يتعرض إلى صدمة. هذه الصدمة إما صدمة مالية أو صدمة في الحياة، أو أحياناً يكون هذا الانكسار سببه لا قدر الله مرض مزمن وشديد ألم به أو بمن يحب من أم أو أب أو ابن أو بزوجة أو بنت. هذه كلها تسبب ردات فعل شديدة جداً على الإنسان، تخليه يصل لمرحلة من الذهول، مرحلة من يعني يتغير حياته وتتغير أموره 180 درجة. كان في استقرار، كان في أمان، كان في حياة مستقرة، فجأة تغيرت عليه الحياة. ليست الحياة هي الحياة، وليست النفس هو النفس، وليست الأرض هي الأرض، تتغير عليه الدنيا كلها،
5: حتى النظرة للحياة تختلف،
7: كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. اسمها انكسار.
5: صحيح.
7: والانكسار معناته أنه شيء كان جميل، شيء كان قائم، كيان كان يعني يستمد الحياة ويمد الحياة، فجأة انكسر. فالواحد يعني ما كان أولا مرتب لهذا الانكسار، ما كان يتوقع
5: مفاجئ.
7: أن يوصل، فخلاص يوصل لمرحلة هي بالفعل صدمة. أساس أنه يستوعب الموقف اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها يحتاج إلى وقت
5: حتى يعود.
7: مرض ما ظنك انه متى يرمم هو بس كذا يستوعب الانكسار اللي هو فيه، هذا يحتاج الى وقت.
5: جميل.
7: ما ظنك يعني مرحله الترميم اللي نحتاج انه يوصل اليها،
5: وبنوصل ان شاء الله بالتدريج ونتحدث عنها ان شاء الله تعالى بشكل مفصل. استاذه عائشه، كما نعلم جميعا انه في كل محنه منحه، وامام هذا الطوفان الكبير جدا الذي شرحه الاستاذ خالد زهيري من الالم الذي يرافق الانكسار، كيف نجعل من انكسار القلب فرصه للتصحيح والبدء في مرحله جديده؟
8: سبحان الله استاذ ضيف الله وضيفك الكريم، انكسار القلب هو بوابة استكشاف الألم، سواء كان الألم هذا عاطفي أو نفسي أو حتى جسدي. اللي صاحب الصدمات العميقة سواء فقد أو خذلان كما ذكر ضيفك الكريم وغيره، ترى القلوب ما تسقط ولا تنكسر بصوت، ما نسمع لها صوت لما غير مسموع صوتها، لكن تسقط في صمت يترك أثر في الأعماق. لحظة تصطدم الأحلام بالواقع، تخيل أنك أنت عندك أحلام وآمال أشخاص معينة ثم تشعر بهذا الخذلان. لكن دائما نجعل متسع لفرصة أخرى، الحياة دائما لها فرص أخرى كثيرة، فرصة ثانية، لأنه كل إنسان يخطئ، كل قلب أيضا يستحق أن يمنح فرصة أخرى عشان يصحح. لكن المهم ألا تجعل الفرص بلا حدود، لا تخليها مفتوحة.
5: جميل.
8: ليه؟ لأنه بعد العفو ترى مو عثرة لكن اختيار، لأن الفرص تمنح رحمة، إذا كثرت فقد تكون ظلم للنفس.
5: صحيح.
8: تحويل انكسار القلب إلى بداية جديدة إيش يتطلب؟ يتطلب منك أنك تسمح لنفسك بالشعور بالألم بدل كبته، بدل ما تكبت هذا الألم. هناك بعض الخطوات العملية اللي تساعد على تحويل هذا الألم إلى نقطة انطلاق بإذن الله جديدة وفرصة لتصحيح ما كان. يمكن أول خطوة ويتفق معي الأستاذ خالد، أهم نقطة الاعتراف بالمشاعر.
5: نعم.
8: إني أعترف بالمشاعر، أتقبلها، لا تنكرها وتحاول إخفائها
5: أيا كانت مؤلمة.
8: امنح نفسك الوقت عشان تحزن، عشان تتألم. ليه؟ عشان تتجاوزها بوعي. استخلص الدروس، لا تقول لا هذا مجرد صار للمشكلة الفلانية وانتهى الموضوع، لا استخلص الدروس منها، انظر لها كمرأة تعكس لك ما يحتاج إليه. حدد الأخطاء الأنماط السلوكية اللي ساهمت في هذا الانكسار عشان تتجنبها لاحقا. من أهم الأشياء اللي أنا جدا دائما أنصح فيها إنه استثمر في نفسك، في ذاتك، تحويل طاقتك المهدرة إلى شغف جديد، تعلم مهارة،
5: غير البوصلة،
8: إعادة اكتشاف هواياتك، عامل نفسك برفق، لا تبشي على نفسك، خليك رحيم فيها، اعلم أنه تجاوز هذه المرحلة هو دليل على قوتك أنت وليس ضعف منك، لأنه كل نهاية هي فرصة لفتح صفحة جديدة. الله سبحانه وتعالى أعطانا فرص عظيمة، لكن الإنسان اللي حيكون في هذا المكان ما يشوف، ما ينتبه، لكن الله عز وجل أعطانا فرص جديدة. ترى الألم هو محطة حتمية، عشان إيش؟ عشان نهذب النفوس ونقويها حتى تنكسر القلوب، تتجلى حكمة الله في العوض والفرج. ترى الأرواح المجروحة تمتلك بداخلها قوة خفية تعينه على الوقوف مرة ثانية
5: إن أراد
8: بإرادته هو.
5: جميل. طيب أستاذ خالد، طبعا من أنا أرى أنه من يجرح القلوب متعمدا هو بلا ضمير، ولكن أحيانا جرح المشاعر يأتي بقصد أو بدون قصد. حينما يقع مثل هذا الجرح على قلب الإنسان، كيف يؤثر على ثقته بنفسه، لا سيما حينما يواجه هذا الألم الذي ربما يفوق قدرته؟
7: سؤال مهم جدا، مدخل بس كذا بسيط ندخل فيه. كسر القلوب وجرح المشاعر أحيانا يكون بأسباب أشخاص، وذكرت أنت جانب من هذه الجوانب، أنه يكون مثلا واحد يعني جرح إنسان بقصد أو بدون قصد، وأحيانا يكون هو في منظومة عمل أو شيء زي كذا، فتنزل قرارات، هذه القرارات تكسر هذا الإنسان. في كل الحالات لابد أن الإنسان أولا يعلم أن رب كلمة تبني إنسان ورب كلمة تهدم كيان. والإنسان عندما تتكرر عليه الإهانات والتقليل من قيمته يبدأ هو يشك في نفسه وقدراته، ربما يرى نفسه أنه بالفعل الكلام اللي تم ذكره عليه سواء مثل ما ذكرنا بقصد أو بدون قصد، كثرته يخليه يحس بجانب من الهزة في النفس، جانب من النقص. وهنا تأتي حقيقة مسؤولية الإنسان مع نفسه، وأيضا كذلك مسؤولية الوالدين في التربية، أنه ما يخلون الابن يكون ابن مثل الاسفنجة. أي شيء يمتصه وأي شيء يتشبع وأي شيء لابد أنه يصنعون إنسان. هذا الإنسان عنده مضادات، وهذا الإنسان عنده قوة أنه يتحمل مهما حصل مهما صار من الناس، لابد أنه لا يتأثر. طبعا الإنسان لابد أنه يتأثر، طبيعة الإنسان البشر أنه يتأثر، نحن ما نخرج من بشريتنا. الإنسان لابد أنه يتأثر. الرسول عليه الصلاة والسلام راح يدعو أهل الطائف ورجع من هناك وهو مخذول، ورجع من هناك وهو مرمي بالحجارة والسفهاء يتكلموا عليه والجميع ما انتهى، وقال يعني هذا الطريق حقيقة يعني مزعج وفي كذا وفي كذا. رجع وكان أقوى عليه الصلاة والسلام. بل هذه برضو فائدة، أحيانا الواحد اللي ينكسر لا يتحول

0: إنسان حقود. لك تتخيل وهو راجع جبريل أتى إليه قال يا محمد يعني مرني يعني مهو لو حبيت لا أمر منك
1: وينفذ
0: أنهيهم كلهم. لكن شوف حقيقة نظرة الإنسان القوي نظرة الإنسان اللي متربي على أساس أنه ما يضعف عند أي شيء ولا يأثر في أي حاجة مهما تأثر يرجع قوي. بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من أن يشهد أن لا إله إلا الله. بالفعل مين الآن اللي حاملين الدين هذا كله يرجعون بعضهم إلى تلك الناس الذين عادوا. ولذلك ينبغي للإنسان مهما جرح بقصد بدون قصد بمؤامرة بترتيب بأي شيء لابد حقيقة أنه يصل إلى مرحلة أنه صح يهتز صح أنه يتألم لكنه لابد أن يكون سريع التعافي. بهذا الوضع حقيقة مهما وصل الإنسان بإذن الله أنه يكون أقوى وأشد.
1: تماما. وعليه طبعا جرح المشاعر الذي يؤدي إلى انكسار القلوب هو وارد ربما تتعرض له من شخص أراد أن يتعمد هذا الجرح وحتى بدون قصد. ولكن مثل ما ذكرت أستاذ خالد أنه ثقة الإنسان بنفسه هي طبعا السياج الآمن وهي يعني خط المواجهة الأول الذي يستطيع من خلال الإنسان أن يتغلب على مثل هذه الندبات ويستطيع أن يبدأ من جديد. أستاذ عائشة الشخص الذي لازال يحمل في قلب جرحا خلينا نقول جرحا قديما لازال ينزف كيف ينعكس وجود مثل هذا الجرح على السلوك العاطفي للشخص الذي تعرض له؟
2: يا سلام عليك أستاذ بيخلى سؤال جدا جميل. خلينا نقول ماذا يحدث عندما لا يتحرر من جرح قديم؟ سبحان الله ينعكس الجرح العاطفي القديم الغير معالج يعني ما تم معالجته على سلوك الشخص بطرق دفاعية لا شعورية تحميه من التعرض للألم. مجرد تبان عليه هذه الانعكاسات من خلال إيش؟ يخرج من خلال إيش؟ الخوف، صعوبة الثقة، الشك المستمر، المبالغة حتى في الاستقلالية، الانسحاب العاطفي، إرضاء الآخرين، بين قوسين التعلق والقلق، تقديم التنازلات. خليني أقربها شوية وأضرب لك مثال. أول علاقة يعيشها الإنسان في حياته هي علاقة بوالديه، لذلك تترك أثر عميق داخله. ممكن تكون هذه العلاقة مليئة بلحظات توتر، صراع، هذه التجارب المبكرة للإنسان فين تروح؟ تخزن بالعقل الباطن حتى لو لم يتذكرها بوعي. ترى العقل الباطن مثله مثل الجسد يحاول دائما معالجة الجروح القديمة المخزنة، وفي الوقت نفسه يميل إلى ما هو مألوف لي، لأن المألوف يبدو يمكن أكثر أمان للدماغ حتى لو لم يكن صحيا. عندما تبقى الجروح دون معالجة يبدأ الفعل العقل الباطن في جذبنا إلى علاقات تشبه التجارب الأولى. يمكن أكثر الآن من الأشياء الموجودة هي معالجة الإنسان بطلب المساعدة، طلب المساعدة للتخلص من هذه الأشياء الموجودة فيه.
1: حقيقة يعني كثير ربما يسمعنا الآن البعض يعني ربما يعاني من ألم سابقة، ربما من تجارب لازالت ملتصقة بجدار قلب التصاقا غير جيدا، لذلك التخلص منها هو أعتقد أنه يصل درجة الواجب، واجب الإنسان تجاه نفسه تجاه حياته حتى يبدأ من جديد. القلوب بالذات لا تحتمل أي ألم يستمر معها طويلا. لازال حديثنا مستمر أستاذ خالد وأستاذ عائشة، بس اسمحونا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام لازال الحديث بقية فاصل قصير، نعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم حديثنا عن ترميم القلوب
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
6: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى الحديث عن ترميم القلوب بعد انكسارها. ويسعدنا أيضا أن نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المستشار التدريبي الأستاذ خالد الزهيري. مجددا مرحبا بكم أستاذ خالد.
0: الله يحييك حبيبنا ويحيي الأخوة والأخوات جميعا.
1: أيضا الترحيب كل الترحيب بضيفتنا مدربة تطوير الذات.

0: الأستاذة عائشة دخيل الله. مرحبا بكم أستاذة عائشة.
1: حياك الله أستاذ طيف الله.
0: استكمالا لحديثنا الشيق أستاذ خالد قبل الفاصل، أحدهم وصل لقناعة أن قلبه لم يعد صالحا للحب لسبب أو آخر، ما الرسالة التي نوجهها له في الحلقة هذه التي دائما ما نستهدف من خلالها ترميم القلوب وإعادتها إلى الحياة؟
2: أنا أقول هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي يقع فيها كثير من الناس، أنه يتعلق بحب إنسان ويتعلق قلبه فيه ويؤمل فيه أنه هذا هو الكون وهذا الحياة وهذا هو اللي حيكون بإذن الله في مسيرة حياته إلى الأخير، ثم بعد
0: مثل ما نقول آخر حبة
2: آخر حبة ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه هذا الإنسان في لحظة في موقف في أي شيء انتهت العلاقة بينهما، وجد نفسه أنه في فضاء وسيع لوحده، ووجد نفسه أنه وين الحب وين الكلمات وين التصبيح وين المساء وين خلاص أصبح يعني وحيدا فريدا سواء كان رجل أو امرأة. نقول له عدة أشياء. الأمر الأول، لا تجعلي تجربة واحدة تحكم على مستقبلك كله إن كل الناس مثل هذا. الأمر الثاني، ليست نهاية الحياة ونهاية التاريخ بفقد فلان أو فلانة. يعني جعل الله عز وجل القلب من طبيعته أنه ليس مثل الزجاجة إذا انكسرت خلاص صعب ترميمها وأنها تفتتت. جعل الله عز وجل في القلب أنه مهما أصيب أنه يعيد يحيا بل يكون أفضل وأجمل مهما صار له من مواقف. ولذلك الجميل في هذا القلب أنه يتعلم من الموقف والموقف سيزول. إيش اللي حيبقى؟ اللي حيبقى خبرة. وإيش اللي راح يزول؟ راح يزول الألم. فلذلك هذه المواقف اللي تصير لنا ترى فيها خير كبير جدا، إنها تعلمنا تقوينا. وأحيانا أن الواحد يصاب بعض الكسور الطفيفة الخفيفة في بداياته حتى تقويه وتجعله حقيقة إنسان صلب. يعني أعرف حقيقة يعني شخص من الأشخاص كان في مكان ومنصب رائع جدا، ثم بعد ذلك غيروا له منصب عادي. تخيل وصل لمرحلة أنه من الألم أنه جاته جلطة كانت سبب في وفاته. ليش يا جماعة؟ يعني ليست نهاية الدنيا أنه يصير لموقف ولا يتغير منصبي ولا أنه كذا. جعل الله عز وجل هذا القلب أنه سهل أنه يترم. فلذلك أنا أقول على رسلكم وارفقوا بحالكم، مكان الواحد عشرة ومكان الحبيب أحباب، فلا يكون حقيقة تعلقنا بشخص. إذا فقد فقدنا الحياة والشغف وفقدنا كل ملذات الدنيا.
0: والبدائل كثيرة والحياة يعني مرة واحدة، لا تحتمل أن يضحي بها الإنسان من أجل شخص هو من بادر وباعك أو تخلى عنك. أستاذة عائشة، من يستصعب عليهم مسامحة الأشخاص الذين تسببوا لهم في انكسار القلب في الجروح في الآلام؟ خلينا نخطبهم بلغة واقعية أكثر من يعني لغة تنظيرية ونقول لهم التسامح كذا، ماذا نقول لهم؟
1: أولا خلونا نكون واقعيين.
0: هو هذا
1: من
0: النبوة.
1: صعب جدا تجاوز الألم والانكسار والمسامحة. ترى المسامحة ما هي ضعف لكنها قرار شجاع
0: وليست سهلة.
1: ما هي سهلة على قلب الإنسان. عشان أتحرر من قيود الماضي، المسامحة ترى ما تعني النسيان، إن أنا سامحتك إن أنا نسيت أو حتى أبرر لك. المسامحة مو معناه إن اللي حصل صحيح أو نسيانه. ما حدث له قرار شخصي بأنه أنهي تأثير هذا الألم عليه. أركز على ذاتي، لأن الطاقة المهدرة في الغضب والتفكير فيما حدث أنا أولى فيها. لما أفكر أنه أنا أولى فيها هذه الطاقة فيها في مستقبلي شفاء روحي، أولى أعتبر الأمر كهدية أقدمها لنفسي أنا. ليه؟ عشان أستعيد سلام الداخلي. ترى السلام الداخلي لا يشرى بمال
0: ثمين.
1: ترى المسامحة ما تيجي مرة واحدة، هي درجات بالتدريج. إذا لم أسامح من قلبي أبدأ بالتسامح الصامت أو اللامبالاة، أي التوقف عن التمني بالانتقام من شخص معين.
0: هذا بينك وبين نفسك.
1: بيني وبين نفسي. أترك حسابهم لله وألتفت لحياتي. التفريغ العاطفي جدا ضروري ومهم. لا تكتم مشاعرك، لا تكتمها، اسمح لنفسك بالحزن، اغضب، احزن، ابكي، تقبل هذه المشاعر. ترى التسامح والعفو والصلح ليس مكرمة مننا نقدمها للآخرين ولا تفضلا عليهم، إنما هو عمل خير نتقرب به إلى الله ونطلب رضا وعفوه فقط.
0: جميل. منطقيا أستاذ خالد وبلغة الحياة والتجارب، هل يتداوى القلب من الطعنات القوية وتعود له الحياة من جديد أم أنه والله لا، بلغة الواقع والمنطق أن الألم قد يصعب إزالته ويستمر حتى وإن كان يعني أقل حدة؟
2: حسب الشخص.
0: يعني في أشخاص ممكن يعني يتمكنون من إزالة الألم من جذوره ولا إلى حد ما؟
2: شوف، يبقى الألم ألم مهما تجاوز الإنسان وتعدى بمراحل.

0: احيانا يجي طيف الذاكره
1: يبقى من شيء
0: اي يتالم لانه حدث صار في الحياه يعني ما ويبقى الانسان بشريته ما تخليله انه والله مثلا زي الكمبيوتر سوي ديليت مسح كل شيء سوي اعاده مصنع يرجع مثل ما كان لا هو يعني يمر لكن التعافي من الطعنات القوية اللي تمر بالإنسان هذا أمر متاح وحصل وشفنا ناس كثير حولنا وحولينا كيف مروا بمواقف كبيرة جدا تهتز لها الجبال يعني يقول الواحد خلاص هذه نهايته ومع ذلك نجد بعدها ما شاء الله أجمل وأفضل ومتألق وبروح جديدة وحيوية رائعة جدا لكن السؤال كيف نصل لهذه المرحلة هنا السؤال الكبير إنه نقول ممكن ولا غير ممكن هذا أمر سهل لكنه كيف هنا الأهم بثلاثة أمور الأمر الأول تقبل ما حدث
1: جميل
0: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك
1: وأصبح جزء من حياتك ومن واقعك
0: وأمر يعني هذا أمر قضى الله في عز وجل فلذلك ما راح نعيد قضاء الله عز وجل ونقول له خلاص انتهى الموضوع الأمر الثاني يحتاج الإنسان في هذه الفترة إلى الصحبة القريبة اللي حقيقة تشد من أزره وتعينه والناس الصادقين اللي حوله اللي يقيمونه مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع خايف يهتز عند خديجة رضي الله عنها وارضاها وهو يقول زنبلوني خايف يرتعد فجاءت كلمات منها زي البرد والسلام لن يخزيك الله أبدا وبدت تعطي مواصفاته اللي كان يقوم فيها أنك تكرم الضيف وتقوم بكذا وكذا وكذا هذا برد وسلام فنحن بحاجة في المواقف الشديدة إلى أن يكون حولنا
1: من يقف إلى جوارنا دائما
0: الأمر الثالث القرب من الله عز وجل والطمأنينة الحقيقة تأتي من الإيمان بالله عز وجل ربما حقيقة ركعة عمرة عمل خير يا أخوان جميل نشتكي الله عز وجل بدل ما نشتكي للناس نشتكي الله يا رب صار فيه كذا يا رب عندي كذا اشتكي الله عز وجل مثل ما تشتكي للناس وابشر بعد حقيقة الواحد يخرج بنفسية رائعة جدا قد تطول لكنه حيتجاوزها بكل جدارة بإذن الحي لله
1: بإذن الله تعالى أستاذ عائشة هل يعد الماضي العاطفي خلينا نقول الماضي المؤذي الذي غير حياة الإنسان للأسوأ هل نعده عقبة في طريق بناء حياة عاطفية سوية مستقبلا؟
2: لا يوجد أستاذ ضيف الله إنسان طبيعي بدون ماضي هو ماضي عاطفي يظل عالق في الذهن ويسترجع من وقت لآخر تلاقي دائما يدور في الفلك العلاقات المؤذية مو دائما صاخبة ولا تحمل علاقات علامات واضحة أحيانا تبدأ ترى بمودة ابتسامة لطيفة بكلام جميل ثم يتحول بالتدريج إلى دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي العلاقات المؤذية ليست قدر وليست طبيعية وليست ثمن يدفعه الإنسان ليحب الوعي بها هو أول خطوة للنجاة والرحيل عنها
1: جميل.
2: وأول خطوة للحياة ترى الماضي العاطفي المؤذي عقبة كبيرة لكنه ليس حاجز مستحيل صحيح أنه يؤثر على اختيارك للشركاء ويخلق مخاوف ومع ذلك يمكن بناء حياة سوية من خلال الوعي وطلب الدعم النفسي ومعالجة الصدمات يمكن أبرز الآثار انعدام الثقة الشك الخوف المستمر لكن علاج بناء الثقة تدريجيا والتواصل الصادق التعلق المرضي يوجد له حل واللي علاجه هو تحديد مواصفات الشريك المناسب قبل كل ارتباط مثلا أن نعمل على استحقاق الذات أكثر كلما كان استحقاق المرء عالي كلما نجح في اختياراته
1: جميل أستاذ خالد هل هناك طبعا أشخاص لديهم قلوب يعني يكون عليها خطر الانكسار أكبر وأعظم تأثير من غيرهم القلوب رغم أنهم مثلا خلينا نقول تعرضوا إلى نفس التجربة من والله القلوب تتأثر بنفس القدر يعني فيما يتعلق بجرح وانكسار القلوب
0: هذا يعيدنا لأمر مهم جدا رسالة لكل الآباء والأمهات التربية الصحيحة السليمة لأبنائنا هي اللي تفرق في مثل هذه المواقف ولذلك ليس كل الناس تأثيرهم واحد في ناس تأثيرهم يكون نفس الموقف يصير على اثنين لكن واحد هي تلقى تربية وإعداد جيد من والديه وهو اشتغل على نفسه هيفرق كثير جدا من شخص واحد صار له نفس الموقف ونفس الحدث يفرق أثر الانكسار بشكل كبير جدا والتعافي بعده أيضا كذلك يفرق ولذلك خليني أعطيك أعظم انكسار مر في تاريخ البشرية كلها أكبر انكسار حصل في تاريخ البشرية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل وسلم
0: في أعظم من هذا الانكسار
1: أبدا
0: في أعظم من هذا الأمر كل الدنيا انقلبت مو عند شخص واحد، للأمة كلها. طيب السؤال، ماذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الإسلام،
1: استمرت الحياة،
0: بل كانت الفتوحات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتوحات عظيمة جدا. ليش؟ لأن التربية رباهم أحسن تربية وأفضل تربية.
1: جميل.
0: فلما صار الانكسار ما هزهم، صح تألموا وصار فيه اهتزاز وكذا، لكنهم عادوا أقوى. ولذلك هذا الذي نريده من أبنائنا وبناتنا، نقول لهم برسالة ختامية، ليس العيب أن ينكسر القلب، القلوب خلقت لأنها يصيبها انكسار، يصيبها مرض، يصيبها فقد، يصيبها، ولكن العيب أن تستسلم للانكسار حتى يحرمنا من الحياة. فكل جرح يمكن أن يكون بداية نضج، وكل ألم قد يكون طريقا إلى قوة لم نكن نعرفها قبل. ومع الله لا يوجد قلب مكسور.
1: جميل جميل أستاذ خالد. أستاذ عائشة، وبهذا السؤال أختم معك، بودي لو خلينا نسميها وصفة جيدة للتشافي في مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، كيف نتعامل مع هذه المرحلة بذكاء حتى نحمي قلوبنا من المزيد من الألم والأذى؟
2: أولا لابد أن نتعامل بذكاء مع مرحلة ما بعد الصدمة مباشرة، حماية قلبه وعقله وإعطاء الأولوية لاستقرار النفسي من خلال التفريغ العاطفي المقنن. اسمح لنفسك أيها البكسور بالبكاء والتعبير عن حزنه، لا تلوم نفسك، لا تلوم ذاتك. كمان ساعد على إعادة بناء الأمان الداخلي، من أهم الأشياء اللي نطلبها دائما إنه ابني نفسك بالأمان الداخلي. من أهم الأمور أيضا أن تمارس التنفس العميق الواعي، هذه تقنية جديدة لكن جدا رائعة. التنفس يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر، والتواصل مع أشخاص داعمين يثق فيهم ليه؟ يمنحه شعور بالأمان والراحة، يعني يعتنوا بصحته. والصدمات تستهلك ترى طاقة الجسم كامل. حماية القلب في من مرحلة ما بعد الصدمة تتطلب مزيد من التعاطف مع الذات، إدارة المشاعر، ومن المبشرات أنه هذه الصدمة أحيانا تكون هي المنحة من قلب المحنة. كيف يخرج ويتشافى من الصدمة بتقدير أكبر للحياة وتحسن في العلاقات بمنظور جديد، في إيجاد قيم واهتمامات جديدة في الحياة وتحسن بالعلاقات، تطور بالشخصية، اكتشاف نقاط قوة لم يكتشفها من قبل، ترقى القوة الشخصية وثقة في القدرة على المرور من داخل هذه المحنة التي أتت له. متى يحدث ذلك؟ عندما يأخذ الوقت الكافي وتعالج عواقب الصدمة ويسمح لنفسه بالشعور بالألم والحزن وأي مشاعر سلبية. يطلب المساعدة لنفسه، الشعور بالألم والحزن وأي مشاعر. هذا يمكن هو طريق التعافي والتعلم والخروج بنتائج مثمرة. دوما في طيات هذا الانكسار يكمن ميلاد جديد لشخصية أكثر صلابة ويعولج بالوعد.
1: جميل جدا أستاذ عائشة، حقيقة استمعت بإنصات كبير وعميق لهذا الحديث الجميل والشيق، حاولت أن أقتبس كثير من العبارات الجميلة التي وردت في هذا اللقاء، فوجدت عبارتين جميلة. عبارة للأستاذ خالد، ليس العيب أن ينكسر القلب لكن العيب أن نستسلم لذلك الانكسار، وكل جرح ربما يكون بداية نضج. وأيضا مما قالت الأستاذ عائشة وحقيقة لفت انتباهي، اسمح لنفسك بالتعبير عن حزنك وابني نفسك ببناء الأمان الداخلي والسلام الداخلي في داخلك. أستاذ خالد الزهيري المستشار التدريبي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة.
0: الله يسعدك يا أستاذ ضيف الله، وأيضا شكر موصول لأستاذتنا عائشة للإفراح الرائع اللي في هذا اللقاء، الله يسعدكم جميعا.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيفتنا مدربة تطوير الذات الأستاذة عائشة دخيل الله، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذة عائشة.
2: رسالة أخيرة لكل من أنهك قلبه، لا تحزن، ليس كل سقوط هزيمة، ولا تجعل الألم يطمس نور روحك، يبقى الأمل بالله هو البلسم الشافي الذي يرمم من هدم ويعيد ترتيب نبضات الحياة من جديد. الله جابر القلوب وستكون نسخة منك أقوى وأكثر نضج. ترى الليل ينجلي دائما عن فجر جديد. شكرا لك ولضيفك الكريم ولأعضاء الفريق.
1: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد أن نستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن ترميم القلوب.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الجميل عن ترميم القلوب. متلازمة القلب المنكسر ليس مصطلحا عاطفيا مصاغ بصياغة أدبية، بل هي حالة طبية تصف اضطراب مؤقت يصيب عضلة القلب، وقد يكون أحد أسبابه تعرض الإنسان لصدمة عاطفية أو نفسية شديدة لم يستطع تحملها أو تجاوزها أو التصدي لها، كالفقد مثلا أو الأخبار المفجعة أو الصدمات العاطفية القوية التي قد تعترض حياة الإنسان. حقيقة أثناء بحثي للإعداد لهذه الحلقة وجدت أن هذه المتلازمة التي تحدث عنها الطب بما ذكرت لكم في هذه العجالة عن متلازمة القلب المنكسر، هذا يفسر ما يتعرض له بعض الأشخاص الذين يعجزون عن تجاوز بعض التجارب الحياتية المؤذية والتي تسببت لهم بالصدمات والخيبة، حين ينعكس طبعا هذا التصدي أو هذا الألم على صحتهم الجسدية، وربما يؤدي بحياتهم لا قدر الله. ويمكن ذكر الأستاذ خالد في الجزء الأول من فقد منصبه وتعرض إلى جلطة، نسأل الله الحماية والعافية. فالقلوب طبعا حين تصدم وتجرح ينعكس ذلك على أصحابها، ويأتي دائما هذا الانعكاس على هيئة ألم نفسي ربما لا يتصور أحد، وعندها يأتي دور ترميم القلوب ومحاولة إعادتها إلى ما كانت عليه. نعم المهمة صعبة وقد لا يكتب لها النجاح دائما، وهذا ما أثبتته الكثير من تجارب الحياة حتى من حولنا. وفي حال النجاح أيضا ذلك لا يعني أنه الإنسان نسي كل شيء نسيانا تاما، لكن حين يعود الشخص لممارسة حياته بعد هذه الأزمات طبيعية فقد نجح كثيرا في ترميم قلبه وتجاوز هذه الأزمة والسير نحو خطوة للأمام. وهذه نقطة مهمة جدا، الخطر الجسيم والخطر الذي نحذر من دائما أن تبقى في منطقة الألم. بقاءك في منطقة الألم هو الخطأ الكبير والجسيم الذي قد يزيد ألمك وقد يضاعف ما تشعر به في قلبك من انكسار وجرح من هذا الموقف أو ذاك. لا نزال المستمعين الكرام مستمرين في حديثنا الشيق اليوم عن ترميم القلوب. لنا حديث أيضا مفصل وحوار شيق مع مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي بعد الفاصل القصير.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن ترميم القلوب. ترميم القلوب بعد تدميرها عاطفيا وإعادتها للبدايات بثوب جديد مهمة تحتاج إلى إرادة ودراية وثقافة حياة نعبر بها الأزمة إلى بر الأمان. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام يسعدنا أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي. مرحبا بكم أستاذة دارين.
5: اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ضيف الله، سعيده جدا ان اكون معكم اليوم باذن الله افيد واستفيد.
2: ونحن ايضا سعداء بك استاذ دارين، كان لنا حديث شيق في الجزء الاول مع ضيوفنا الاستاذ خالد الزهيري والاستاذ عائشه دخيل الله، وباذن الله تعالى بهذا الحوار نستكمل ما بقي من حديثنا عن ترميم القلوب. بدايه استاذ دارين، كيف نرمم القلوب بعد تدميرها عاطفيا ونعيدها للحياه ونعيد لها الحياه؟
5: جميل جدا، حقيقه الحياه

0: هكذا، لابد أنه يبدأ يأخذ خطوة للأمام. تذكرت قصة جميلة جدا يرويها أحد الأشخاص، سافر إلى دولة معينة فوجد فيل ضخم جدا لكنه مقيد بحبل صغير لا يكاد يذكر. فكان يفكر الفيل هذا إذا الحبل صغير ولو أنه بحركة بسيطة راح يستطيع أنه يتخلص منه ويهرب، فهو ليش جالس في هذا المكان؟ ليش ما هرب؟ فسأل المربي ما قصة هذا الفيل؟ إيش حكايته؟ فأجابه إنه من يوم كان الفيل صغير وهو كان يربطه بهذا الحبل، ونظراً لأن لصغر حجمه وضعف قدرته وقتها ما كان يقدر يتخلص منه، فتوقف عن المحاولة. وهذا هو المغزى بالنسبة للإنسان، وهذه هي التجارب المؤلمة.
1: جميل جدا، انت ذكرت القصة هذه وفعلاً وصلتنا مفاهيم كثير. اليوم لو كررنا المحاولة ربما نتغلم على كثير من مشاكلنا.
0: نعم صحيح، فالإنسان لابد أنه ما يظل أسير للماضي، لابد أنه يأخذ خطوة لقدام، لابد يفكر أوكي أنا تعرضت لهذا الألم، تعرضت لهذا الخذلان، أعطي مشاعري وقتها، لكن بعدها أبدأ أنتقل لخطوة للأمام، أبدأ أشوف أنا مستقبلي كيف أبدأ أسعى له، كيف أقدر أحقق أهداف، كيف أقدر أتصالح مع هذا الألم وأمضي حتى مع وجوده، أفهم العبرة، أبدأ أني الألم هذا أو التجارب هذه إيش أضافت لي، إيش أضافت في خبراتي، أضع نقطة نهاية السطر له وأبدأ أنطلق في سطر جديد في بداية أجمل بإذن الله، أبدأ أطور ذاتي، أبدأ أطور مهاراتي وأنطلق بإذن الله نحو بداية أجمل
1: بإذن الله تعالى. مثل ما ذكرت يا أستاذة دارين، الكل عرضة اليوم للألم، للانكسار، للصدمات، للخيبات إلى آخره، والناس عند حدوث مثل هذا الألم يتفاوتون في التعامل معه. وحتى نصحح المفاهيم الخاطئة للمستمعين الآن، كيف نفرق بين ما يسمى بتجاهل الألم وبين مرحلة التعافي الحقيقية؟
0: جميل. الآن مثلا لو كان عندي جرح في يدي غطيتها بضماد، بين فترة وفترة أنا أبدأ أشيل الضماد هذا، أشوف الجرح أوكي التام، لا الجرح باقي ملتم، أقفل عليه بدون ما أخذ خطوة لقدام. ومرات أتجنب أني أنظر لهذا الجرح حتى ما أشعر بالألم، هنا أنا قاعدة أتجاهل مو قاعدة أتعافى حقيقة. نعم قد يكون التجاهل هذا كمسكن إنسان مثلا يأخذه، لكنه ليس علاج
1: أو هروب، حتى بمعنى صح هو هروب.
0: نعم هروب من الألم، هروب من مواجهة الألم هذا. التعافي لا يعني اختفاء هذا الألم تماما، ولا يعني أن الإنسان ما راح يمر بتجارب مؤلمة، لكن يعني أنه راح يمتلك القوة حتى يمر بجانب تجاربه الماضية وتجاربه المؤلمة بدون ما أنها تأثره وتقيده عن التقدم. بعض الأشخاص ممكن يسألوا طيب إحنا ليش نتعرض للألم في حياتنا؟ ليش نتعرض للخذلان؟ هل الله جل وعلا راح يعذبنا بهذا الألم؟ هل هو خلقنا في الدنيا حتى نتعذب بهذا الألم؟ لا، لكن الله جل وعلا يريد أنه يدربنا، يبني فينا خبرات وقدرات قد لا نصل لها وإحنا على بساط من حرير. لابد نقف في أرض التحدي، لابد نخوض هذه التجارب حتى نتطور ونقفز أعلى مما اعتدنا عليه.
1: جميل. طيب سادة دارين، في ثقافة العطاء وروح الحياة، هل من الممكن أن يكون القلب، خلينا نقول إنجاز التعبير، المرمم بعد يعني بعد الانكسار وبعد الجرح، هل ممكن أن يكون أجمل من القلب الذي لم يتعرض لوخزات الحياة؟ الفروقات
0: نعم.
1: بينهم.
0: نعم نعم. حقيقة الأشخاص اللي تعرضوا للألم أو خلينا نقول الناجحين بشكل عام، لو نظرنا في قصصهم وتأملنا ما في أي شخص فيهم ما كانت في مرحلة مؤلمة في حياته، ما كانت في هذيك الألم، الحزن، التجارب، الصدمات، وجميعهم اليوم أصبحوا نجحوا يعني وتقدموا وأصبحوا أشخاص ملهمين ومؤثرين لغيرهم من الناس. فالقلب إذا تألم ثم ترمم راح يصبح أكثر قدرة على العطاء. الآن أنا مثلا لو مريت بتجربة فقد شخص عزيز، راح أكون أكثر قدرة على تفهم موقف الشخص اللي يفقد شخص عزيز له،
1: وحتى على تحمل لو كان في فقد جديد لا قدر الله.
0: نعم تبني في مهارة الإنسان أيضا. مثل ما قلت تبارك الله، الإنسان كل ما أنه مر بتجارب مؤلمة، كل ما أنه رمم قلبه، بدأ ينظر للأمام، تصالح مع تجاربه المؤلمة، كل ما صار أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط وأكثر قدرة أيضا على مساعدة الآخرين. وفي فن ياباني حقيقة جميل جدا بيقول إنه الإناء حينما يكسر ممكن يصير أجمل بكثير من الإناء اللي ما سبق كسر، لأنه يأخذ الإناء هذا ويبدأ ويضع الذهب في هذه الشقوق، وبعد كذا الإناء هذا يصير شكله أجمل وحتى قيمته أيضا ترتفع، أجمل بكثير من الإناء اللي ما انكسر. ألم ليس النهاية والكسر ليس النهاية، ولكنه قد يكون إعلان وبداية لولادة نسخة أجمل وأقوى من ذاتنا.
1: وهذا هذه لغة التفاؤل وروح التفاؤل اللي احنا نبغاها اليوم. حينما يتعرض الإنسان مثل هالمواقف المؤذية سواء انكسار أو جرح، هو لا يحتاج يعني إلى حل اليوم بقدر ما يحتاج إلى أنه نجح في تجاوز مثل هذا الألم. طيب خليني أختم معك يا أستاذة دارين بسؤال أيضا غاية في الأهمية، ما الذي يخرج به الشخص من تجربة الانكسار؟
0: حقيقة راح يخرج بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلنا أنه تجارب

0: الانكسار وتجارب الألم رح تساعد الإنسان أنه يعيد ترتيب أولوياته. مثلا أشخاص أنا كنت حاطهم في مقدمة الأولويات، كانت علاقتي معاهم بناء على استنزاف مستمر، هم قاعدين يستنزفوني، فأنا هنا رح أخرج بخبرة أستطيع في المستقبل أحمي ذاتي، أستطيع أني أحمي الأشخاص من حولي، رح أكون أكثر رحمة بالناس اللي تعاني من حولي، رح أستطيع أكثر قدرة على فهم ألمهم وقدرة على مساعدتهم. وحقيقة الناس قد تنسى من ضحك معها، وقد تنسى من شاركها اللحظات السعيدة، لكن لن تنسى الشخص اللي وقف معها في ألمها، لن تنسى الشخص اللي ضمت جراحها وساعدها لحتى تتجاوز تجربة معينة، تتجاوز ألم معين. الانكسار رح يخرج منها الإنسان حقيقة بأمور كثيرة جدا، مثل ما قلت إنه رح يخرج بصيرة اللي هي بصيرة أقوى، رح يخرج بقوة بمهارات أكثر لم يكن ليصل إليها وهو في قمة راحته.
1: أيضا يخرج بتجربة ناضجة تساعده في تجاوز الأزمات القادمة بإذن الله تعالى. مع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا مدربة تطوير الذات الأستاذة دارين الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شاكرا لكم حقيقة هذا الاستضافة الجميلة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، لنزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. حين تصاب القلوب بالخيبة وتشوى بالصدمات وتنتهك العاطفة وتثقل بالوخزات، ينعكس ذلك مباشرة على حياة الإنسان بشكل عام، فنجده يدبر عنها بعد أن كان مقبلا عليها. وهنا يفرق الناس في تعاملهم مع مثل هذه المواقف، وهناك من يكتفي بذاته وينكفي عليها ويعتزل كل شيء ويكتفي بقلب منكسر مثقلا بالجراح، وهناك من يتصدى ويكافح ويصمد ويتعلم الدرس جيدا بثقافة الحياة وحب الحياة، وبثقافة أيضا أن الجرح والانكسار ليس نهاية المطاف، وأن القادم في كل الأحوال أجمل بإذن الله تعالى، مؤمنا بذاته وقلبه بعد إيمانه وتوكله على الله. ثم يبقى أن نشير إلى ما خلصنا إليه خلال هذه الحلقة، وهو أن القلوب هي وطن الحب والمشاعر الجميلة، قد تتعرض للهدم والجرح والكسر، ولكن بإذن الله تعالى مداواتها والسعادة سلامها الداخلي مقرون بذكاء التجاوز تعافي إن أراد الإنسان ذلك. ختاما، يجب أن تبقى مستمعي الكرام القلوب في أمان من أجل الحياة. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة.

0: وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

شواطئك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعه برامجك المفضله، والوصول الى اي حلقه فاتت، مشاهده البودكاست، الدردشه، والمشاركه على الهواء برسائل مباشره. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
6: اهلا بكم في المشهد الثقافي على جدة اف ام. نستهل جولتنا من أروقة السوق الشعبي في عرعر، حيث تنعش حرفيات الحدود الشمالية التراث بمنتجات يدوية أصيلة من السدو والنسيج والعطور والمأكولات. لم تعد هذه الأسر حبيسة الإنتاج المنزلي، بل تحولت إلى مشاريع تجارية منظمة ومستدامة تعزز حضور الهوية النسائية وتمكن الموروث الوطني ليطوف العالم عبر التسويق الرقمي. ومن أصالة الحرف إلى احترافية المنصات، أطلقت هيئة

0: الأزياء بدعم من مختبر السياسات الثقافية الدليل الإرشادي للعقود والاتفاقيات، خطوة نوعية لضبط بوصلة قطاع الأزياء وتنظيم العلاقة بين المصممين والعارضين والوكلاء لضمان بيئة عمل واضحة تحمي الحقوق وترسخ المعايير الاحترافية. ومن أروقة الأزياء إلى أعماق التاريخ في العلا، حيث تكتشف المسكوكات الأثرية المكتشفة في موقع الحجر من عملات نبطية برونزية إلى نقوش أموية عن دور العلا التاريخي كشريان تجاري عالمي ربط الجزيرة العربية بحوض المتوسط، لتؤكد مجدداً أنها لم تكن مجرد محطة عابرة بل مركز حضاري مشهود. وفي فضاءات الإبداع الدولي، اختتمت هيئة الفنون البصرية مبادرة جسور الفن 2025-2026 بمشاركة 40 فنان وفنانة، عام كامل من التبادل الثقافي والبرامج الدولية وبناء الشراكات التي أبرزت التطور المتسارع للفنون البصرية السعودية على الخريطة العالمية. وننتقل إلى جيل المستقبل، إذ أطلقت هيئة المتاحف مبادرة متحف على الطريق، أول متحف متنقل للطلاب في المملكة، شاحنة تفاعلية تجوب المدارس لتربط المناهج الدراسية بالتجربة المتحفية، وتصنع للطلبة معارض مصغرة تنمي تفكيرهم النقدي وتلهم شغفهم مبكراً. ونختم مشهدنا بانطلاق النسخة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في مركز إثراء بالظهران بمشاركة 52 دار نشر وحلول الجمهورية العربية السورية، ضيف شرف لهذا العام بأكثر من 250 عنوان، منصة متكاملة تضم 23 فعالية وورش عمل وجلسات سرد قصصي لترسيخ شغف القراءة وبناء أجيال واعدة.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: تاريخ التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة FM على هواك.
3: بينك سبورت على جدة FM.
4: أهلا بكم. حلقة اليوم تنبض بالحماس وتصنعها عزيمة بطلاتنا اللاتي يكتبن المجد في كل الميادين، في الملاعب القارية إلى ساحات التحدي والرياضات الإلكترونية العالمية. استعدوا لنعيش معا أبرز وأقوى محطات الرياضة النسائية لهذا الأسبوع. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعالمية الإنجاز، حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية كتابة التاريخ بتتويجه بلقب بطولة موبايل ليجندز النسائية MLBB Women's International MWI للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والرابعة في تاريخه على أرضه وبين جماهيره في باريس. النجمة فيورنتشين الملقبة بفيفال خطفت الأضواء بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في البطولة للمرة الثانية في مسيرتها، مؤكدة تفوق بطلة الرياضة الإلكترونية على المسرح العالمي. ومن منصات العزيمة والإرادة، حقق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال. بطلاتنا المتألقات جوا طارق وهدى عبد الوالي خطفن الميداليات الفضية، فيما أضافت شيماء الغامدي ميدالية برونزية في إنجاز يعكس قوة الإصدار لدى رياضياتنا. وعلى صعيد التحضيرات القارية للمنتخبات العربية، يترقب منتخب مصر للكرة النسائية ختام معسكره الختامي المكثف استعداداً لشد الرحال نحو الأراضي المغربية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026 وسط طموحات كبيرة بتقديم ظهور مشرف يليق بالكرة النسائية العربية. وفي ملاعب كرة القدم تتواصل الإثارة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلن نادي الهلال استعادة خدمات حارسته البطلة البرازيلية ألين ريس بعقد يمتد حتى 2027 لتعزيز استقرار العرين الأزرق بخبرتها الكبيرة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز خطف نادي كريستال بالاس الأنظار بتعاقده مع الهدافة التاريخية لتوتنهام الإنجليزية بيثاني إنجلاند في صفقات تعكس الحراك الضخم لموسم كرة القدم النسائية. وعلى صعيد التحضيرات المكثفة، يواصل الفريق الأول لسيدات نادي القادسية تدريباته في معسكره الإعدادي الخارجي بمدينة مالاغا وجيرونا الإسبانيتين استعداداً لثلاث استحقاقات كبرى في الموسم الجديد. وفي السياق الآسيوي تتواصل الاستعدادات لتمثيل المملكة بأفضل صورة في الاستحقاقات القارية المقبلة. نودعكم مع الإرادة التي لا تعرف حدوداً. نحتفي بقصة النجاح الملهمة لرزان العجمي، أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر من منظمة USPA وقائدة فريق السعودية للقفز المظلي، لتثبت شاباتنا أن طموحهن يعانق السماء بلا توقف.
3: بينك سبورت على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي، في حياة الإنسان لحظات يحتاج فيها أن يتوقف قليلاً، لا لكي يراقب الناس، بل لكي يراقب نفسه، ولا ليحصي أخطاء غيره، بل ليراجع أخطاءه هو، ولا لينشغل بما فاته من الدنيا فقط، بل ليتأمل فيما قد يفوته من آخرته. وهنا يبرز معنى عظيم من معاني الإيمان، ومعنى جليل من معاني الصدق مع الله، ألا وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس ليست لوناً من التشاؤم، وليست انكساراً سلبياً، وليست قسوة على الذات، بل هي نور يبصر به الإنسان طريقه، وميزان يزن به أيامه، ومرآة يرى فيها حقيقة حاله. هي أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: أين أنا من الله؟ كيف أمضي يومي؟ ماذا أصلحت؟ ماذا أفسدت؟ ما الذي ينبغي أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أزداد منه؟ إن كثيراً من الناس يعيشون حياتهم وهم يراجعون أعمال غيرهم، ويتحدثون عن تقصير من حولهم، ويغضبون لأخطاء الناس، لكنهم ينسون أن لهم أنفساً أولى بالمراجعة، وقلوباً أولى بالإصلاح، وأعمالاً ستعرض بين يدي الله يوماً ما. ومن هنا كانت محاسبة النفس علامة حياة القلب، لأن القلب الحي لا يرضى أن يمضي يومه دون أن يعرف ماذا قدم فيه لربه، وماذا حمل فيه من خير أو شر.

أيها الأحبة، لو تأمل الإنسان في شؤون دنياه لوجد أنه لا يترك أمراً مهماً بلا حساب. فالتاجر يراجع تجارته حتى لا يخسر، وصاحب العمل يحصي دخله ومصروفه حتى لا يضيع، والطالب يراجع أداءه حتى لا يفوته النجاح. فكيف بأمر الآخرة وهو أعظم الأمور كلها؟ كيف بعمر يمر وبأيام تكتب وبصحائف تمتلئ وبلقاء مع الله لا ريب فيه؟ إن النفس إذا تركت بلا محاسبة مضت مع الهوى، واعتادت التأجيل، واستسهلت الذنب، وبررت التقصير، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى فيها الخطأ خطأ كما ينبغي، ولا يشعر بثقل الغفلة كما يجب. أما إذا اعتاد أن يقف مع نفسه وقفة صدق، فإنه يكتشف مواضع الضعف قبل أن تتفاقم، ويعالج الخطأ قبل أن يتحول إلى عادة، ويرد القلب إلى الله قبل أن يبتعد كثيراً. من جمال هذا الخلق العظيم أن محاسبة النفس لا تعني أن يحتقر الإنسان نفسه، بل تعني أن ينصفها، يرى الخير الذي وفقه الله إليه فيحمده.

ويرى التقصير فيستغفر منه، ويرى النعمة فيشكر عليها، ويرى الذنب فيبادر إلى التوبة. فهي مراجعة عادلة لا تهويل فيها ولا تبرير، بل صدق يفتح أبواب الصلاح.

من أهم ما يحاسب الإنسان نفسه عليه عبادته. كيف كانت صلاته؟ هل دخل فيها بقلب حاضر أم أداها بعجلة وغفلة؟ كيف كان مع القرآن؟ هل ورد ثابت من كلام الله أم أن المصحف صار بعيدا عن يومه؟ كيف كان مع الذكر والاستغفار والدعاء؟ هل بقي بينه وبين الله وقت خفي يأنس فيه بربه؟ أم ابتلعت الانشغالات كل شيء؟ ثم يحاسب نفسه على أخلاقه، لأن الدين ليس عبادات ظاهرة فقط، بل هو معاملة ولسان وقلب. كيف يتكلم مع أهله؟ كيف يرد عند الغضب؟ هل جرح أحدا بكلمة؟ هل ظلم إنسانا في حق؟ هل حمل في قلبه حسداً أو كبراً أو قسوة؟ هل كان رحيماً بالضعفاء؟ هل حفظ الأمانات؟ هل كان صادقاً في وعوده؟ هذه الأسئلة لا يملك أن يجيب عنها بصدق إلا من أراد فعلاً أن يصلح نفسه. من مواضع المحاسبة أيضاً الوقت، وهذا باب يغفل عنه كثيرون، فالعمر هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وكل يوم يمضي لن يعود، فكم ضاع من الساعات فيما لا ينفع، وكم أهدر من الوقت في غفلة أو تشتت أو أمور لا تعود على القلب ولا على العمل بخير. إن محاسبة النفس على الوقت توقظ في الإنسان معنى المسؤولية، وتجعله أكثر وعياً بما يذهب من عمره دون أثر.

يصعب بعد ذلك الإحساس بحجم ما فقد. محاسبة النفس تفتح باب التوبة على مصراعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يتوب من شيء لا يراه، ولا أن يصلح أمرا لا يعترف به. فإذا جلس مع نفسه بصدق وقال: نعم، أنا قصرت هنا، وأخطأت هنا، وأذنبت هنا، وتهاونت هنا، فقد فتح بذلك على قلبه بابا من الرحمة. فالاعتراف الصادق بداية النجاة، والانكسار بين يدي الله من أعظم أبواب القرب. من الخطأ أن يظن بعض الناس أن محاسبة النفس تورث الحزن الدائم أو القنوط، بل الحقيقة أنها من أعظم أسباب الراحة الحقيقية، لأن الراحة ليست في الهرب من الحقيقة، بل في مواجهتها ثم في إصلاحها. والإنسان إذا راجع نفسه واستغفر ربه وأصلح ما استطاع، شعر بخفة في قلبه ونقاء في روحه ووضوح في طريقه، بخلاف من يهرب من المراجعة ويعيش في فوضى داخلية وهو يظن أنه مرتاح.

إخوتي، لمحاسبة النفس آداب حتى تكون نافعة. أولها الصدق، فلا يجامل الإنسان نفسه ولا يزين لها أخطاءها. وثانيها الهدوء، فلا يحاسب نفسه في لحظة غضب تعميه، بل في وقت سكون يتيح له أن يرى بوضوح. وثالثها التحديد، فلا يكتفي بعبارة عامة مثل أنا مقصر، بل يسأل في ماذا وفي أي باب، وما الخطوة العملية للإصلاح. ورابعها أن تقترن المحاسبة بالأمل لا باليأس، لأن المقصود منها الإصلاح لا تحطيم النفس. من الجميل أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا ثابتا يراجع فيه يومه أو أسبوعه، ربما بعد صلاة العشاء أو قبل النوم أو في ساعة هادئة من يوم الجمعة، يجلس فيها مع قلبه بعيدا عن الضوضاء ويسأل: ماذا ربحت اليوم لآخرتي؟ هل خرج مني ما يرضي الله؟ هل قمت بما يجب علي؟ هل اعتذرت إن أخطأت؟ هل أصلحت ما أفسدت؟ مثل هذه الوقفات تصنع فارقا عظيما، لأنها تمنع الأيام من أن تمر بلا وعي. من أعظم ما يعين على محاسبة النفس قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن يكشف للإنسان حقيقة نفسه ويضع أمامه الموازين الصحيحة، وكذلك صحبة الصالحين، لأن القرب من أهل الخير يوقظ في القلب معنى المراجعة، وكذلك تذكر الآخرة، فإن من تذكر الوقوف بين يدي الله وعرض العمل وسؤال العبد عن عمره وشبابه ووقته وماله، صعب عليه أن يعيش غافلا عن نفسه طويلا. أيها الأحبة، إن النفس إذا لم تحاسب نفسها في الدنيا خيف أن تقف يوم القيامة مبهوتة أمام صحيفتها. إن من اعتاد المراجعة هنا والتوبة هنا والإصلاح هنا، فإنه يرجو أن يخف حسابه هناك، لأنه لم يكن مصرا على غفلته، بل كان كلما زل رجع، وكلما أخطأ استغفر، وكلما ابتعد عاد. وهذا هو جمال العبودية، ليست العصمة من الخطأ، بل تكمن في سرعة الرجوع بعد الخطأ. إخوتي، من أعظم ما ينبغي أن نحذر منه أن ننشغل بمحاسبة الخلق عن محاسبة النفس، فذلك باب يفسد القلب ويملأه عجبا، ويجعل الإنسان يرى نفسه بخير دائما، لأنه يقارنها بغيره. أما المؤمن الصادق فإنه وإن رأى من نفسه خيرا لا يغتر به،

وإن رأى من غيره تقصيراً لا يتعالى عليه، بل يقول في نفسه: أنا أولى بالإصلاح، وأنا أولى بالمراجعة، وأنا المحتاج إلى رحمة الله في كل لحظة. يا من يريد النجاة حاسب نفسك، ويا من يريد قربا من الله حاسب نفسك، ويا من يريد أن يصلح قلبه وعبادته وخلقه ووقته فليبدأ من هنا، من جلسة صدق، ومن مراجعة عادلة، ومن توبة صادقة، ومن نية جديدة. لا تؤجل الإصلاح، فإن الأيام تمضي سريعاً والفرص لا تبقى دائما، وأجمل ما يملكه الإنسان أن يلقى الله بقلب كان يراجع نفسه ويجاهدها ويعود إلى ربه كلما زل أو قصر. اللهم ارزقنا صدق المحاسبة، اللهم ارزقنا صدق المحاسبة وحسن المراجعة وشجاعة الاعتراف بالخطأ والتوبة الصادقة من كل ذنب. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على إصلاحها، ولا تجعلنا ممن يرون تقصير الناس ويغفلون عن تقصيرهم. اللهم ارزقنا قلوبا حية تراجع وتستغفر وتعود وتخافك في السر والعلن. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

الرحيم هو المنعم أبدا والمتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي.

0: سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي.

0: النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
3: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة اف ام على هواك.
4: السبت البنفسجي.
5: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
7: نقاش الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم. تشكل تنظيمات إنهاء العلاقة التعاقدية وحالات الفصل تشكل الركيزة الأساسية لتنظيم سوق العمل في المملكة، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية الشاملة والتوسع في جذب الاستثمارات ضمن رؤية المملكة 2030. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يتجاوز إجمالي القوى العاملة في المملكة 11 مليون عامل، يشكل العاملون في القطاع الخاص الشريحة الكبرى بنسبة تزيد عن 80%. وتعكس البيانات التشغيلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمحاكم العمالية أن القضايا المتعلقة بالفصل غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وتسوية المنازعات التعاقدية تشكل الشريحة الأكبر من النزاعات العمالية المعروضة على لجان التسوية الودية، إذ تقدر بنسبة تتراوح ما بين 45% إلى 50% من إجمالي الدعاوى العمالية. ومن هذا المنطلق أوجد نظام العمل السعودي عددا من التنظيمات المتعلقة بموضوع إنهاء العلاقة التعاقدية. اليوم نتكلم عن تحديدا ما يعرف بالفصل التعسفي، واللي طبعا في كثير من المنازعات المتعلقة به، وأحيانا يتم الاستغناء عن الأكفاء وخصوصا في بيئات العمل الطاردة للأكفاء. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج.

0: طبعا اللي أثار هذه القضايا موضوع الفصل التعسفي أنه أحد الموظفين أو العاملين بمصطلحات نظام العمل فصل من عمله أيا تكون الأسباب، وبعد ذلك حصلت له حالة وفاة، والأعمار طبعا بيد الله. لكن هذا الموضوع يمكن أثار هذه القضية بشكل كبير من باب طبعا أكيد التعاطف والجانب الإنساني. هذا طبعا أعاد التساؤل حول بيئات العمل ومدى ما يعرف بالأمان الوظيفي. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ صالح بن طارق الديري، المختص بالموارد البشرية والتطوير. أستاذ صالح، في عبارة شهيرة تقول إنه الموظفين لا يتركون الوظائف بل يتركون المدراء، إلى أي مدى تعكس هذه العبارة واقع بيئات العمل اليوم برأيك؟
1: لكم هذه الاستضافة وسعيد بتواجدي معكم. حقيقة تعكس واقع فعلي عن سوق العمل. أصبح اليوم الكفاءات البشرية عندنا لها طموح، وطموحها تحقيق رؤية ومستهدفات مواطن. فلذلك نجد أن غالبية الموظفين عندما يتركون المنظمة يتركونها بسبب المدير. ما عاد صار عندنا الكفاءات البشرية أنها تنظر اليوم فقط لزيادة راتب 500 أو 1000 ريال، لا، الغالبية يترك المنظمة بسبب مديره، وهذا واقع.
0: طيب، وش أبرز الممارسات أو السلوكيات اللي تجعل بيئة العمل طاردة للكفاءات وأصحاب الإنجاز برأيك؟
1: جميل، طبعا عندنا ممارسات كثيرة، ولكن خلينا نتكلم عن أبرزها. التهميش وبكافة أشكالها، عدم منح الموظف مساحة للإبداع، بالأخص أن عندنا جيل الوقت الحالي أصبح لديه طموح. الطموح اللي عنده أنه يبغى يبدع، يبغى ياخذ مساحته في العمل، فعدم منحه الدعم والحقوق تضيق عليه وتخليه اليوم يترك بيئة العمل وتكون هذه البيئة طاردة. إضافة إلى أنه عدم والوضوح والشفافية داخل المنظمة، بمعنى أصح لما يكون أنت عندك اليوم سياسة معمول فيها واضحة، لكن لما يجي موضوع يعني منح المزايا وما إلى ذلك تجد أنه يأخذها الموظفين اللي ما هو مستحق لها، وتجد الموظف المجتهد ما يأخذ حقوقه بشكل كامل، مهما لو راح اشتكى إلى إدارة الموارد البشرية برضو كذلك ما توصل حقوقه.
0: يعني تكلم أستاذ صالح عن المحسوبية أو غياب أو ضعف العدالة الوظيفية. برأيك كيف يؤثر موضوع المحسوبية أو غياب العدالة الوظيفية على الرضا الوظيفي واستقرار الموظفين المتميزين وضمان عدم تسربهم من أماكنهم؟
1: هذه خلينا نتكلم عنها، هي أبرز تراها السلبيات اللي تخلي الموظف يترك العمل، بمعنى أصح تؤثر بشكل جدا كبير، وهذا الأشياء تخلي الموظف يغادر المكان. بمعنى أصح لما تتكلم عن المحسوبية، مثال، أنا اليوم عندي موظف مجتهد وعندي موظف غير مجتهد، ولكن علشان الموظف الغير مجتهد هذا والله قريب للمدير الإدارة أو جايب توصية أو وما إلى ذلك، فهذه تعطي اليوم ضعف العدالة الوظيفية، والمستوى الرضا الوظيفي ينخفض عندك، واستقرار الموظفين برضو يعني ينخفض عندك، بما يصبح عندك تيرنوفر عالي، تسرب الوظيفي.
0: وهذه من يتحملها؟
1: هذه يتحملها إدارة المنظمة من أعلى رأس الهرم إلى أسفل رأس الهرم، بمعنى أصح من مدير التنفيذي للمنظمة، أنه يقتل هذه الأشياء اللي تكون موجودة، ويكون حتى لو كان الموظفين، بمعنى أصح عندك اليوم موظفين أخي عزام، الموظفين راح يشتكون إدارة الموارد البشرية ولكن ما يأخذون حقوقهم. طيب، هل معنى أصح أن المدير التنفيذي اليوم ما هو مطلع؟ لا، أكيد أنه مطلع، تجي له أرقام استقالات وما إلى ذلك. إذا كان

0: انه ما هو قاعد يتحقق من هذه الامور فهذه ما راح تكون موجوده. فهي المسؤوليه مشتركه اليوم بشكل كامل.
1: طيب وش اهميه وجود مسارات وظيفيه واضحه لتطور واستمرار الكفاءات في اي منظمه؟
0: طيب هذه وجودها امر جدا مهم، بمعنى اصح لما يكون عندك كفاءات مميزه وما عندك مسارات للحفاظ عليهم وتطويرهم راح يصير عندك تسرب وظيفي. ولكن خلينا نتكلم بمعنى اصح، ذكرتها انت بدايه الحديث انه يتركون المنظمه بسبب مديرهم. فتخيل معاي ان بعض الموظفين ترى يبقى ويستمر في المكان رغم انه يجي له تطور وظيفي بس ما يطلع من هذا المكان. ليه؟ لانه عنده اداره داعمه، عنده اداره قاعده تمكنه وما الى ذلك. ليس كل المنظمات اليوم عندها القدرة في التطور الوظيفي، ليس كل المنظمات اليوم عندها، خاصة المنظمات الناشئة اليوم ما عندها قدرة أنها تكون مثلا عندها مسارات وظيفية. ولكن احنا نتكلم على البست براكتس في الماركتينج، في الماركت ليبر، أنه يكون عندك مسارات وظيفية. ولكن بمعنى أصح إذا أنا ما عندي، فهي اليوم هذه عامل يدعم الحفاظ واستقطاب الكفاءات البشرية، أنك تحافظ عليها من التسرب.
1: طيب اليوم كيف يمكن لإدارات الموارد البشرية أنه تقيس رضا الموظفين عشان ما يحصل استقالات جماعية وتسرب للكفاءات؟
0: هذه أكبر مشكلة أخوي عزام عندنا. بعض المنظمات الموارد البشرية تلقاها لما تجي تشارك في الجوائز يقول لك نسبة الرضا الوظيفي ونسبة الرضا الوظيفي، وإحنا كنا نطبقينه. فتلقاهم يرسلون سكاشن سيرفي ويقول لك الجميع جاوبوا معانا يلا، لكن طيب النتيجة، أنت أخذت اليوم مني رد، طب وش النتيجة؟ ما في أي نتيجة، بما يصبح انفقاد الشغف عند الموظفين والثقة في الموظفين. فهذه أكبر مشكلة حنا عندنا. فعملية التقييم الداخلية لابد أنها تكون بشكل مستمر ويكون لها أكشن، بمعنى أصح لا تكون شكلية فقط على ورق.
1: طيب في الآن حديث عن أنه كثير من المنظمات تركز على استقطاب الكفاءات، وهذا أمر جيد، لكنها ما تركز على الحفاظ على الكفاءات الموجودة عندها.
0: وهذه أكبر مشكلة أخوي عزام. أنت عارف أن اليوم المنظمات صارت شفافية واضحة، بمعنى أصح سوق العمل اليوم يسألون بعضهم، الموظفين يسألون بعضهم، الكفاءات البشرية تسأل بعض عن المنشأة الفلانية. فإلى منك سهل أنك توصل ترى على فكرة على واحد في المنظمة هذه تسأل. فتخيل أنك اليوم جالس تستقطب

0: it's done. فهنا ينتج عندك إيش؟ ينتج عندك أنك أنت حتى عملية الاستقطاب ما تقدر تحافظ عليها ولا تقدر تحققها. عملية الاستقطاب هي اليوم عندنا مرتبطة في عملية الحفاظ، مرتبطة في شيء اسمه الكمباني براندينج، أو خلينا نقول يعني employer branding، الهوية حقت الشركة هذه، صاحب العمل هذا كيف وضعه، يعني كيف تنعكس صورة أفضل، كيف تحقق أفضل عملية الاستقطاب لما يكون البيئة الداخلية عندك هم الماركتينج بلان حق الماركتينج حقك. انت تعرف اخوي عزام ان غالبيه الماركتينج اللي قاعد يصير من الشركات يصير بسبب موظفينهم الداخليين، بمعنى اصح ان بعض الشركات عندنا موظفينها هم اللي يسوقون لها بخدماتها، يسوقون لها في البراند حقها.
1: نعم. طيب في الاونه الاخيره في طرح، وهو طرح غريب جدا، يشوف انه الموظف اللي يبحث عن الامان الوظيفي هو يعني موظف كسول، موظف يمكن يبغى يكون حاله مجمد، موظف روتيني، مع انه الامان الوظيفي واحده من الامور اللي يبحث عنها اي موظف عشان يبني عليها مستقبل يقدر يخططه خلال مثلا 5 سنوات. ليه برايك هذا الطرح بدا يزيد لدى بعض موظفي الـ HR أو المسؤولين في كثير من المنظمات؟
0: شوف أخي عزام، هو للأمانة صورة شاملة على الجميع، يعني للأمانة بمعنى صح كل اليوم الكفاءات البشرية صارت تفكر بالأمان الوظيفي، لكن الأمان الوظيفي خلينا نفسره، لا يوجد أمان وظيفي بدون جهدك واجتهادك وتميزك في العمل. انتهى عصر السابق أنه تجلس اليوم في المكتب وتسوي مهام خفيفة وانت تقول والله أنا اليوم موظف حكومي أمان وظيفي، لا انتهى اليوم، ما عاد في هذا الجانب. اليوم ماذا تقدم؟ ستحصل على الأمان، بمعنى أصح اليوم المنظمات تحافظ على الكفاءات المميزة. فلكن لا ننسى جانب مهم، أنك لما يجيك مثلا اليوم عرض وظيفي من أحد الجهات، أنك لازم تسأل عن هذه المنظمة، هل هذه المنظمة تحافظ على الكفاءات المميزة أم لا تحافظ عليهم. لكن مصطلح الأمان الوظيفي نعيد صياغته، أن اليوم سوق العمل يحافظ على الكفاءات المميزة. صحيح أنه في بعض الممارسات السلبية أنك تكون كفاءة مميزة لكن لا يحافظ عليك صاحب العمل، هذا أمر خاطئ.
1: طيب لو طلبنا منك توصيات للمدراء وأيضا المسؤولين في الـ HR في أي منظمة للحفاظ على الكفاءات، وش أبرز النصائح اللي تقدمها لهم؟
0: اولا اعتذر على الازعاج اللي عندي، لكن انا في اجازه تراني خارج المملكه، ولكن حرصت الامانه في المشاركه معاكم.
1: ترجع لنا بالسلامه.
0: لا لا مميزه.
1: صوتك واضح.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: صوتك واضح.
0: اولا ان يرعون الله فيما يفعلون بكل شيء في موظفينهم، والاستماع للموظفين ومشاكلهم المنطقيه وحلها، العداله في التقييم والتوجيه عند وجود ضعف في الاداء للتحسين، لانه دائما اليوم اذا الموظف كان عنده ضعف في الاداء ما تقعد تسكت تخليه لين آخر لحظة تقول له والله أنت بنهي العقد حقك، لكن عملية التحسين هي عملية مستمرة، والإنصات للموظفين وتحسين تجربتهم وتحسين التحديات اللي عندهم ومشاكلهم وحلها، هذه هي راح تساهم في تحقيق أفضل بيئة عمل اليوم عندنا. كذلك العدالة الداخلية بين الموظفين وإعطاء كل موظف حقه.
1: طيب وش تخسر المنظمات عندما تفقد الكفاءات؟
0: تخسر اولا عندها وقت عمليه الاستقطاب، راح يفتح بوزيشن جديد، وعمليه الاستقطاب راح تضيع من موظفين اخرين اللي هو فريق التالنت اكوزيشن، فريق الاستقطاب. الجانب الاخر انك البوزيشن اللي كان عندك عليه شخص مناسب ومميز، الوقت اللي هو قاعد الان في مرحله المغادره فقد الشغف عنده، وبرضو عندك خساره راح تكون، وبرضو عندك الموظف لما يطلع ويكون البوزيشن هذا يعني فيكنت راح يكون عندك توقف في الأعمال فيه، فهذه كلها خسائر عليك تترتب. حتى المرشح الجديد اللي راح تجيبه إلي ما أنك
1: يحتاج إلى تدريب
0: الله عليك، فأنت اليوم خسرت وقت جدا كبير وجهد جدا كبير.
1: طيب
0: وكل هذه فيها خسائر مالية ترى على المنظمة.
1: طيب سؤالي الأخير لك يا أستاذ صالح، اليوم في علاقة أو صورة نمطية عن الـ HR أنه يعني في الأصل هو عدو للموظف، للأسف أنه هذه الصورة موجودة، وطبعا هذه الصورة ما هي معممة مع الكل لكن موجودة.
0: صحيح.
1: نتكلم بواقعية، كيف يمكن لموظف الـ HR أنه يعكسون هذه الصورة بحيث أنهم يكونون

0: داعمين للموظف الكفء خصوصا دون أن يكون هناك توتر أو صورة نمطية عنهم.
1: طيب احنا زي ما تفضلت أخوي عزام أنه حنا عندنا بعض الموظفين فعلا يمثل إدارة الموارد البشرية بالصورة الخاطئة. هي دورك اليوم كموارد بشرية أنت شريك عمل لنجاح أهداف المنظمة والإدارات الآخرين، بمعنى أصح أنت اليوم تخدم المنظمة وتخدم الموظفين. ما هو دورك اليوم أنك تمارس أسلوب العدائي مع الموظفين؟ الجانب الآخر، إحنا دائما لابد نراعي الله في ما نقوم به، وعملية أنه حنا اليوم نمارس الممارسات الخاطئة في الموظفين معاهم، هذا شيء للأسف سلبي يترتب عليه خسارة ليس فقط على الموظفين على نفسهم، لا حتى علينا حنا كجهاتهم أو منظمات. يعني الصورة الصحيحة أنه حنا اليوم نشتغل نعمل ونشتغل بشيء صحيح وبمنطقية وبمنهجية صحيحة، إضافة لذلك أنه نخاف الله باللي قاعدين نسويه. تخيل أنت موارد بشرية والموظف هو ترى أنت حلقة الوصل بينك وبين الموظف وبين صاحب العمل وبين الإدارة. إذا أنت ما كنت قاعد تحتوي وتقوم في دورك الإنساني الصحيح تراك ما راح تكون. والبعض يقول لك لا يا أخي لا تصير حنون، إحنا ما حطلب أنك تكون صنحنون، نطلب أنك تكون تمارس عملك بمهنية صحيحة وواقعية ومنطقية.
0: نعم.
1: فهذا هو الجانب المهم إن إحنا اليوم نتفهمه كإدارة موارد بشرية. تخيل معي أنا، تعرف إيش أمثل موارد بشرية بشكل سريع معاك؟ أمثلها كأنك اليوم طبيب أو كادر صحي، كيف تتعامل مع البيشنت عندك المريض هذا؟
0: نعم.
1: كيف تتعامل معه؟
0: الجانب الإنساني صحيح. أولاً، نعم.
1: الجانب الإنساني الصحيح هذا هو.
0: نعم. شكرا لك الأستاذ صالح الديري المختص بالموارد البشرية، وإجازة سعيدة، ترجع لنا بالسلام إن شاء الله.
1: الله يعطيكم العافية، شاكر لكم، شكرا لكم.
0: شكرا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.
5: يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو،
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
6: نقاش على جدة FM.
0: بيئات العمل لا طاردة للكفاءات، أين الخلل؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ عبود آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. حياك الله أستاذ عبود. رغم المزايا المالية اللي تقدمها بعض المنظمات والشركات، ليه نشوف كفاءات متميزة تغادرها باستمرار؟
7: أول شيء حياكم الله ومسي عليكم وعلى يعني السادة المستمعين،
0: حياك الله.
7: أتمنى أول شيء الصوت واضح.
0: أي نعم واضح، تفضل.
7: طيب الشيء الثاني أنه يعني ما يخفى عليكم أنه مرحلة أن بعض المزايا، أو في اعتقادي أنه اليوم يعني تجاوزنا مرحلة الاعتقاد أن الراتب وحده هو الأمر أو العامل الحاسم في بقاء الموظف. صح أن الراتب أصبح من الضروريات، ولكنه أصبح جزء من المعادلة وليس المعادلة كاملة. الكفاءات المتميزة دائم تبحث عن ثلاثة أمور رئيسية لازم نركز عليها، وهي الاحترام والتقدير وفرص.

0: فرص النمو. فإذا يعني فقدت أحد هذه العناصر يبدأ الموظف في التفكير بالرحيل. في دراسة حديثة أجرتها State of the Global Workplace تؤكد أن انخفاض ارتباط أو اندماج الموظفين في عملهم أصبح أكثر التحديات عالمية. والسبب في هذا يرجع إلى للأسف يعني أنه تفاعل أو تراجع تفاعل كثير من القيادات والمدراء المباشرين مع فرق العمل. كما تشير أبحاث هذه الدراسة إلى أن المدير المباشر يؤثر بنحو، تخيل شوف النسبة كم، إلى 70% من مستوى اندماج الفريق الوظيفي، وهذا يعني يعتبر رقم كبير جدا وكفيل أنه يوضح أن القيادة اليومية هي من تصنع تجربة الموظف أكثر من أي ميزة مالية.
1: هذا المدير المباشر
0: صحيح. ودائما أنا أقول حتى في مقالاتي في كتاباتي في لقاءاتي، الموظف قد يأتي بسبب الراتب ولكنه يستمر بسبب القائد وبيئة العمل.
1: طيب إلى أي مدى أستاذ عبود تؤثر الثقافة المؤسسية والعلاقات داخل أي منظمة وبيئة عمل على استقرار الموظفين أكثر كما ذكرت من المزايا والراتب؟
0: والله شوف، عشان يعني الثقافة المؤسسية أول شيء هذا يعتبر نقول نهج أو منهج جديد في بيئات العمل. ما كان كنا نسمع زمان أو في السابق بالثقافة المؤسسية أو بالتواصل الداخلي، هذه ما كانت موجودة. لذلك الآن أصبحت هي عامل أكثر تأثير على المدى الطويل للمنظمة نفسها قبل لا تكون للموظفين. فالموظف زي ما أنت عارفين أنه يقضي في عمله ما يقارب ثلث يومه، يعني تخيل الموظف بعض الأحيان يقعد 8 ساعات إلى 10 ساعات في العمل، وبالتالي فهو لا يبحث فقط عن دخل مالي وإنما يبحث عن بيئة يشعر فيها بالأمان النفسي. للأسف الثقافة المؤسسية وضعت عندنا أو التواصل الداخلي في كثير من المنظمات لأنها مجرد إقامة فعاليات وآيس كريم وتوزيع لبعض الشوكولات أو بعض الأشياء،
1: احتفالات
0: الموظف، أيوة احتفالات قد يكون الموظف يحتاجها ولكن ما هي بالشكل الدائم. يعني دائما نقول الثقافة قائمة على التعاون، قائمة على العدالة، على التقدير، حتى أن الموظف يتحمل ضغوط العمل الطبيعية. أما إذا كانت الثقافة قائمة على التخويف أو اللوم المستمر أو التمييز، وهذا ما يقوم فيه كثير للأسف من القادة والمدراء، يعني يستنزف الموظف مهما كانت المزايا جيدة.
1: طيب أستاذ عبود، أنت ركزت على موضوع اللي هو المدير المباشر. المدير المباشر في النهاية هو موظف ويجي ضغوطات من المدير اللي أعلى منه، فينعكس ذلك على الموظفين الآخرين، فالعملية تراكمية للأسف.
0: صحيح.
1: فكيف يمكن أنه للإدارات العليا بالذات في أي منظمة أنه تبدأ من القيادات العليا بحيث أنه تكون هي قدوة لمن تحتها من المدراء عشان يكونون برضو أيضا قدوة في المحافظة على بيئة عمل مستقرة وآمنة؟
0: شوف، هو كثير للأسف أنه هي، وهذه ترى معليش خلينا أقول لك إياها، هو ما وضع في هذا المكان إلا أنه هو أصلا من الطبيعي جدا أن يكون عنده الإلمام الكافي كيف أنه يتعامل مع الموظفين سواء في ضغوط أو في غير ضغوط. هو الآن هو أصلا في محك المخاطر أو الريسك العالي في وجوده في هذا المنصب. فيعني للأسف أنه أغلب القيادات يعني هي ما تقصد خسارة الكفاءات لكنها تقع في أخطاء تتكرر يوميا مع الموظفين خاصة. شوف الضغط اللي يجي من فوق هذا جدا طبيعي، ولكن الإشكالية أنه كثير من القادة والموظفين ما عندهم، خلينا أقول لك، السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة اللي هي مثلا عدم الإنصات للموظفين، يقوم بالرقابة بدل من بناء الثقة، يركز على أخطاء الموظف أكثر من إنجازاته، غياب العدالة في توزيع الفرص، عدم منح الموظفين مساحة للإبداع. يعني ما يكون يعني الموظف يحس أو يشعر أنه موجود. كذلك تكليف الموظف المتميز بجميع الأعمال حتى يصل إلى يعني خلنا نقول لك الاحتراق الوظيفي، في اعتقاده أنه هذا الموظف المميز يتحمل كل شيء ولأنه قوي. وفي الحقيقة أن يعني الكفاءات غالبا تكون أكثر حساسية اتجاه غياب العدالة، حتى لو أنك أعطيت عمل كبير أو من هذا، إذا ما كان في عدالة وفي إنصاف دائما يعني يكون هناك ضعف. وحتى في دراسات لافتة كثيرة يعني يقولوا أنه بسبب أنه ضعف الأداء عند الموظفين المتميزين بسبب عدم العدالة، وهذا يعني يفتقده كثير من القادة والمدراء، في أنهم حتى المميز يعني مشكلتهم أنه حتى المميز هذا يحاولون يمتصون جميع ما لديه لأنهم يعتقدون أنه هو كفاءة وأنه هو مميز، لازم أن نحاول نأخذ ما عنده كله.
1: طيب في لك مقال أستاذ عبود نشرته قبل أيام في صحيفة الجزيرة تحت عنوان الرفق باب واسع إلى الخير، قلت فيه أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الرفق في بيوتنا وفي بيئات العمل وفي منصات التواصل. برأيك هذه اللغة اللي فيها طبعا جانب إنساني جميل، إلى أي مدى تحتاجها بيئات العمل تحديدا؟
0: هو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه،
1: نعم،
0: أو فيما معنى الحديث. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. يعني الحمد لله إن ديننا الإسلامي بعيد عن الدراسات الحديثة وبعيد عن المنظمات الدولية، قائم أصلا هو على العدالة وقائم على الرفق وقائم على الاحترام. إذا ما وجدت هذه الأشياء كمقومات للمدير أو للقائد، للأسف إن بعض القادة، وهذه أنا ذكرتها في المقال، يعتقد إنه الرفق بالموظفين هذا ضعف، وهذا مو بصحيح.
1: طيب هذه الجزئية أستاذ عبود جزئية دقيقة جدا، كيف يقدر المدير يوازن بين إنه يكون إنسان وقريب للموظفين وأخ لهم وبين واجباته الإدارية اللي تتطلب أحيانا الصرامة؟
0: شوف خلينا نكون واضحين، العمل قائم على مهام ومسؤوليات. أنت في مسألة المهام والمسؤوليات ما فيها اختلاف، هي ما فيها مسألة إنه والله يا حبيبي قم بهذا الواجب ولا يا أستاذي ولا لا،
1: في لوائح وتنظيمات عمل، نعم،
0: هي وضوح للمهام والمسؤوليات من خلالها راح الموظف يؤدي عمله. نتكلم في التعامل الرفق مع الموظف، بما أن قد يحصل للموظف ظروف خارج عن إرادته، قد يكون ينخفض أداء الموظف في فترة غير يعني متوقعة من هذا الموظف، قد يحصل له لا قدر الله حالة وفاة، قد يحصل له ظرف صحي، هنا ضروري تدخل المدير أو القائد الصاحي أو اللي يفهم كيف يتعامل مع هذا الموظف. بعض القادة لا، عند القياس واحد، أنت تعبان ولا من تعبان، بنت واحد عندي. لا مو بصحيح، بني آدم يضعف ويقوى، فلا بد أن يكون هناك في توازن. توازن كيف؟ لا يكون هناك ضعف، يعني يقولك لا تشد يعني أو ترخي، يعني لا ترخي مرة تصير يعني أنك لا مالك هيبة، ولا تشد مرة تنكسر، يعني حتى العصي لا تشدها كثير تنكسر،
1: على طريقة شعرة معاوية رضي الله عنه.
0: أحسنت، لابد يكون يعني يكون هناك توازن وفهم لنفسيات الموظفين، للموظف يمر في ظروف. قد شوف القائد الناجح والملم، وهذه للأسف صراحة مو كل يقدر يستطيع أن ينفذها، هو من يفهم السيكولوجية أو يعني خلينا نقول
1: الجوانب النفسية، نعم،
0: والجوانب النفسية عند الموظفين. وترى مو عيب أنت يا قائد أو كمدير أنك تحضر جلسات كوتشينج ناس متخصصين في هذا الجانب، ترى مو ضعف. حتى أنت على المستوى الشخصي مو ضعف، يعني كانوا يقولون

0: في الحياة الزوجية روح احضر مع شخص أسري، باحث أسري، مستشار أسري، حتى تفهم بعض الجوانب اللي أنت ما تكون ملم فيها.
1: نعم.
0: كذلك في المسألة المهنية، ليش الآن الدولة عزها الله تقوي جانب بناء القدرات البشرية؟ أنشأت برنامج كامل ضمن برنامج التحول الوطني 2030 بناء القدرات البشرية. ليش؟ لأنها آمنت وأيقنت أن المواطن أو الكادر البشري هو العنصر الأساسي في أي منظمة.
1: نعم. طيب.
0: ضروري جدا أنه يكون حتى القائد، أنا في يعني أنه يعني يحاول بقدر المستطاع أنه لو حط أنه يأخذ كوتشينج، يأخذ بعض البرامج اللي تقوي فيه الجوانب النفسية، هذا جدا ممتاز حتى يفهم فريقه بشكل أكثر.
1: نعم. طيب أنا استأذنك تبقى معنا أستاذ عبود، نطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى في نقاش.
2: طبعا. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
3: نقاش على جدة FM.
1: بيئات العمل الطاردة للكفاءات، أين الخلل؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. حياك الله مرة أخرى أستاذ عبود. وش أبرز الله يسلمك، وش أبرز الممارسات اللي تنجح في بناء بيئة عمل جاذبة للكفاءات برأيك؟
0: والله شوف، أنت سألت سؤال يعني جميع الجهات والإدارات يعني أنا أقول لك تتحدث فيه، يعني وهذا ترى تحدي موجود، يعني مو شيء جديد، هو تحدي موجود عند كثير من القطاعات، ولكن يعني الاحتفاظ بالمواهب دائما لا يتحقق بزيادة الراتب. كثير من المنظمات تعتقد أن أنا إذا أعطيتك بونص ولا إذا أعطيتك زيادة في الراتب أنا خلاص الآن ضمنتك واحتفظت فيك. لا، الواقع أن بناء تجربة عمل متكاملة، يعني ترى كثير من الموظفين يهتم في أدق التفاصيل، إما من خلال أنظمة، من خلال بيئة عمل محفزة، من خلال اختيار قيادات بناء الكفاءة القيادية.

0: وليس فقط الخبرة الفنية، الاستثمار المستمر في تطوير الموظفين. كثير من الموظفين ترى يحرص أنه يقعد في بعض الجهات حتى وإن كان الراتب أقل من السوق، ولكن بسبب شيء واحد، أنه عندهم دائما تطوير، تطوير بشكل دائم، تطوير. تجده يحصل على شهادات مهنية وشهادات احترافية وشهادات في مجال تخصصه، لذلك يحرص بشكل دائم على تطوير الموظفين. فهذا استثمار دائم يحرصون عليه كثير من الموظفين. وجود مسارات وظيفية واضحة، دالة في التقييم والترقيات، وهذا شيء جدا مهم، ترى يؤثر كثير على الكفاءات في حال أنه وجد هناك عدم عدالة في التقييم أو الترقيات. كذلك ثقافة تقدير الإنجاز، منح الموظفين الثقة أو الاستقلالية، الاهتمام بالصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل. بعض الموظفين خلاص يعني هو عارف أنه عندي 8 ساعات ما يبغاك تشغله مثلا، تزعجه أثناء الويكند، أثناء خروج مع عائلته، أثناء المناسبات. فهذه يكون كثير يهتمون فيها كثير من الموهوبين. كذلك أضيف نقطة أراها بغاية الأهمية، هي أن الموظف يشعر أن المنظمة تستثمر في مستقبله، فإنه غالبا يرد هذا الاستثمار بالولاء والإبلاغ أو الإبداع. كذلك اليوم في كثير من المنظمات يعني نجاح ما يقاس فقط، ولم تعد يعني تتنافس فقط في المنتجات والخدمات، بل أصبحت حتى تتنافس في تجربة الموظف. كثير من الموظفين، حتى أنا أسمع قبل أمس لقاء مع أحد القادة أو CEO موجودين في السعودية، يقول حنا الآن وضعنا شعارنا مو العميل أولا، وضعنا شعارنا الموظف أولا. وهذه يعني من التجارب اللي الآن قاعد تخوضها كثير من الجهات، وأصبحت هذه ميزة تنافسية حقيقية صراحة، خاصة بالسوق السعودي.
1: نعم جميل. طيب تحدثنا كثيرا عن بيئات العمل وعن دور المدراء، ودي أسألك عن دور الموظف أو العامل، وخصوصا أصحاب الكفاءات، في أنه يكون عامل بناء في بيئة عمل جاذبة.
0: شوف أنت الآن أنه تبغى تخلي الموظف يكون أداة، أو أنه الجهة تستثمر فيه، أو يكون أداة استثمار لهذه الجهة، أو خلنا نقول شخص يعني كفاءة استثمارية الجهة تستفيد منها. يعني أنا أشوف صراحة أنه الاستثمار الحقيقي ما هو في التقنية ولو في الأنظمة، ولا لكن الاستثمار بالقدر نفسه في تطوير هذول الموظفين. كثير من الثقافات للأسف يكون تنقصها بناء ثقافة عمل صحية، لذلك تفشل كثير من الجهات في وضع الأنظمة ووضع القوانين بسبب عدم يعني خلينا أقول لك تعاملها في الأنظمة هذه كأنها تتعامل مع إنسان. لا، هي تتعامل كأداة أو يعني نظام يجب أن ينفذ بالطريقة التي هي تراها مناسبة. دائما المنظمات، أنا أقول دائما المنظمات لا تخسر عندما يستقيل موظف، لكنها تخسر عندما تصبح بيئة عمل طاردة وتكون سبب في رحيل أفضل موظفيها. فيعني دائما نقول حتى الدولة رعاها الله دائما تنصح بالأعمال المستدامة، ما هي الأعمال الوقتية. فإذا أردنا منظمات مستدامة، فعلينا أن نبني قادة يصنعون الإنسان، لأن الإنسان هو من يصنع النجاح ويقود التغيير ويحقق الرؤية أو رؤية المنظمة وأهدافها.
1: نعم. وفي جزئية ثانية، أنه دائما أو غالبا الموظف هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وغالبية الموظفين يجي على شروط الشركة وليس شروطه. يمكن اللي عنده كفاءة عالية يقدر يتشرط راتب، ميزات، غيرها، لكن الأغلب يأتي بعقد كتبت شروطه من قبل المنظمة. ويمكن هذه الجزئية في البعد الإنساني يحتاج المدراء أنه ينظرون إليها بتمعن كبير، أنه أنت الآن أمام الطرف الأضعف.
0: صحيح. وللأسف أنهم حتى هم ينظرون، حتى يعني أنا جزئية قصها من كلامك، أنه الموظف المميز يجي يتشرف، حتى الموظف المتميز ترى خروجه سريع في حاجة.

0: حال انه وجد لا في حال انه شاف او شاهد او يعني لاحظ انه عدم وجود عداله، فهذا يعني خلينا نقول لك مثل الفيروس اللي ينتشر، وانتشار هذا غير صحي للمنظمه، لانه كثير من الناس الموهوبين او الناس الكفاءات ينتشر بينهم انه هذه المنظمه ابعدوا عنها، لا تجون حتى لو اعطوكم دبل راتب، فيصير المنظمه نفسها تمر في تحديات صعب حلها في ايجاد الكفاءات. ليه؟ لانه خلاص انعرف ان هذه المنظمه انها بيئه طارده، بيئه سامه، القاده اللي فيها ما يتعاملون بانسانيه، الاجراءات والانظمه التي وضعت عندهم غير مبنيه على يعني امور انسانيه، يعني امور كثيره قد تسيء لهذه المنظمه، ويكون هذه المنظمه لا تجد لها سبيل في الحصول على الكفاءات المميزه، بل تجعلهم يعني تكون بيئه طارده ولا يستطيعون الحصول على الكفاءات التي هم يرغبون في شغل هذه الوظائف.
1: نعم. طيب سؤالي الاخير لك استاذ عبود، في ظل هذه المنافسه الكبيره في جذب الكفاءات بين مختلف المنظمات، وش النصائح اللي تقدمها للمسؤولين في الاتش ار، للمدراء التنفيذيين، للمدراء المباشرين، عشان ينافسون في جذب الكفاءات، والأهم هو الحفاظ عليها ليس فقط جذبها؟
0: شوف، أنا أرجع لحديثي في البداية، أنا قلت نقاط جدا مهمة، في حال أنها استوعبتها المنظمات واستوعبوها القادة، أنا أضمن لك 100% بإذن الله أن تكون بيئة عمل ناجحة 100%، وهي الاحترام الاحترام الاحترام والتقدير وفرص النمو. فرص النمو هي من خلال إيجاد كرير باث واضح للموظف، أنه يعرف الموظف هو السنة هذه وين راح يكون، السنة الجاية وين راح يكون، بعد 3 سنوات وين راح يكون، عارف الموظف أنه خلال 10 سنوات القادمة إيش البرامج التدريبية اللي هو راح يحصل عليها، وين الجدارات اللي هو يعني ضعيف فيها، وين الأشياء اللي ممكن أنه يتطور فيها. لذلك يكون هناك رسم بيان أو سكس بلان له، يعني يكون

0: اللي هو أصلا سبب نجاحك ترى. نجاحك أنت أيها القائد لن يتم إلا من خلال فريقك. فريقك إذا كان قائد معك ويعمل بجد واجتهاد وينفذ المشاريع في وقتها بل قبل وقتها، هذا بسبب نجاحك أنت وليس بسبب الضغط وعدم الاهتمام وعدم الاحترام وضعف أو انخفاض الحماس. هذا كله يعني أنا يعني أضمن لك 100% لن يكون هناك لا كثرة غيابات ولا كثرة إجازات ولا انخفاض في جودة العمل ولا في جودة الأداء، بل راح يكون هناك يعني طرح أفكار جديدة، راح تقل يعني المشاكل، راح تقل المبادرات، راح تزيد المبادرات ولن تنخفض أشياء كثيرة بإذن الله راح تتحسن. ولكن منح الموظفين الثقة والاستقلالية، الاهتمام بالصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل هي أشياء أساسية بإذن الله. أنا أضمن لك 100%. في حاجة بس ودي أختم فيها، أنه حسب الإحصائية المنظمة جلوب الأخير، أنه يلفت الانتباه لأن انخفاض اندماج الموظفين كلف الاقتصاد العالمي ما يقارب 10 تريليون دولار.
1: 10 تريليون مفروضة.
0: وهذا مؤشر واضح لأن الاستثمار في الإنسان ليس جانبا اجتماعيا أو رفاهيا، بل قرار اقتصادي واستثماري من الدرجة الأولى.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: الله يسعدك، شكرا لكم، شكرا أنكم تحتونا هذا المجال، وإن شاء الله بإذن الله أن أضفنا لكم إضافة قيمة. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.
1: يعطيك الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: نعود للقصة اللي بنينا على هذه الحلقة، الموظف اللي تم فصله وبعد كذا توفي رحمه الله. طبعا الأعمار بيد الله، والربط بين الفصل والوفاة ليس شرطا، لكن أحيانا الضغوطات النفسية اللي تتسبب فيها مثل هذه الحادثة، يفكر في عياله، يفكر في مصدر رزق وغيرها، تكون ضاغطة بشكل كبير. همسة في أذن أي كفاءة أو أي موظف حتى لو كان كفاءته منخفضة، الأهم هو سلامتك النفسية، صحتك النفسية، البيئة اللي ما تشوفها تقدر كفاءتك اتركها. وفي كثير من الأمثلة لأناس تركوا بيئات سامة وطاردة للكفاءات وانتقلوا إلى بيئات أخرى قدرت كفاءتهم ونجحوا وانطلقوا في هذه الحياة. وفي أيضا أمثلة لي، وهذه برضو للمدراء، في أمثلة لموظفين تركوا منظمات معينة ثم بعد أن أثبتوا كفاءتهم خارج هذه المنظمات تم استقطابهم مرة أخرى وأصبحوا مدراء على من كان مديرهم. فالدنيا دوارة والكراسي دوارة، ودائما المعاملة الإنسانية هي التي تبقى في ذاكرة أي موظف، يتذكر المدير اللي عامله بإنسانية حتى بعد تقاعده، لأنه هذا المهم. وأي طبعا تهاون أو غيره في أنظمة للعمل تستطيع بالنظام أن تحاسب كمدير كل من يتهاون. شكرا لكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج النقاش، هذه تحية من محمد المرحبي وعزام الخديدي وعبد الله الكعيد. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم. حلقة اليوم تنبض بالحماس وتصنعها عزيمة بطلاتنا اللاتي يكتبن المجد في كل الميادين، في الملاعب القارية إلى ساحات التحدي والرياضات الإلكترونية العالمية. استعدوا لنعيش معا أبرز وأقوى محطات الرياضة النسائية لهذا الأسبوع. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعالمية الإنجاز، حيث وصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيل

0: تشكيلته النسائية القوية، حيث واصل فريق تيم فيتاليتي الفرنسي بتشكيلته النسائية القوية كتابة التاريخ بتتويجه بلقب بطولة موبايل ليجندز النسائية MLBB Women's International MWI للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والرابعة في تاريخه على أرضه وبين جماهيره في باريس. النجمة فيوريل تشين الملقبة بفيفال خطفت الأضواء بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في البطولة للمرة الثانية في مسيرتها، مؤكدة تفوق بطلة الرياضة الإلكترونية على المسرح العالمي. ومن منصات العزيمة والإرادة، حقق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة المملكة للأندية البارالمبية لرفع الأثقال. بطلاتنا المتألقات جوا طارق وهدى عبد الوالي خطفن الميداليات الفضية، فيما أضافت شيماء الغامدي ميدالية برونزية في إنجاز يعكس قوة الإصدار لدى رياضياتنا. وعلى صعيد التحضيرات القارية للمنتخبات العربية، يترقب منتخب مصر للكرة النسائية ختام معسكره الختامي المكثف استعداداً لشد الرحال نحو الأراضي المغربية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، وسط طموحات كبيرة بتقديم ظهور مشرف يليق بالكرة النسائية العربية. وفي ملاعب كرة القدم تتواصل الإثارة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلن نادي الهلال استعادة خدمات حارسته البطلة البرازيلية ألين ريس بعقد يمتد حتى 2027 لتعزيز استقرار العرين الأزرق بخبرتها الكبيرة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، خطف نادي كريستال بالاس الأنظار بتعاقده مع الهدافة التاريخية لتوتنهام الإنجليزية بثاني إنجلاند في صفقات تعكس الحراك الضخم لموسم كرة القدم النسائية. وعلى صعيد التحضيرات المكثفة، يواصل الفريق الأول لسيدات نادي القادسية تدريباته في معسكره الإعدادي الخارجي بمدينة مالاغا وجيرونا الإسبانيتين استعداداً لثلاث استحقاقات كبرى في الموسم الجديد. وفي السياق الآسيوي، تتواصل الاستعدادات لتمثيل المملكة بأفضل صورة في الاستحقاقات القارية المقبلة. نودعكم مع الإرادة التي لا تعرف حدوداً، نحتفي بقصة النجاح الملهمة لرزان العجمي، أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر من منظمة USPA وقائدة فريق السعودية للقفز المظلي، لتثبت شاباتنا أن طموحهن يعانق السماء بلا توقف.
1: بينك سبورت على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية. هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف، حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
2: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم لم يكن جميع أعضاء التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء التدريس اللي درست عندهم، يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة، نتكلم عن عام 2002 2003.
1: في دهاليز غرف العمل

0: العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع. فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
1: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعا أنا كان اهتمامي كبير جدا بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة، قسم منفصل عن الهندسة الكهربائية، كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جدا بأعضاء هيئة التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعا ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جدا مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه، وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في University of Washington في سياتل وفي هيت لاب هناك، وشفت تجاربه، وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال تجميلية أو علاجية للحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
0: هذا البعد الإنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
1: الأهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب أنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع أنها إذا ما هي موجودة معناته أنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس، كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولاً، وبعد كده ننظر لها كمهمة في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
0: عاد من هناك محملاً بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
1: معظم المشاريع فيها عقبات، يعني من أصغر المشاريع لأكبرها فيها عقبات. ما في مشروع طريق خوش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معنا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزع المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص. لو في عندنا مريض مثلا بمرض معين، بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة، وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة. الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
0: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة، بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
1: الحرص على الحضور في، خلينا نقول، التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت. ما أعرف، أنا أحس أنه نوع من الواجب، بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدام للدعوة، ليش بيقدم للدعوة؟ يعني ترى موضوع، يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت، يعني التكاتف والتكامل مع الآخرين يحقق جزء كبير من النمو والارتقاء في المجتمع. وايضا انا اعرف انه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها، وليش ما اقدمها انا؟ وليش ما تنزل للمجتمع بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين؟
0: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
1: نصيحة الإنصاح للشباب بصفة عامة يعني، والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة، يعني ثورة بمعنى الكلمة. ذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة، أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات. في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام، تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته، وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي. يعني الاثنين هذول إذا واحد منهم نقص، أعرف أنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
0: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
1: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما فيش اسمه مستحيل، فيش صعبة، فيش كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح. طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد. وإذا وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد، فاعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد. لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا. تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل.

0: لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي تسألك تقول لك تعال خذ هذا العمل سويه. المبادرة من عندك قد تكون شيء مهم جدا، أفكار جديدة عندك أطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي، قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتنا.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اتحاد اذاعات الدول العربية اسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيد المقام العراقي محمد القبنشي، إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة. أهلا.

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالرب

0: الكرة
1: محمد القبنجي.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
1: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل

إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنشي سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى تذكرونا.
1: محمد القبنشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة. ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية، هي يعني المخبز. وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية، وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، ألا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال

0: ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل تخريج الضباط العسكريين. وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهذه المناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي.

0: رفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
1: لما أناخ قبيل الصبح عيسى هم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الإداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد إن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
2: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير، لما علمت بأن القوم قد رحلوا

بالناقوس منشغل شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي وقال

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، فالمقام لم يكن مجرد ترفيه، بل كان جزءاً من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنشي حاملاً هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئاً من شخصيته، شيئاً من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر.

0: طالما أكو هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالآخر.
1: علاقة القبنشي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنشي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنشي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنشي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنشي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القنبنش بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف نداً بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القنبنش كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا تبكي ليلى ولا

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر إذا انحدرت في حلق شاربها أزدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير

0: ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

0: شكرا شكرا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
6: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
9: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
10: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
11: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت ايش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
6: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
7: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: جدة اف ام على هواك.

لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك. الأرض ليست

0: مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: السبت البنفسجي.
1: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جد اف ام اينما كنتم تسمعون. حلقه جديده وانطلاقه جديده من صيفنا احلى،
1: حياكم الله. لو سهل يمكن من بدايه الصيف انا وانت ما طلعنا سوا،
0: الظروف كاس العالم
1: كيف كان المونديال؟
0: لا والله الحمد لله كانت اجواء جميله واجواء رائعه عشناها مع مونديال كاس العالم 26. وعلى فكره اللي يقدم برامج كاس العالم ترى يعيش الاجواء اكثر،
1: اكيد طبعا بكل التفاصيل، يمكن
0: بكل التفاصيل، فيبحث اخبار من هنا ومن هنا ويستضيف محللين ويحللون مباريات، فتكون لا الوضع افضل من انه واحد كذا بس متابع.
1: جميل جدا، يعطيك العافية والله، وحياكم الله. لو سهل كل من يسمعنا حاليا، اليوم يمكن عندنا ساعتين فيها كثير من التعليقات، فيها كثير من التفاعل إن شاء الله بإذن الله. عندنا أماكن كثير راح نزورها، وفي طبعا عندنا كمان تغطيات مميزة حتكون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة أن عندنا سؤال كالعادة، دائما عندنا سؤال. اليوم كذا جاء على بالي سؤال صراحة، لأنه هذا الموقف دائما يتكرر خصوصا وقت الصيف.
0: عندنا سؤالين،
1: انا شايف عندك سؤال ثاني، فانا أيوة خلي السؤال الثاني للحلقه،
0: ما حبيت اجي ويدي فاضيه.
1: جميل جدا.
0: فقلت لازم اسوي سؤال. اول حلقه
1: انت امس جيت، انا امس ما كنت موجوده،
0: فقلت لازم يعني لازم اجي ويدي مليانه.
1: جميل جدا.
0: طيب قولي لنا ايش سؤالك.
1: طيب انا جعل يعني اوقات كثير تصير انه احنا نكون مخططين لطلعه، واحيانا تكون انت الشخص اللي اصلا جنيت وبدات البروسس حقت الطلعة هذه، وقررت انه المكان، وايش رايكم مثلا نطلع بر، نطلع بحر، نطلع وتأبر، نحجز في مكان وحجزت وتممت وكنت مثلا جروب انه طالعين، بس يوم الطلعة انت مالك نفس تروح، او مزاجك مقفل، او اي ظرف يعني كذا، خاص انه انت ما عندك ظرف قوي يمنعك تروح، بس كذا مالك نفس تروح، وقتها كيف تتصرف؟ هل انت من الناس اللي ممكن تعتذر وتكون صريح جدا؟ هل أنت من الناس اللي ممكن تدور حجة قوية أو تصطنع خلاف عشان خاطر أنه ما تروح، أو أنك تطنش وتسحب؟
0: طيب يعني هو أنت اللي قررت الطلعة؟ أنت اللي رتبتها يعني من الأساس؟
1: يعني بنسبة 80% مو شرط، بس أنه بنسبة 80%.
0: لا والله شوفي، يعني حتى لو ما كنت في المود، أو يعني في في في ظروف يعني تخليك خلاص يعني ما في،
1: لا انا ما بتكلم عن ظرف قهري، ايوه في ظرف يخليك ما تطلع، بس انت
0: يعني ظرف عادي،
1: هو ما في ظرف،
0: مودك مش تمام،
1: بس مودك مالك ما ودك تطلع مثلا، كنت يعني حاجز اللي طلعت بحر مثلا، بس انه انت حاسس انه انت حران والجو ما راح يكون، ما راح تنبسط، وحاسس انك كسلان، ما فيك حل تسوق، وحاس يعني اشياء زي كذا.
0: لا والله لازم اطلع،
1: لازم تطلع،
0: لازم اطلع.
1: التزمت مع الناس؟
0: شوف الالتزام، اول شيء التزمت، ثاني شيء انا اللي من البدايه قررت. طيب دول الاصحاب او الاصدقاء اللي كانوا معك، اللي اعطوك الموافقه انهم يطلعوا معك، طيب ما عندهم برضو اشغال؟ ما عندهم برضو ظروف؟
1: كل احد فرغ نفسه عشان هذا اليوم،
0: وفرغ انفسهم عشان اليوم عشانك انت. صحيح. يعني هم احترموك من البدايه، فتيجي انت في الاخير تقول لهم والله انا معليش ماني طالع معكم، مودي مو تمام اليوم.
1: هل انت اذا مودك مو تمام وطلعت مع مجموعه من الناس انت اوريدي كنت طالب منهم ان احنا نكون سوا ونطلع سوا وكذا، ومودك مو تمام، ما تحس ان انت ممكن تنكد عليهم او يكون دمك ثقيل شويه؟
0: لا انا لازم افصل هنا.
1: اوكي،
0: لازم افصل. هو ممكن حيبين علي، لكن اني انكد عليهم
1: انك بتحاول،
0: خلاص اجل لا تجي من البدايه وخلاص
1: تعتذر.
0: اي خليهم هم يروحون لوحدهم ينبسطوا.
1: بس ممكن تعترف تقول لهم يا جماعه ترى انا اليوم مودي مو احسن شيء، فيا اما تتحملوني يا اما بلاش اجي.
0: شوف الاصدقاء الجيدين هم اللي يغيرون مودك،
1: يطلعوك من المود. صح.
0: يطلعوك من المود السيء للمود المود، يعني يغيرون مودك.
1: والله والله اتفق بقوه. فعلا،
0: فهنا يعود يعود الوضع للاصدقاء.
1: فعلا.
0: بس في يعني شوف يعني جواب سؤالك، لا لازم اطلع،
1: لازم تروح،
0: لازم اروح.
1: جميل. جميل. طيب سؤالك؟
0: سؤالي لا انا سؤال مختلف. أوكي. احنا دحنا في شقين في استطلاعنا وسؤالنا اليوم. قلت انت سؤالك، وسؤالنا اللي هو الفقره المتعاهد عليها في برنامجنا اللي هي وين المكان او اسم المكان.
1: أوكي.
0: اليوم جبنا جزيرة في جنوب المملكة.
1: أوكي.
0: تشتهر بالشعاب المرجانية والغوص، عبارة عن مجموعة من الجزر تضم عدد من الحيوانات والطيور النادرة، وتعد من أشهر الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية.
1: عيد ثاني.
0: تقع في جنوب المملكة.
1: حلو.
0: تشتهر بالشعاب المرجانية والغوص.
1: أوكي.
0: عبارة عن مجموعة من الجزر، يعني مش جزيرة واحدة. تضم عدد من الحيوانات والطيور النادرة، وتعد من أشهر الوجهات السياحية في المملكة.
1: جميل. ما حنجاوب علشان
0: انت دحين عرفت الجواب.
1: ايوه
0: اي خلاص
1: خلاص خليني ساكته.
0: اي خفت انك تجاوبين.
1: لا ما ابغى اجاوب، قلت لك ما حنجاوب. خلي
0: ما لي حيل غير السؤال، انا مودي ما هو
1: اوكي. يقدر يتواصل معنا على
0: 012-647-7154 او على 012-649-5154.
1: تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة اكس على اجد راديو، وهاشتاغ صيفنا احلى. واجمل تحية من فريق العمل، مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الاعداد والتقديم وسام الغرابي، ومعكم من هبة شعبان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة أف أم.

0: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في صيفنا أحلى البداية من المدينة المنورة وتحديدا من موسم تمور المدينة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة. انطلقت فعاليات موسم تمور المدينة ليجسد المكانة الاقتصادية والزراعية والتراثية التي تتمتع بها المنطقة، وتجسيد أيضا لما توليها القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالمدينة المنورة وتنمية قطاعاتها الواعدة.
1: يأتي الموسم امتداد لجهود تنمية القطاع الزراعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الوطني ورفع تنافسية التمور السعودية وزيادة صدارتها في الأسواق العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويدعم مكانة المملكة بوصفها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.
0: طبعا موسم تمور المدينة يمثل مناسبة فاعلة لتسويق التمور، يعد منصة اقتصادية تنموية ثقافية تجمع المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال وأيضا الجهات ذات العلاقة إلى جانب الزوار من داخل المملكة وخارجها في برامج متنوعة بتشمل المعارض ورش العمل جلسات حوارية فعاليات تفاعلية. هذا كله بيعزز مكانة المدينة المنورة بوصفها مركز رائد في قطاع النخيل والتمور.
1: ويرتبط النخيل بتاريخ المدينة المنورة منذ آلاف السنين، إذ كانت واحة زراعية مزدهرة قبل الإسلام، وتشير الشواهد التاريخية إلى شهرتها بخصوبة أرضها وكثرة نخيلها، واعتمد سكانها على زراعة النخيل والتجارة بالتمور بوصفها واحدة من أهم مواردها الاقتصادية، وتعززت مكانتها هذا الإرث في العهد السعودي الزاهر.
0: استبرك شوية،
1: اختبرني.
0: إيش تتميز المدينة المنورة؟ تنوع أصناف التمور. تعرفي أصناف التمور؟
1: لا والله.
0: ما تعرف العجوة؟
1: إلا طبعا عجوة المدينة.
0: طيب ليش المدينة. ليش قايلة لا؟ ليش تقولي
1: يعني
0: لا؟
1: ما أعرف الأنواع الباقية.
0: في البرني وفي الروثانة وفي أصناف يعني اكتسبت شهرة واسعة بفضل جودتها العالية المبروم. قيمتها جودتها عالية وقيمة غذائية كمان أسهمت في ترسيخ مكانة تمور المدينة في الأسواق المحلية والعالمية. طيب نروح من المدينة للحدود الشمالية في الأركان التراثية في فعاليات مهرجان صيفنا السياحي نظمته جمعية التوعية السياحية بمنطقة الحدود الشمالية مع عدة جهات حكومية وخاصة في في السوق الشعبي بمدينة عرار. كان في أعداد من الزوار تضمنت هذه العروض الموروث الشعبي، وتعكس هذه العروض أيضا الهوية الثقافية للمنطقة. كان في حرف يدوية، صناعات تقليدية، مقتنيات تراثية، مأكولات شعبية عرفت الزوار بالأطباق المحلية. هذا كله كان في تفاعل لافت من الأسر والزوار من الأنشطة أو مع الأنشطة التي أبرزت جانب من الموروث الثقافي لمنطقة الحدود الشمالية.
1: وتضمن المهرجان أركان لرصد النجوم وعروض للصقور ودورات تدريبية وركن للرسم والتصوير وركن للاستشارات القانونية المجانية، بالإضافة

0: لمسابقات للأطفال والسحوبات والجوائز، وتنظيم هذه الأركان ضمن جهود جمعية التوعية السياحية للتعريف بالموروث الثقافي وتعزيز الوعي السياحي وإبراز المقومات التراثية اللي تسخر فيها منطقة الحدود الشمالية، بما يسهم في تنشيط الحراك السياحي ودعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير القطاع السياحي وتعزيز جودة الحياة.
1: يا سلام. أعتقد في أغلب مناطق المملكة في المهرجانات الصيفية السياحية قائمة.
0: صحيح.
1: أعتقد صيف عسير، صيف في الطائف، تقويم جدة، الرياض برضو فيه فعاليات كثير، المنطقة الشرقية.
0: صحيح.
1: الحدود الشمالية. تبوك. يعني ما شاء الله تبارك الله في جميع المناطق.
0: البحر الأحمر أساسي.
1: البحر الأحمر. عشان الفعاليات الصيفية، النشاطات. صحيح. النشاطات البحرية، في نشاطات بحرية في البحر الأحمر تكلمت عنها قبل كذا؟
0: تكلمت عنها أكثر من شيء، وفي طبعا كمان منتجعات بتقدم خدمات جدا جميلة، من ضمنها أنشطة استشفائية وغير استشفائية.
1: حلو حلو.
0: يس يس. جميل. كان في صراحة يعني ما شاء الله يحمس جدا
1: يعني الفعاليات
0: فعلا.
1: طيب نذكر بموضوعنا، موضوعك أول.
0: موضوعنا يقول إذا أنت شخص مخطط تطلع مع أصدقائك أو مخطط تطلع مع صديقاتك، ويوم الطلعة حسيت أن أنت مودك اختلف أو مودك اختلف وما لكم نفس أن أنتوا تطلعوا أبدا، كيف وقتها تتصرفوا؟ هل أنتوا تعتذروا؟ هل تختلقوا مشكلة عشان ما تروحوا؟ هل تتحججوا بأي شيء؟ إيش ممكن تسووا؟ يعني على فكرة في واحد من الردود جاتني إنه قد صار الموقف هذا، بس اكتشفوا إنه صديقتهم هذه كانت بتتحجج عشان هي عندها طلعة ثانية.
1: أوف.
0: فبدت الطلعة هذيك على الطلعة هذه، فهن وزعلوا جدا. يعني شافوها يعني كيف،
1: والله حقهم يزعلوا،
0: الدنيا صغيرة، السناب صغير، شافوها في السناب.
1: هي هي هي ما يعني ما حبكتها صح.
0: لا هي هم شافوها في سناب أحد.
1: شباب سناب أحد. أنا فكرت هي صورت.
0: لا مو هي اللي صورت. أوكي.
1: بس برضو يعني أنت لا.
0: مو حلو.
1: إيه.
0: أبداً مرة أبداً مو لطيفة، دامك كنت زعلان.
1: رجع مع بعض مرة ثانية ولا خلاص؟
0: لا اللي زعلانين. فهي بتشتكي. فأنا رأيي دائماً أنت إذا التزمت مع الناس كمل الالتزام هذا، أو اعتذر وكون صريح وواضح.
1: ترى الصراحة طيبة.
0: يعني الصراحة جيدة. أيوة. صراحة. أما يعني موقفها صراحة لا تحسد عليه.
1: والله ما بعرف صراحة، بس الله لا يحطني في موقف زي كذا.
0: طيب
1: اللي حاب اللي بيقول لنا رأيه في الاستطلاع وموضوع اللي قالت عليه هبة، لازم يجاوب على السؤال اللي أنا راح أقوله الحين. وين المكان أو اسم المكان اللي يشتهر بالشعاب المرجانية والغوص، ويقع في جنوب السعودية، وعبارة عن مجموعة من الجزر، ويضم عدد من الحيوانات والطيور النادرة، ويعد من أشهر الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية. شاركونا على 012-6477-154 أو على 012-6499-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب.
0: أكيد على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة، فمكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وأكيد طبعا مكملين في مواضيعنا. إذا أنت عندك طلعة وكنت متفق على طلعتك وفجأة يوم الطلعة حس أنه ما لك نفس تروح، وقتها إيش ممكن تسوي أو كيف ممكن تتصرف؟ أكيد أعطانا أكثر من خيار، بس أسامة قال لازم تروح يا جماعة.
2: لا لازم تروح، يعني أنت مقرر الطلعة ومرتبها ومكلم الشباب وتفرغ للطلعة، في الأخير تقول لهم أنا ماني رايح
1: أو مالي نفس.
2: ما في مبرر قوي إنك ما تروح،
1: صح؟
2: يعني حتى لو مودك مش تمام، لابد إنك تفصل بين الطلعة وبين المشاكل، أو إنه مودك مش تمام، وروح استمتع. ممكن أصحابك هم اللي غيروا مودك للأحسن.
1: جاي على بالي أسألك سؤال بس خليه بعد شويات. طبعا قبل شوي يمكن كنا بنتكلم عن مناطق المملكة والمناطق اللي يعني فيها فعاليات صيفية في المملكة، من ضمنها قلنا الطائف. اليوم معانا أميرة المطيري مراسلتنا من مدينة الطائف، وهي موجودة هناك ورح تقول لنا إيش آخر الأحداث اللي موجودة حاليا في مدينة الطائف. حياك الله أميرة، كيف حالك؟
3: يا هلا ومرحبا هبة، تمام الله يسلمك. ومرحبا

0: مرحبا فيكي ومرحبا بالمستمعين. أنا بس أبى أجاوب على السؤال اللي قلته من شوي.
1: أتفضل.
0: اللي ما يبي يطلع هذا لو كان في الطائف حيطلع كل يوم. والحلو في الطائف إنك لما تطلع ما تبي ترجع، تنتقل من مكان في طبيعة إلى مكان تاريخي إلى تتسوق أو تروح كافيه. فالخيارات عندنا في الطائف دائما جميلة ومتنوعة.
1: جميل جدا.
2: جميل. فين متواجدة الآن يا
1: أميرة؟
0: متواجدة الآن في سوق البلد. وكالعادة راح ننقل لكم أبرز الفعاليات والأحداث للصيف هذا العام من مدينة الورد والجمال. كلنا نتفق أن الطائف مدينة الورد والجمال، ومهما تغنى فيها الشعراء وكتب عنها المؤرخين والمعاصرين يبقى سحر هذه المدينة كامل فيها، وبالتأكيد ما توصل الكلمات زي الوصول للمدينة والاستمتاع بأجواءها الرائعة. بالنسبة لأبرز الأحداث، الطائف خلال هذه اليومين تحتفل بمهرجان فواكه الطائف الموسمية، وهو يعتبر من أبرز المهرجانات. هذا المهرجان لكل عشاق الطبيعة والمزارعين. انطلق المهرجان بالأمس يوم 25 يوليو، يستمر لمدة 9 أيام متتالية حتى يوم الجمعة المقبل. يقام هذا المهرجان في سوق الفاكهة المركزي، وهو تحت إشراف مباشر من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف. شهد هذا المهرجان تعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويهدف بالتأكيد لدعم المزارعين وتعريف المصطافين بالمحاصيل الموسمية لمدينة الطائف. الحلو أن المهرجان ما اقتصر أبدا على المحاصيل أو حتى على المزارعين، بل شاركوا معهم الأسر المنتجة في بعض المنتجات الطازجة، وإلى جانب وجود ورش عمل. وراح تستمر هذه الفعاليات حتى يوم الجمعة القادم، يعني أي زائر راح يشرفنا في مدينة الطائف راح يستمتع بهذه الفعاليات حتى يوم الجمعة القادم. وراح ننتقل من المهرجان لمحبي الطبيعة والألوان إلى موسم سباقات الخيل بجوائز تتجاوز 22 مليون ريال. بدأ رسميا اليوم 24 يوليو، يستمر لمدة 10 أسابيع متتالية، طبعا تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، وتحت إشراف نادي سباقات الخيل السعودي. الموقع في سباقات في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز الفروسية في الحوية، والدخول لهذا المهرجان مجانا، ولكن يتطلب طبعا سواء للأفراد أو للعوائل، ولكن يتطلب الحجز من تطبيق الويبوك. المكان ما يقتصر فقط على السباق، بل فيه جلسات مطلة وفيه على المضمار مباشرة، وفيه عربات فود تراك إلى جانب الأماكن الراقية. ومثل ما قلت لكم من البداية، اللي بيجي الطايف أبدا ما رح يكتفي أنه يجلس، لا، يحب دائما أنه يطلع ويستمتع بأجواء هذه المدينة الجميلة. والحد هنا وانتهت تغطيتي، وإن شاء الله في الرسائل القادمة رح نوافيكم بكل جديد.
2: جميل، الله يعطيك العافية. شكرا مراسلتنا من الطايف أميرة المطيري، يعطيك ألف عافية واستمتعي بالأجواء هناك.
0: الله يسلمك،
2: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: العفو، حياك الله.
2: طيب ما شاء الله، يعني قاعد تتكلم عن الفواكه ومهرجان الفواكه. لا كذا انا تخيلت يعني
1: الفواكه.
2: انا كنت في الطائف قبل اقل من اسبوع.
1: على فكره جاك كومنت صح يقول لك سلامه الاسفار من كريم.
2: سلامه الاسفار؟
1: اي
2: يا ليت والله كنت مسافر. من هو ذا؟
1: كريم.
2: ادعي لي يا كريم.
1: ادعي لي يا كريم.
2: ادعي لي الله. والله من زمان ما سافرت، فانا والله كنت مداوم.
1: هو كان مداوم بس كان مغطي المونديال، يعني
2: كنت مغطي المونديال.
1: هذا دليل انه كريم ما كان متابع.
2: ايوه ما كان
1: عليك غرامات يا كريم،
2: لكن ان شاء الله يعني اخذ اجازة واسافر، ليش لا؟
1: ان شاء الله بإذن الله.
2: انا تونا كنا نتكلم
1: على الاجازات
2: مع سلطان عن الاجازات، قلت انا من زمان والله ما اخذت اجازة.
1: ان شاء الله.
2: والله انا شوفي دائما من سنين ما اخذ اجازة في الاجازة الصيفية.
1: في فترة الصيف ما تحب الحر. تفضل الأجواء الشتوية؟
2: أنا أفضل، لا مش الأجواء الشتوية، أفضل أنه ما أحب الزحمة.
1: أوكي، تفضل أنه
2: زحمة فجوزات، زحمة سفر، زحمة خلاص.
1: الصيف دائما

0: أروح
1: الصيف دائما، وحتى
0: الاجازات
1: نار.
0: والاسعار ترتفع كل شيء صحيح.
1: واحس انه بعد الصيف يعني كذا مع بدايه المدارس احس انها تعتدل الاجواء
0: فعلا
1: صح.
0: يس
1: انت توافقين الراي؟
0: هو عموما على سبتمبر تبدا الاجواء تصير لطيفه صح. وحتى في الدول يعني اذا سافرت في الدول برا يكون الجو عندهم شويه رايح للربيعي، فحلو حلو يكون الجو جدا
1: على خريفي
0: يعني قصدي اجواء الربيع. نسمة الربيع
1: يعني نسمة ربيعية. يبرد الجو. اوكي طيب نروح لفاصل
0: نروح لفاصل
1: يلا فاصل وبعدها راجعين مكملين معاكم لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. مكملين مشوارنا في صيفنا احلى، وطبعا موضوعنا ما زال قائم. يعني انا كنت قبل شويات اسامه سالتك، يعني احنا موضوعنا طبعا كنا بنتكلم اذا انت كنت مرتب لطلعه مع اصدقائك وفجاه يوم الطلعه

0: العذر التبس العذر اكيد يعني
1: اذا كان فيها ظرف
0: اذا كان فيها ظرف ايوه
1: بس اذا هو ما
0: بس اني اروح اتناقش معه ليش ما جيت وليش ما لا خلاص طيب الله يسهل لك الله معك
1: هل بيكون عندك موقف او رده فعل في يعني في المقابل يعني هل هو مثلا المره الجايه اذا جاي يرتب طلعه جديده بتروح معه
0: لا انا عن نفسي لا ما راح اخذ منه موقف
1: يعني عادي بتروح
0: ممكن اروح ايوه
1: اوكي
0: لكن اذا الموقف تكرر لا هنا لا هنا تكون لابد في وقفه
1: جميل جميل
0: لكن اول عذر يعني شوف الواحد لابد انه يكون فليكسبل يعني مع
1: هو صح مع هو دائما يعني انا من الناس اللي صراحه راح اسمع والتمس العذر اذا كان مقنع ممكن التمس العذر بس اذا ما اقتنعت
0: لا بس
1: يعني
0: انتوا البنات حساسين شويه
1: يعني انت بتتكلم عن بعض البنات بس انا مو من البنات الحساسه فانا ممكن حاسمع ممكن التمس العذر لكن اذا ما كان مقنع فعليا يعني خلاص حجنا بطلع معهم مره ثانيه
0: اوكي أيه ولو شفتيها مصوره في مكان او احد صورها في مكان في طلعه ثانيه
1: حجنبها تماما
0: هذه مره تقطعين العلاقه فيها
1: لا حجنبها بس ما انا مقطع هي تبغى تتواصل الموجوده الله يحييها بس انا بادر لا
0: طيب نقول نروح لبوليفارد سيتي
1: يلا
0: بنعيش معاكم اكيد تجربه ترفيهيه تفتح النفس وتكسر روتين الأسبوع وجهتنا اليوم هي بوليفارد سيتي في الرياض عاصمة الترفيه اللي ما تخلص مفاجآتها استعدوا لأننا اليوم بناخذكم لجولة خيالية تجمع بين ألعاب الإثارة والمسارح والأجواء اللي تونس الصغير والكبير
2: لما نتكلم عن بوليفارد سيتي في صيف 2026 احنا بنتكلم عن القلب النازف للبهجة والترفيه العصري في العاصمة هذا المكان مو مجرد شارع أو وجهة عادية هو عالم متكامل صمم خصيصا عشان يقدم تجارب استثنائية لكل زائر بيبحث عن الوناسة والتميز يعني أول ما تدخل بوليفارد سيتي حيخطفك التنوع الهائل في مناطقها يعني عندك النافورة الراقصة بعروضها المذهلة اللي بتدمج الماء الضوء الموسيقى الساحرة كمان عندك المناطق المخصصة للألعاب التفاعلية وتجارب الواقع الافتراضي الحماسية اللي بتخليك في قلب الحدث وتضمن لك لحظات مليانة بالضحك والأدرينالين المكان بيعتبر الحاضنة الكبرى لأرقى الفعاليات الفنية مسارح مجهزة بأحدث التقنيات بتستضيف المسرحيات الكوميدية الحفلات الغنائية كمان العروض الاستعراضية العالمية اللي تقام فيها بشكل مستمر يعني هذا الشيء بيخلي كل زيارة للمكان بمثابة مهرجان حقيقي ما بيتكرر كمان حلاوة المكان ما تكتمل إلا بلقاء الأحباء على أطراف الطاولات الفاخرة بيضم بوليفارد سيتي مئات المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية اللي بترضي كل الأذواق سواء كنت بتبحث عن جلسة هادية أو وجبة لذيذة تسولف فيها مع أصحابك وسط أجواء حيوية نابضة بالحياة كمان جنب الترفيه البصري والحركي بيوفر المكان متاجر عصرية متنوعة وواجهات مضاءة بتمنحك إحساس دائما بالحيوية والنشاط بيخلي الوجهة المثالية لختام أسبوع أسلوب ما ينتسى يعني مستمعينا بوليفارد سيتي مو مجرد وجهة ترفيهية هي العنوان الأبرز للبهجة والسرور في عاصمتنا يعني إذا كان جدولكم ليوم الجمعة يحتاج جرعة عالية من الضحك التنوع والأجواء الحية البوليفارد تنتظركم وتأكدوا أن التجربة هناك فعلا غير
0: والله زي ما قالت روان بوليفارد سيتي فعلا غير
1: ايه فعلا الاجواء جميله وفي فعاليات جدا كثيره وتناسب تقريبا كل الفئات العمريه
0: اعتقد الاجواء دحين مناسبه للالعاب والفعاليات الاندور
1: الاندور اكثر يعني يشوف يعني هو صراحه بيتقلب بشكل غريب الجو اوقات تحس انه على الاوتدور مقبول اوقات ثانيه تحس انه لا صعب جدا
0: تصدقي قبل كم يوم كذا
1: يعني امس كان الجو ترى مقبول اوتدور بس اول امس لا
0: كان في رطوبه عاليه أنا قبل يمكن 3 أو 4 أيام يعني نزلت كذا على البحر أمشي والله الجو مو مقبول جدا كان
1: أوكي
0: إيه ما كان في رطوبة بس أحيانا لما تطولي في المشي يعني تحسين
1: إنه في رطوبة
0: لكن لو وقفت كذا واقف على البحر أو جالس لا
1: بس على فكرة جدا أجواء حلوة يعني حاليا يمكن في كثير بيروحوا الحلبة حقت الفورمولا وبيمشوا سواء في فعاليات مشي وفي فعاليات دراجات ودبابات وغيره كمية الناس اللي اوريدي هناك بتمشي ويعني الوضع تمام مع انهم بيسوي رياضه يعني في مجهود وفي حر. وفي شيء ثاني انه انت جوه الحلبه لازم انت مضطر تخلصها بالكامل اللي هي 5 كيلو
0: كثير والله
1: فكثيره يعني مو هينه. بس انا شايفه ما شاء الله في عدد كبير من الناس يمكن الناس صار عندها وعي وصارت عارفه كيف تهيئ نفسها وتكون مجهزه شايله معاها

0: أغراضها اللي يعني تخفف عليها الحر، سواء مرطبات، موية، مراوح، whatever. يعني صار الناس عارفين يتعاملوا معه خلاص.
1: لا صاروا خلاص بدأوا يتعايشون مع الأجواء.
0: صحيح.
1: في عندنا فقرة اسمها صيف بأمان، ممكن نتناول فيها هذا الموضوع.
0: جميل.
1: اللي حاب يمشي مثلا في الأجواء الحارة إيش لازم يكون معه،
0: ممكن ياخذ إيش الاحتياط
1: والاحتياطات اللازمة، فممكن نتكلم عنها بالتفصيل أكثر.
0: جميل جدا.
1: متواصلين معكم فاصل مع سلطان، وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: طيب، أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. وصلنا إلى أفلام هذا الأسبوع.
4: صحيح، الأفلام عندنا ما شاء الله، يعني السنة ممكن في الصيف نشيطة شويتين. في كثير أفلام جديدة وفي كثير أفلام جاية قريب وكثير ناس مستعدين لها. من ضمن هذا الأفلام اللي هو سبايدر مان براند نيو داي. طبعا بيعود بيتر باركر في مغامرة جديدة، هذه المرة بيواجه أصعب تحدي في حياته، بيعيش في عالم ما عاد أحد طبعا يتذكر هويته، ويحاول التوفيق بين حياته كبطل خارق وبين شعوره بالوحدة وفقدان أقرب الناس له. وهو بيحاول هذا الاستعداد عشان يستعيد توازنه، وبيظهر تهديد غامض لا يمكن رؤيته، وقد يكون الوحيد القادر على إيقافه هو سبايدر مان نفسه، لكن بثمن كبير. الفيلم نوعه أكشن، الأبطال طبعا توم هولند، زانيديا، سادي سانك وجاكوب باتلن. تاريخ إصداره راح يكون في 30 يوليو 2026، فئة العمرية من 15 سنة فما فوق. كثير ناس جدا مستنين هذا الفيلم. حيكون في عرض خاص للفيلم في واحد من الأيام اللي هو يوم العرض الأساسي اللي هو 30 يوليو أو 29 جولاي. أنا ماني متأكدة بس أنه حيكون هذا اليوم يا 29، أيوة 29 أتوقع حيكون في عرض خاص. والعرض الخاص يقولوا أنه حيكون في مفاجآت كبيرة، ما أعرف يمكن هتشوف سبايدر مان بنط من هنا لهناك، ما أعرف صراحة، لكن كل شيء وارد
3: كذا يدخل على الجمهور كذا.
4: بالضبط بالضبط. طيب الفيلم الثاني اللي هو خلي بالك من نفسك، علاء مذيع إذاعي معروف بعلاقاته الكثيرة وخوفه من الارتباط، يلتقي بالصدفة بفتاة يعتقد أنها هي شريكة حياته المثالية، لكن مع تطور الأحداث يكتشف أن حياتها تخفي أسرار خطيرة تنقلب كل توقعاته، وتبدأ سلسلة من المفاجآت والمواقف الكوميدية المشوقة. يمكن أنا شفت كم لقطة من الفيلم، أتوقع أنه جدا جميل، ودي صراحة أشوفه، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا ومحمد رضوان، وفي بيومي فؤاد. تاريخ إصداره 23 يوليو 2026. طبعا الفئة العمرية تعتمد على حسب تصنيف السينمات، وتوقع أنه هو من 15 سنة فما فوق. فيلمنا الثالث، أنت نايم؟
3: لا لا، ما أنا معاك.
4: معايا
3: مذيع إذاعي وأحمد السقا وأسمي عبد العزيز معاك.
4: فيلمنا الثالث، لأنه ما بتعلق عشان كذا مستنية التعليق.
3: التعليق بالنهاية.
4: طيب جميل. شمشون ودليلة كمان واحد من الأفلام الجميلة والجديدة، وهي في مهمة السرقة واحدة لكنها تجمع شخصين لكل منهم هدف مختلف. بين المطاردات والخدع والمواقف الكوميدية يجد شمشون ودليلة نفسهم مضطرين للتعاون في مواجهة أخطار أكبر من توقعاتهم وسط أحداث مليانة بالإثارة والمفاجآت. طبعا هو كوميديا أكشن من بطولة أحمد العوضي ومي عمر وأحمد عصام، وتاريخ إصداره 16 يوليو 2026، الفئة العمرية 15 عام فما فوق. فيلمنا الرابع اللي هو الأوديسا، يمكن تكلمنا عنه قبل. الأوديسا ما زال هو فيلم الأحلام وفيلم المنتظر لكثير من الناس اللي كانوا يستنوه، لأنه من إخراج كريستوفر نولان، والناس كثير كانوا فعلا مستنين هذا الجزء. عنده رؤية سينمائية جديدة لأحد أشهر الملاحم الأسطورية في التاريخ في رحلة حافلة بالمغامرات والمعارك والغموض والتحديات. صورت في عدة دول باستخدام أحدث تقنيات الآي ماكس لتقديم تجربة بصرية استثنائية، وكل اللي حضروه فعلا بيثنوا على نوع التصوير وطريقة العرض. نوع مغامرات من أبطال روبرت باتينسون وآن هانوي زانيديا وكمان توم هولند ومات دايمن. تاريخ إصداره 16 يوليو 2026، وأكيد من 15 عام فما فوق.
3: تمام.
4: طبعا في كم فيلم كمان معروضين وما زالوا موجودين في دور السينما، من ضمنهم ابن من فيهم هي كوميديا بتدور عن رجل أعمال يعني يورث ثروة ضخمة جدا، لكن في شرط واحد، أنه يعثر على ابنه المجهول عشان ينطلق رحلة مليانة بالمواقف الكوميدية والمفاجآت، خصوصا أنه كان عنده زيجات كثيرة فهو مو عارف ابنه فين أو ابنه من مين. فيلمنا الثاني كان موانا. طبعا هي نسخة حية من فيلم ديزني الشهير، وبتعيد مغامرات موانا مع ماوي في رحلة مليانة بالإثارة والمناظر الطبيعية الخلابة، والفيلم بنعرض بالعربية وبالإنجليزية. توي ستوري 5 كمان من الأفلام اللي بتنعرض حاليا باللهجتين الفصحى، ثلاث لهجات فصحى وعربية ومصرية. بيعود وودي وباز وجيسي وفي مغامرات جديدة، لكن هذه المرة بيواجهوا تحدي مختلف من عالم التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية. كمان في واحد من الأفلام الجميلة جدا للعائلات اللي هو مينيونز والوحوش، فيلم أنيميشن مليان بالمواقف الكوميدية، ويتسبب المينيونز في إطلاق وحوش إلى العالم قبل أنه ينطلقوا في مغامرة لإنقاذ الموقف. آخر أفلام الموجودة كمان صقر وكناريا، أكشن كوميدي بيجمع بين مرتزق محترف وكاتب مهووس بعالم الجاسوسية، وتقودهم الظروف لمغامرة مليانة بالمواقف الطريفة والخطرة.
3: صقر وكناريا هو حق محمد إمام؟
4: محمد إمام وشيكو.
3: طيب وشيكو
4: أنا ما نعرف أنت رايح معي.
3: يعجبني شيكو لما يسوي دور الضابط.
4: دور الضابط
3: مرة يبدع فيه صراحة، أكثر من فيلم شفته مرة مبدع في دور الضابط.
4: طيب ما اعرف اي واحد
3: انا بروح مع الساء او ياسمين عبد العزيز.
4: ياسمين عبد العزيز اوكي، نفس الاختيار تقريبا. متحمسه برضو اشوف سبايدر مان، يعني انه يمكن شفت السلسله كامله.
3: شوفين الفيلم ولا العرض؟
4: الاثنين يعني صراحه ودي اشوف اذا في شيء جديد يعني مرتقب وموعودين فيه ليش لا.
3: إيش الأفلام اللي شفتيها؟ أنا والله لي فترة صراحة ما شفت أي فيلم،
4: وأنا كمان نفس الشيء ما شفت. أنا آخر أفلامي اللي حضرتها كان توي ستوري 5، فما شفت شيء بعده، بس أنه ودي صراحة في أكثر من فيلم، حتى الأوديسة صار نفسي أشوفه. فيلم إذما كمان من الأفلام اللي كان ودي أشوفها صراحة.
3: حلو، شكرا على استعراض هذه الأفلام هبة شعبان، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك أسامة الغريبي.
3: طيب نروح لفاصل ولا نذكر بالموضوع قبل الفاصل؟
4: أي خلينا نذكر بالموضوع. أنا اليوم احنا كنا بنتكلم انه في حال اذا انت كنت مرتب لطلعة ورتبت الطلعة وسويت جروب مثلا والكل موافق، وممكن كمان كان في قطة او وتفر او ايش ما كان، لكن يوم الطلعة نفسها حسيت انه مالك او ما ودك تروح، يعني كذا بس مالك نفس، وقتها ايش راح تسوي؟ راح تتحجج تطلع حجة او عذر، او انك انت ممكن ان انت تعتذر وتكون صريح جدا، او انك انت تخيرهم يا اما حطلع وانا كذا ترى يا جماعة انا اليوم دمي ثقيل تتحملوني ولا خلوني قاعد احسن، يعني اعطيهم الخيار لما الكورة في ملعبهم شويتين صراحة يعني ممكن تسووها، او انك انت بتروح في كل الاحوال وزي ما تيجي
3: زي ما تيجي تيجي.
4: بالضبط.
3: والله يا خوفي هو يغير مودهم للأسوأ. هذه كارثة يعني.
4: ما أنا قلت لك عشان كده الأفضل يخيرهم. الأفضل يخيرهم. أكيد اللي حابين يشاركونا يتواصلوا معنا على.
3: طيب قبل ما نقول الأرقام نشوف الشقة الثانية.
4: صح في شرط. إيه؟ عشان تجاوبوا على هذا لازم تجاوبوا على سؤال.
3: إيه لازم سؤالي. إيه. أنا ما أجي قلت لكم ما بجي كذا وأخرج وبدون ما أجاوب سؤالي ما ينفع. قلنا وين المكان واسم المكان، تشتهر بالشعاب المرجانية والغوص، تقع في جنوب السعودية، عبارة عن مجموعة من الجزر تضم عدد من الحيوانات والطيور النادرة، وتعد من أشهر الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية. على فكرة ترى في إجابات جات عندنا على الواتساب
4: وجاتني إجابتين هنا كمان على السناب
3: بالنسبة لسؤالي.
4: سؤالك
3: حلو. طيب اللي حاب يشاركنا هاتفيا، احنا ما أخذنا إلى الآن اتصالات هاتفية، 012-647-7154 أو على 012-649-5154 ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: طيب حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى. بسألك سؤال، كنت فاتتك رحلة طيران قبل كذا؟
1: ايوه.
0: بسبب
1: اني اتاخرت.
0: تاخرتي؟
1: يعني حبست في زحمة، يعني أوكي. كنت طالع الحمد لله قبل بوقت، بس ما توقعت انه الزحمة راح تأثر لهالدرجة. مع انه في كثير يعني قالوا لي ترى انتبهي الزحمة ممكن. قلت لهم لا، بس أكيد إنه مو قبلها ثلاث ساعات، أنا طالع قبل الرحلة ثلاث ساعات.
0: كانت رحلة دولية؟
1: لا والله كانت داخلية.
0: داخلية أي. يعني داخلية على الأقل ساعتين.
1: أنا طالع من قبلها بثلاث ساعات.
0: ثلاث ساعات.
1: إنه الكل حذرني ومع كده ما لحقت.
0: غريبة يعني، كان في وقت ذروة يعني ساعة كم؟
1: لا والله ما كان في وقت ذروة.
0: يعني كان في ظروف في الطريق.
1: أي كان قصدك كان طلوع دوامات وزي كذا أتوقعي.
0: أوكي. والله شوفي، أنا من الناس اللي ما أحب أحجز مثلاً رحلة الساعة 8 أو رحلة الساعة 7 أو 8 أو حتى كمان 9، خصوصاً في أيام الأسبوع، لأنك
1: أنت لما المساء.
0: المساء. لأنك أنت لما تخرج من البيت يكون الساعة 5 أو الساعة 6. فتكون الشوارع جدا مزدحمة.
1: صحيح.
0: وقت خروج دوامات. فأحب رحلات آخر الليل أو الصباح. الصباح ليش؟ الساعة 6 الساعة 7 الصباح تكون أنت ماشي من بيتك على الأقل الساعة 4، تكون الشوارع فاضية. فأنا أخذها على هذا المقياس.
1: جميل.
0: أحدد وقت الرحلة.
1: حلو.
0: حتى سواء هنا يعني في السعودية ولا برا السعودية، خلي المقياس هذا عندك. لكن إذا ما في مثلا إلا هذه الرحلة في اليوم، عاد الشك ولا الله،
1: أطلع قبل بوقت.
0: طيب كيف تصرفتي؟
1: ولا حاجة. يوم وصلت وقالوا لي خلاص أنسي أنك تلحقي الرحلة. كان في مكتب المبيعات.
0: حلو.
1: رحت عندهم وأخذت الرحلة اللي بعدها ودفعت فرق الرسوم.
0: يا سلام. طيب إحنا اليوم في الصيف بأمان، سألنا سؤال، ماذا لو فاتتك الرحلة؟ يحدث ذلك بسبب الازدحام زي ما صار معك، أو التأخر في الوصول إلى المطار زي ما صار معك، أو إغلاق بوابة الصعود قبل وصولك
1: زي ما صار معك.
0: لا ما صار معك. أنت ما وصلت بوابة الوصول أصلا. في هذه الحالة أول ما عليك فعله هو التوجه مباشرة إلى مكتب خدمة المسافرين زي ما أنت سويتي، التابع لشركة الطيران طبعا، وإبلاغ الموظف

0: برقم الحجز وشرح سبب التأخير. الموظف إيش بيسوي؟ راح يراجع نوع التذكرة وشروطها لمعرفة الخيارات المتاحة. فبعض التذاكر ممكن إنك أنت تغير على رحلة بدون رسوم، تغير لرحلة أخرى بدون رسوم، وبعضها تغير لرحلة لكن في رسوم إضافية.
1: صحيح. وبعضها ما ينفع أصلاً.
0: وبعضها ما ينفع. فإذا كانت التذكرة تسمح بالتعديل تقدر تنتقل لرحلة لاحقة عند توفر مقاعد. وزي ما قلنا أحياناً يتطلب ذلك دفع رسوم تغيير أو فرق في سعر التذكرة. أما إذا كانت التذكرة من النوع غير القابل للتعديل، هنا أنت مضطر إنك تشتري تذكرة جديدة.
1: صحيح.
0: وإذا كان سبب فوات الرحلة، هذه نقطة مهمة، يعود إلى تأخر أو إلغاء رحلة ربط على نفس شركة الطيران أو إلى ظرف تتحمل الشركة مسؤوليته، هنا هي توفر لك مقعد على رحلة أخرى من دون رسوم.
1: صحيح.
0: هذا وفقا لأنظمة الشركة.
1: صحيح. هذا أو أنظمة هذا الشركات أساسي. يعني بشكل هذا عام. هذا أساسي، إنه هذا واحد من الإجراءات اللي هم يسووها في حال إذا مثلا أنا بسبب تأخر رحلتي اللي هي يعني تأخر من عندهم من إدارة المطار أو
0: السبب من عندهم،
1: السبب من عندهم أتأخرت رحلتي، بس تسببت أنه أنا عندي رحلة ترانزيت أو في رحلة بعدها أنا حاجز عليها راح تتأخر، فمن وراها أنت بس تثبت وتوريهم التذاكر حقتك وتوريهم متى المفروض كان توصل في المطار عشان تطلع الرحلة اللي بعدها. وقتها على طول هم يدبروا لك حجز، سواء عن طريقهم أو حتى عن طريق غيرهم، بس يدبروا لك حجز.
0: هم يعني هم الـ الـ الـ المفروض هم اللي يحلوا المشكلة.
1: أيوة، وهو على نفس الدرجة وعلى نفس كل شيء.
0: بس لازم تحتفظ ببطاقة الصعود ورسائل الحجز، وتسأل موظف الخدمة عن جميع الخيارات المتاحة قبل أنك تتخذ أي قرار. والأهم من ذلك أنك تحرص دائما على الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل في الرحلات الداخلية. في الرحلات الدولية على الأقل بثلاث ساعات. أنا أمشي صراحة من البيت قبل الرحلة بثلاث ساعات، والحمد لله ما قد واجهت أي مشاكل.
1: لا أنا يعني ما صارت لي بجدة، صارت لي مو في جدة.
0: يعني برا جدة،
1: مو برا المملكة، برا جدة.
0: برا جدة أيوة. طبعا عشان يكون عندك وقت كافي إنك تنهي إجراءات السفر، تسلم الأمتعة، الشنط، مرور عبر التفتيش الأمني، الوصول إلى بوابة الصعود قبل إغلاقها. أحيانا أوكي أنت تسافر تطلع الطيارة، بس تطلع أنت متوتر، يعني كذا تحس أنك أصلا من أول ما خرجت من البيت إلى أن وصلت للمقعد وأنت في حالة توتر،
1: مو مرتاح
0: مو يعني. مرتاح أيوة، لأنك أنت أصلا متأخر، فخايف أنه تفوتك الرحلة، تقابل ما تدري إيش الظروف اللي أصلا تقابلها في المطار.
1: ترى على فكرة في ناس عندهم هذا الشيء، هذا التوتر اللي أنت تتكلم عنه هو جزء لا يتجزأ من التريب
0: من الرحلة نفسها.
1: يعني هو جزء منها، التوتر، الجري، هذه المغامرات يقعد يتذكرها بعدين، انه يعني حسها جزء، بس انا احس انه جزء مزعج جدا.
0: لا مزعج، لا انت روح المطار قبل الوقت،
1: خذ قهوتك واجلس وقلب في جوالك وادخل وانت مرتاح كذا.
0: على فكرة الواحد لما يروح كذا ويتقهوى وياكل ويرتاح، ترى أحس هذه فعلاً اللي جزء من الرحلة.
1: هذه جزء من الرحلة. صحيح، من تجربة. خصوصاً المطارات الآن كمان صار فيها خيارات جداً حلوة وممتعة، يعني تقدر تمشي وتتسوق وتشوف وتأخذ هدايا، ويعني أشياء كثير تقدر تسويها.
0: ما شاء الله المطارات الحين والله بتمشي كثير.
1: هو أي يعني ما شاء الله مساحتها كبيرة.
0: لين توصل للبوابة مساحة كبيرة.
1: بس كمان يعني موفرين جولف كار حالياً، يعني هذا الشيء خدمة جداً جميلة.
0: أنا ما قد واجهت الجولف كار.
1: هذه جديدة.
0: يمكن أنت في آي بي.
1: لا لا لا لا مو للبي، هذه لأي أحد. الآن موجودة في جولف كار، موجودة تأخذك من نقطة توصلك للنقطة اللي أنت ودك إياها تروحها، سواء بوابة سواء مطعم سواء.
0: قلت صدقي ما صادفتها.
1: لا لا موجودة. أي موجودة ولكل أحد متاحة وبشكل مجاني.
0: جميل. طيب عندك أي تعليق؟
1: لا يعطيك العافية.
0: طيب إحنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعد راجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهر.

على جدة اف ام. من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فام. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في صيفنا احلى، ومكملين في ساعتنا الثانيه. ايش عندنا الان يا سامو؟
1: والله شوفي، عندنا سمر اكتيفيتي اليوم. الاكتيفيتي اللي عندنا مختلف شويه، اسمه تحدي الدقيقه الواحده، او ما يسمى ب minute to win it. يس.
0: أوكي.
1: هو نشاط ترفيهي بيعتمد على إنجاز تحديات بسيطة خلال 60 ثانية فقط.
0: جميل.
1: يمكن أن يلعب بشكل فردي أو على شكل فرق، ويتميز بالحماس والضحك.
0: حلو.
1: وصلت الصورة؟
0: وصلت جدا.
1: طيب إيش الأدوات؟ طبعا في أدوات مختلفة، لكن أهمها أكواب بلاستيكية مثلا، كرات تنس طاولة، ملاعق، بالونات، منادل ورقية، عيدان خشبية، المؤقت، شو اسمه، التايمر 60 ثانية.
0: أوكي.
1: وجوائز بسيطة للفائزين.
0: حلو.
1: نعم. كيف تنفذ؟ أول شيء يختار متسابق أو فريق، ويشرح المنظم التحدي في أقل من دقيقة، ويبدأ المؤقت لمدة 60 ثانية.
0: أوكي.
1: إذا نجح المتسابق قبل انتهاء الوقت يحصل على نقطة أو ينتقل إلى التحدي التالي. وفي النهاية يفوز من يجمع أكبر عدد من النقاط.
0: جميل جدا.
1: طيب أمثلة للتحديات، هنا الأهم، مثلا برج الأكواب. المطلوب تكون برج من 10 أكواب ثم إعادته كما كان خلال دقيقة واحدة.
0: أوكي.
1: أوكي.
0: بسيط.
1: بسيط، أنت الحين تشوفي بسيط، لكن وقت التنفيذ ما هو بسيط.
0: صح.
1: في حاجة اسمها نقل الكرات. نقل 10 كرات تنس طاولة من وعاء إلى آخر باستخدام ملعقة فقط.
0: أوكي.
1: أوكي. خلال 60 ثانية.
0: جميل.
1: وفي حاجة مثلا اسمها نفخ البالون. المطلوب تنفخ بالون حتى يصل إلى حجم معين، ثم ربطه قبل انتهاء الدقيقة.
0: ممكن شوية تخوف.
1: تخوف ليش؟
0: خاف ينفقع.
1: ينفقع. أوكي. وفي حاجة اسمها رمي الأكواب.
0: أوكي.
1: المطلوب إسقاط 6 أكواب بكرة إسفنجية من مسافة مترين.
0: يعني هذه كمان شوية صعبة.
1: أي شوية صعبة.
0: أي لأنه الكرة الإسفنجية ما تضرب يعني مع الهواء أو لأنها خفيفة.
1: أي منهات هي صعوبتها.
0: أي
1: هو هذا التحدي أصلا.
0: أي
1: في التوازن، حمل كتاب أو كوب بلاستيكي على الرأس والمشي لمسار محدد دون إسقاطه.
0: أوكي.
1: في المنديل الطائر، المطلوب إبقاء منديل ورقي في الهواء بالنفخ فقط لمدة 60 ثانية دون أن يلامس الأرض.
0: أوكي. بس حلو مسلي.
1: أيوه. وفي كمان التقاط الأقلام. تجمع أكبر عدد من الأقلام باستخدام عودين خشبيين مثل عيدان الطعام خلال دقيقة واحدة.
0: جميلة جدا. عجبتني. طيب. صراحة الألعاب.
1: نيجي لنظام النقاط. إنجاز التحدي خلال الدقيقة 10 نقاط.
0: أوكي.
1: إنجاز بعد إعادة المحاولة 5 نقاط، عدم الإنجاز 0 نقطة.
0: حلو.
1: طبعا نظام النقاط هذه يعني هذا يعتمد على المنظم للتحدي.
0: على المنظم. إيه. وعدد الهدايا
1: على الاتفاق. إيه. اللي بينكم. بالضبط. يعني
0: إيه.
1: نقول مدة النشاط من 20 إلى 40 دقيقة حسب عدد المشاركين وعلى حسب التحديات، وهو مناسب للأعمار من 10 سنوات فأكثر. تقدروا تسووه يعني في أي مكان، في المخيمات، في التجمعات العائلية، مع الأصحاب، مع العائلة، مع الأصدقاء. تقدر تزيد الحماس، مثلا تضيف موسيقى تشجيعية، مقدم يكون معكم، مقدم يعلق على أداء المشاركين أثناء العد التنازلي.
0: أوكي.
1: يعني
0: من باب التحميس. أيوه.
1: من باب الحماس يعني.
0: طيب جميل. أنت عارف أنه أحس هذه الألعاب مر يعني جدا تناسب

0: تقعد تحتار. في ناس كثيرين يمكن مؤخرا صرت اشوف انه مو الكل صار يبغى يعطي هديه، لا يسوي فعاليه واكتيفيتي واللي يفوز ياخذ هديه. فيعني كذا من باب انه كمان يعني يكون في روح حماس وفي شويه تواصل، شويه نوخر عن الجوالات والسوشيال ميديا، فانه في حركه.
1: هو هذه التحديات الميزه فيها انه فيها حركه. وانا كيف عرفتها؟ انا عرفتها من السوشيال ميديا.
0: اوكي.
1: ده يعني بخصوصا عند الاجانب مره يعشقون مثل هذه التحديات
0: كثير. لاحظت يعني حتى كانت كرات البوبلز فتره من الفترات واحده من الاشياء اللي كمان شفتها في الاجانب، عند الاجانب يستخدموها بشكل كبير جدا. بدات حاليا تدخل عندنا في المجتمع، بس جميله جدا، بس تفضل دائما انه يكون الاجواء
1: وعلى فكره لطيفة. احنا بس قلنا امثله، يعني ترى في افكار كثيره انكم ممكن تطبقوها، يعني مو بس الافكار اللي ذكرناها لكم. فجميل وتضيع وقت حقيقة، يعني إذا كان عندك وقت فراغ مثل هذه التحديات يعني مفيدة ومسلية، وحتى كمان يعتبر نشاط رياضي لأنه فيها حركة.
0: فيها حركة وفيها تفاعل مع العائلة،
1: وفيها تفاعل يعني اجتماعيا كمان. صحيح. اجتماعيا أيه. مناسبة جدا.
0: جميل.
1: طيب إيش أكثر التحديات اللي شدت انتباهك ولفت نظرك؟
0: نفخ المنديل بالهواء.
1: نفخ المنديل بالهواء. اللي هو المنديل الطائر.
0: أي البالون مو مرة حابة لأنه يعني زي ما قلت لك أخاف ينفقع. في واحدة كمان الأقلام، حلوة فكرة الأقلام. يعني كانت جميلة.
1: التقاط الأقلام.
0: التقاط الأقلام. في كثير ناس مثلاً يسوي زي البنياتة كمان، إنه يحطوا جوتها حلويات وكل أحد يأخذ حلويات أكثر، خلاص هو فاز بالحلاوة.
1: أي صح.
0: فكمان يعني من الأفكار المشابهة.
1: في حلوة كمان نقل الكرات، تنقل 10 كرات ناس باستخدام ملعقة.
0: إذا بالملعقة بيدي عادي، بس في ناس يحطوها على من يعني الملعقة يحطوها فمه ويمشي، فلازم يكون متوازن وينتبه إنه الملعقة.
1: لا هذه مرحلة أصعب.
0: هذه مرحلة صعبة. أيوة. جداً. أصعب. فأتوقع هذه ألطف.
1: طيب. نروح لفاصل.
0: نروح لفاصل.
1: يلا فاصل وبعدها راجعين.
0: يلا.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساود

0: راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة أف أم.

0: عندنا جلال قال اعتذر وبصراحة. في عندنا كمان عبد الله يقول لا أنا مستحيل أسوي كذا بكل تغيير، يمكن قصده إنه راح يتغير وضعه يعني. كريم يقول افتعل مشكلة عشان ما أروح، الشرير اللي داخلي طلع. عندنا حسان يقول اعتذر.
1: من هذا؟
0: كريم.
1: كريم هو اللي قال.
0: هو اللي قال على.
1: أوكي. ادعي لي يا كريم الله يحفظك.
0: والله دعالك رسالة الدعوة.
1: أيوة الحمد لله.
0: اعتذر إذا الطلعة مو حلوة أو مكان مو حلو. أما ماجد يقول أتحجج بأي ظرف واعتذر منهم أو حتى أسحب عليهم. في كمان يعني والله يعني ما شاء الله مجموعة الردود، لسه في بعض الردود أنا ما حطيتها بس إن شاء الله أحطها. سارة بتقول أنا أطلع معهم لأنه غالبا أول ما أشوفهم يتغير مزاجي وأنسى أني كنت مالي نفس. محمد يقول أفضل أكون صريح وأعتذر لأنه وجودي وأنا مو رايق ممكن يخرب الطلعة على الكل. أما ريم بتقول أحيانا أتحجج بأي ظرف مو كذب بس ما أعرف أقول مالي نفس.
1: طيب وقف هنا لحظة. سارة قرارها كان صائب أنه أطلع،
0: رح يتغير مودها أول ما
1: اللي صح. بعده
0: محمد كان بيقول أفضل أكون صريح وأعتذر لأنه وجودي وأنا مو رايق ممكن يخرب الطلعة على الكل.
1: برضو تصرف حكيم
0: ممكن. أنا صراحة رح أخيرهم يا جماعة. أنا مو في المود يعني تتحملوني وتتقبلوني وأنا بدون يعني مودي سيء ولا بلاش أحسن. ريم تقول أحيانا نتحجج بأي ظرف مو كذب بس ما أعرف أقول إنه مالي نفس، يعني تستصعبها. عبد الله كمان يقول إذا هم أصحاب المقربين أطلع مهما كان، أما إذا كانت طلع عادية فأنا أعتذر. نوف تقول أقترح نأجلها اليوم ثاني، ودي أكون موجودة وأنا مستمتعة مو بأجامل. كمان في FS بيقول أنا من الناس اللي يندم إذا اعتذر، لذلك أطلع ونستعين. ما فهمت ونستعين بإيش وأنه أرجع مبسوط. في كمان ريهف بتقول إذا كنت مرهقة نفسيا أعطي نفسي راحة بدون تأنيب ضمير. خالد يقول الالتزام بالمواعيد مهم عندي عشان كذا راح أروح حتى لو مزاجي مو أفضل شيء. هذا زيك. ريش كمان بتقول أقول لهم الحقيقة بكل بساطة،
1: هذا ملتزم بكلمته مهما كانت الظروف.
0: صحيح. ريش بتقول أقول لهم الحقيقة بكل بساطة، اليوم أبي جلسة هادية مع نفسي. سلطان يقول إذا حسيت أني تعبان اعتذر لكن من بدري مو قبل الطلعة بنص ساعة. وتحياتي لكم من القصيم. هند تقول أحيانا مجرد تغيير الجو يغير النفسية عشان كذا أعطي نفسي فرصة وأطلع. مازن يقول إذا اعتذرت مرة المرة الجاية أنا اللي أبادر وأحدد موعد جديد. هذه تقريبا الردود اللي جاتني. في أتوقع كمان الردود صح. وفي ردين جوا بخصوص سؤالك إيه؟ كمان.
1: طيب ناخذها مع
0: ناخذها بعدها الواتساب. طيب.
1: أول رسالة جاتنا من فؤاد القطان، شكرا يا فؤاد. يقول مساء الخير الأخ أسامة وهبة والمايسترو سلطان لجميع المستمعين. الجزيرة المعنية هي جزر فرسان، وهي أرخبيل يقع في جنوب البحر الأحمر تابع جزيرة فرسان الكبرى. فؤاد القطان من الإحساء وارسل لنا صورة أو صور للجزيرة، يعطيك العافية. وفعلا الإجابة الصحيحة هي جزر فرسان. كمان مازن الغانمي يقول هلا أسامة وهبة وسلطان حياكم الله، أنا ماسك الرحلة أو الطلعة حتى لو على حساب المود أطلع ما عندي مشكلة. طيب ليش إيش ذنب الناس هذه؟ أنا أقول لهم أنا ماسك الطلعة وأقول لهم بعدين ما لي خاطر إني أروح. إذا كان في ظرف وظرف طالع وظرف طالع قال لي أنا ما أقدر أطلع معاكم أقبل العذر، إذا غير كذا لا. ويقول إن الجواب جزر فرسان. يعطيك العافية والإجابة صحيحة، شكرا يا مازن الغانمي. طيب مساء الفل. أبو جنى يقول صراحة ما نصدق يجي نهاية الأسبوع عشان نقضي بين أفراد الأسرة والقارب ونريح العمل. ربي يسعدكم ويكون سعيد وموفقين. أنا صراحة طبعا أعطيه مخرج 14 وأقول مثلا عند ضيوف هؤلاء لا يستحقون الخارجة.
0: لا
1: شوية قاسية أبو جنى. طيب عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة وهبة المخرج سلطان، إذا كنت مشغول والله بكون صريح وأعتذر.
0: إذا كنت مشغول.
1: أيوة إذا كان مشغول.
0: بس إذا ما كنت مشغول بس إنه مالك نفس وقتها يعني إيش بتقول؟
1: أعتقد

0: بدون انه راح يكون صريح ويعتذر برضو في نفس الوقت.
1: جميل.
0: اما المكان جاء في بالي جزر فرسان. شكرا يا عبد الله بركات، اجابتك ايضا صحيحه، يعطيك العافيه. طيب ايش الاجابات اللي عندك؟
1: الاجابات كلها كانت جزر فرسان، واللي جاوبوا كمان كريم ووسام
0: جزر فرسان. برضو محمد الحرب يتواصل معانا يقول صوره من المدينه المنوره. السلام عليكم، مساء النور على الجميع، يعطيك العافيه محمد، شكرا لك. بس كان ودنا تجاوب على السؤال او تعطينا رايك في الموضوع. طيب خلصنا كذا؟
1: خلصنا كذا.
0: شكرا لكم انتم مستمعينا، يعطيكم العافيه، ان شاء الله نلتقي فيكم غدا في نفس الموعد. شكرا هبه شعبان.
1: ان شاء الله. شكرا لك أسامة الغريبي، وشكرا لزميلنا الرائع من الإخراج سلطان المحياوي، وأجمل طبعا تحية مننا لكم كل اللي كانوا موجودين معنا خلال هذه الساعتين. استمتعوا باقي برامجنا من بعدنا بانوراما مع الزميلة روان عاشور. في أمان الله.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: بانوراما الآن على جدة اف ام.

مساء الخير، يا مساء الرضا والسعادة وراحة البال لكم مستمعينا فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم مع الأثير إذاعة جدة، تحديدا في بانوراما اللي بدأ مشوارنا معاكم الحين وحيستمر لنا الساعة 11 مع أنا روان عاشور الإخراج سلطان محياوي. إن شاء الله تكون ساعة خفيفة ظريفة تنبسطوا معانا فيها، أنا دائما بكون مبسوطة معاكم في بانوراما على أثير إذاعة جدة. تحية لكل بيسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في إكس، وبيسمعنا وبيشوفنا على تطبيق صدي راديو بلس أو بيسمعنا على تطبيق الأولى. الكثير من الفقرات الفنية اليوم حيكون عندنا توب 3، كمان إيش صاير، حنشوف إيش الترندات اللي كانت هذا الأسبوع، وعندنا برضو أعلى نسبة مشاهدة. لازم تشوفوا الأغاني اللي موجودة على حساب إذاعة جدة في إكس وتصوتوا لنا، وإن شاء الله نشوف الأغنية اللي هتفوز معنا. حنطلع لأول فاصل، لا تروحوا بعيد، خليكم على السماع.

0: دراما على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعين، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. تحية كل اللي بسمعنا عبر الاثير، اللي رايحين مشاويرهم واللي بيسمعونا واللي بتمشوا، اللي خارجين يغيروا جو. ان شاء الله تنبسطوا في مشاويركم، تنبسطوا في طلعاتكم، حتى اللي خلصوا دوام راجعين بيوتهم، واللي رايحين دواماتهم، يعني اي احد عم يسمعنا ان شاء الله تكونوا مبسوطين والله يسعدكم. في فقرة توب 3 اليوم اخترنا لكم 3 اغاني جديدة من اخر الاغاني اللي نزلت على الساحة الفنية. عندنا اغنية راجد الماجد مستمر الحب، راغب علامة مزاجية، وكنزي وين سارح.

0: مع على جدة اف ام.
1: هذه هي الأغاني المطروحة للتصويت، الثلاث الأغاني اللي سمعناها: أغنية راغب علامة مزاجية، ورشد الماجد مستمر الحب كنزي وإنسى. رح تقدروا تصوتوا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو اللي ترسلونا على الواتساب 800-44-28-28. ومكملين معاكم في بانوراما في رزنامة الحفلات. أحلام بتعود لجمهور جدة بحفل يقوده المايسترو وليد فايد في عبادي الجوهر أرينا. تستعد الفنانة أحلام للقاء جمهورها في جدة من خلال أمسية غنائية حتقام يوم 30 جولاي على مسرح عبادي الجوهر أرينا بتنظيم من بنشمارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، في حفل بيجدد العلاقة اللي جمعت الفنانة بجمهورها السعودي على مدار سنوات من الحضور والنجاحات. حتصعد أحلام للمسرح برفقة أوركسترا يقودها المايسترو وليد فايد، وحتقدم باقة من أبرز أعمالها اللي ارتبطت بذاكرة جمهورها في أمسية تجمع بين الأداء الحي والتوزيع الأوركسترا أوركسترالي، وتعكس مسيرة فنية امتدت لعقود رسخت خلالها مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي. بدأ طرح التذاكر يوم 5 جولاي على منصة ويبوك، وسط ترقب واسع من جمهور الفنانة اللي اعتاد إن هو يملأ مقاعد حفلاتها في السعودية. هذا الشيء بسبب الارتباط الفني اللي يمتد لسنوات. هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة الفعاليات اللي بتقدمها بنشمارك استمرارا لاستقطاب أبرز نجوم الغناء العربي عربي وتقديم تجارب فنية بمعايير تنظيمية وإنتاجية عالية من خلال منظومة متكاملة بتشمل الجوانب التشغيلية والتقنيات الصوتية الحديثة وجودة المحتوى اللي بيعزز تجربة الجمهور وبيواكب حجم الفعاليات اللي بتحتضنها السعودية. متواصلين معكم في بانوراما في رزنامة الفعاليات. كمان جمهور جدة على موعد متجدد مع اللي سوى الجسر في ليلة من الإحساس والطرب. تستعد جدة لاستقبال ليلة طربية استثنائية بتجمع ملكة الإحساس إليسا والنجم وائل جسار في حفل يقام يوم 31 جولاي على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه. بيحمل اللقاء طابع خاص بتواصل إليسا موعدها المتجدد مع جمهور جدة اللي اعتاد على استقبالها بحفاوة في كل زيارة، بتأكد من جديد مكانتها كواحدة من أكثر النجمات ارتباطا بجمهور جدة. بيشاركها الأمسية وائل جسار بصوت الدافئ إحساس العذب، حيصنع مع بعض ليلى يغلب عليها الطابع الرومانسي، وأكيد حيتغنوا بأشهر الأغنيات اللي صنعت مسيرة الفنانين. من المنتظر كمان أنه يقدموا باقة من أبرز أعمالهم اللي حبها الجمهور في أمسية بتجمع بين الإحساس والطرب وسط أجواء ينتظرها عشاق الأغنية العربية. تم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 22 جولاي على منصة ويبوك. هذا الحفل برضو يأتي ضمن سلسلة التجارب الفنية اللي بتصنعها بنشمارك واللي بتواصل أكيد من خلالها استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي وتقديم فعاليات ترفيهية متكاملة بتثري المشهد الفني في المملكة العربية السعودية، بتواكب مستهدفات قطاع الترفيه في صناعة فعاليات عالمية بترسخ مكانة جدة كوجهة رئيسية للفعاليات والحفلات الكبرى. في رزنامتنا كمان الفنان تامر عاشور بيستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي يوم 17 أكتوبر. الشركة المنظمة الحفل تامر في أبوظبي أعلنت عن طرح حفل أو تذاكر الحفل للجمهور على الرابط الإلكتروني. الفنانة نجوى كرم بتستعد للقاء جمهورها في الأمارات في حفل غنائي تستضيفه دبي يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكاكولا أرينا في أمسية. بينتظر عشاق نجوى كرم أنه هي تكون ليلة جميلة وأمسية كاملة وفنية. هذا الحفل بيأتي بمشاركة أوركسترا موسيقية بيقودها المايسترو وليد فايد. برضو هذا العرض حيجمع بين الأداء المباشر والتوزيعات الموسيقية الحديثة، وحيقدموا للجمهور تجربة فنية متكاملة. روجت نجوى كرم للأمسية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأعلنت موعد لقائها المرتقب مع جمهور الأمارات وجمهور العربي أكيد اللي هناك. اعتادت نجوى أنه هي تقضي معاهم وقت حلو. برضو من المقرر أنه يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أعمالها اللي صنعت مسيرتها الفنية. الفنان إيهاب توفيق بيتوجه لتونس بكرة 25 جولاي حيحيي 5 حفلات غنائية في عدد من المدن التونسية ضمن نشاطه الفني المكثف هذا الصيف. حيبدأ زي ما قلت لكم بكرة بحفل غنائي على مسرح الهواء الطلق في جربة. هذا الحفل حيكون برضو في حفل كمان حيكون يوم 27 جولاي على ملعب أبو علي في مدينة سوسة. برضو حيكون يوم 28 جولاي عنده حفل يقام في البرج الأثري. برضو في يوم 30 جولاي عنده في بنزرت برضو حيقدم حفل. حيختتم جولته يوم 31 جولاي. بعد كده في مدينة رادس يوم 1 أغسطس عنده حفل غنائي. كده حيكون قدم جولة فنية في تونس. آخر خبر في رزنامتنا، الفنانة العراقية رحمة رياض حتعود لإحياء حفلاتها في المملكة من خلال أمسية غنائية تحتضنها العاصمة رياض الليلة في أول لقاء يجمعها بجمهورها السعودي من عام 22. وسط ترقب واسع من محبيها، الحفل حيقام على مسرح جامعة الأميرة نورة ضمن الفعاليات الفنية لموسم الصيف. في أمسية أكيد عشاق الفنانة رحمة رياض ينتظروا منها إنها تقدم باقة من أبرز أعمالها إلى جانب مجموعة من الأغنيات العراقية اللي اشتهرت بها.

0: دراما على جدة اف ام. حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وايش صاير في فقرة إيش صاير؟ تصدر الترند اسم الفنان محمد عبده الأيام الماضية، وكمان فنان تامر حسني. خلينا نشوف الفنان محمد عبده تصدر الترند بعد الحفل اللي أقاموا أهالي المنطقة بمناسبة عودة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز من رحلته العلاجية، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبد الله الفيصل نائب أمير منطقة تبوك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك. ألقى الفنان محمد عبده كلمة أشاد بها بهذا الحفل، وأنه كان يتمنى أنه هو يغني لكن ما سنحت الظروف. هنسمع سوا.
1: اليوم إذ من الله عليه بالشفاء وعاد إلى أرض الوطن ميمون الخطى معافى، تمنيت لو أن حنجرتي تغنت بلقائه، فتركت للروح أن تترنم شكرا في خلجاتها، وللقلب أن يهتف حبا في أعماقه، لأن ما يربطني به حفظه الله أكبر من أن تبلغه العبارات. إنه قامة شامخة يعجز اللسان عن وصف طيبها، وتقف الحروف عاجزة أمام جميل سجاياه. سيدي، هذه الأصوات أصوات زملائي جاءت هذه الليلة لتعبر لسموكم عن فرحتهم، وهم راشد الفارس وعايض.
0: كما ألقى سمو الأمير فهد بن سلطان شكره لله، كلمة رفع فيها شكره لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه بالصحة والعافية، وجه شكره لأهالي منطقة تبوك على مشاعرهم الصادقة، وكمان أشاد بالجهود اللي بذلت في تنظيم الحفل، ووجه كلمة للفنان محمد عبده أشاد فيها بصوته وبفنه.
2: توجه مو فنان العرب بس، الفنان الشابل الأيقونة فنان محمد عبده، اللي برغم ما ويتلقى علاج للحنجرة، قلت المهم بس حبالك الصوتية لا يجيها شيء، بدك تغني، فإن شاء الله بيغني قريبا.
0: هذه الجملة اللي خلت جمهور فنان العرب يستفسر عن صحته ويقلق على صحته، لكن تم طمأنة الجمهور، وإن شاء الله يا رب يعود للساحة الفنية قريبا. الاسم الثاني كمان تصدر عندنا الفنان تامر حسني والشامي برضو الترند الساعات الماضية بسبب الليلة الجميلة الليلة الاستثنائية اللي صنعوها في جدة من الديو إلى الكورال الجماهيري. تامر حسني والشامي يصنعوا ليلة ما تتنسى في جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم جدة احتضن مسرح عبادي الجوهر أرينا أمسية غنائية جمعت النجمين تامر حسني والشامي وسط حضور جماهيري كبير، صنع أجواء استثنائية من اللحظات الأولى للحفل. افتتح الشامي الأمسية بتحية خاصة للجمهور السعودية وقال يا مرحب المملكة، وقدم مجموعة من أشهر أغاني وسط تفاعل واسع من الحضور. بعدها صعد تامر حسني للمسرح على وقع استقبال حافل، اجتمع مع الشامي فيديو غنائي خطف الأنظار، وجه الشامي رسالة الجمهور وقال تحية كبيرة لنجم الأسطورة تامر. وواصل بعد كده تامر حسني الحفل بباقة من أشهر أعماله إلى جانب عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد اللي طرحه قبل الحفل بيوم واحد. في مفاجأة أكد ارتباطه بجمهوره في جدة وأنه بيقدم لهم كل جديد، ردد الحضور كلمات الأغاني من اللحظات الأولى، تنقل تامر بين أعماله الشهيرة اللي حبها الجمهور. ما اكتفى تامر عمر بالغناء برضو كان يمزح مع الجمهور، يتفاعل معهم طول الحفل، منحهم الميكروفون في أكثر من محطة، شاركوا الغناء في مشهد بيعكس العلاقة الخاصة اللي تجمعوا بجمهور جدة، وصنعوا واحدة من أكثر لحظات الأمسية حماس. بتواصل بنشمارك تقديم تجارب فنية متكاملة تستقطب أبرز نجوم الغناء العربي والعالمي في إطار جهودها لإثراء المشهد الترفيهي في المملكة وتقديم حفلات ترتقي بتجربة الجمهور بالشراكة مع موسم جدة وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما. نرجع نذكركم بالأغاني المطروحة للتصويت هذا الأسبوع في فقرة توب 3. رشد الماجد مستمر الحب، راغب علامة مزاجية، وكنزي وين سارح.

دراما على جدة اف ام. حياكم الله. هذه الأغاني مطروحة على التصويت، للتصويت لقوها على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. تقدروا تصوتوا لأغنيتكم اللي حبيتوها أكثر شيء، أو تقدروا ترسلوا لنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. في أكثر نسبة مشاهدة اليوم حنتكلم عن مسلسل اتصدر الترند الفترة الماضية، أو كان من المسلسلات اللي ماخذة أكثر نسبة مشاهدة، مسلسل بنات عبد الغني. من ضمن الأعمال الخليجية اللي حضرت بقوة كان مسلسل بنات عبد الغني، بيقدم للمشاهد وجبة كوميدية اجتماعية بتعتمد على العلاقات الأسرية والمواقف اليومية اللي بتجمع بين الضحك وبين الرسائل الإنسانية. تبدأ الحكاية داخل منزل عائلة عبد الغني، بتعيش 4 شقيقات بتجمعهم صلة الدم، لكن بتفرقهم الطباع والأفكار بعد ما غاب الأب أو توفى. كل واحدة بتلاقي نفسها قدام تحدي جديد، سواء كان في إدارة حياتها أو التعامل مع أخواتها أو الحفاظ على تماسك العائلة. مع اختلاف الشخصيات بيصبح كل موقف بسيط سبب لخلاف جديد يتحول إلى موقف كوميدي مليء بالمفارقات الكوميدي. عندنا الأخت الكبرى مرزوقة، بتجسد شخصيتها الفنانة هنادي الكندري. هي بتشوف نفسها مسؤولة عن العائلة، يعني المسؤولة الأولى عن عائلتها، بتحاول أنه هي تفرض النظام الانضباط داخل المنزل، لكنها دائما بتصطدم بتمرد أخواتها، وكل واحدة فيهم تبى تاخذ قرارها بنفسها. برضو في مهرة اللي بتأدي دورها ليالي دهراب، شخصية طموحة عصرية بتبحث عن تحقيق ذاتها، بتخوض التجارب حتى لو دخلت في مشاكل أو سوت لها مواقف معقدة هذه التجارب. برضو عندنا مبروكة، شخصيتها العفوية والمرحة هو اللي يعني هي السبب

في المواقف الكوميدية بين الأخوات، وفي محبوبة كمان اللي لها لمسة مختلفة بحماسها واندفاعها. كده التركيبة اكتملت بين أربع شخصيات متناقضة بيعيشوا تحت سقف واحد. العمل ما بيكتفي بعرض الخلافات بين الأخوات، كمان بيفتح باب قدام دخول شخصيات جديدة لحياتهم، سواء من الأقارب أو الأصدقاء، أو في ناس بيحاولوا إنهم يتقربوا من العائلة لتشابك العلاقات. لكن تزداد المفاجآت في المسلسل بعد ما تدخل لهم برضو كده، تتداخل المشاعر، مشاعر الحب، الطموح، الغيرة والمصالح الشخصية، هذه بتتداخل في بعضها، وبيدخلوا عناصر جديدة للأخوات. هذا الشيء اللي بيصير كده، يعني يعمل شربكة في العلاقات. يعني المسلسل بيعتمد على الطابع الكوميدي، مع كده برضو بيناقش قضايا اجتماعية واقعية. يعني من أكثر القضايا أو اللي بيناقشها المسلسل تأثير المال والميراث على العلاقات الأسرية، الخلاف كمان بين الأجيال في ضغوط الزواج، رغبة كل فرد في إثبات نفسه داخل الأسرة. بيقدم هذه القضايا كلها بأسلوب خفيف بعيد عن الطرح المباشر. حنشوف تنوع شخصيات، حنلاقي نفسنا قدام ناس مختلفة في التفكير، في التصرف. هذه الأشياء، هذه الأحداث والأشياء والمشاكل اللي بنشوفها في كل حلقة بيخليها متجددة، بيمنح الممثلين كمان مساحة لإبراز قدراتهم في الكوميديا والدراما مع بعض. بيشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما الكويتية: هنادي الكندري، ليالي دهرب، إيمان الحسيني، ياسمين العنزي، سعود بوشهري، مرام البلوشي، عبدالله التركماني، وفيصل الشريف وغيرهم كمان. العمل من تأليف علي دوحة وإخراج ياسمين المصري. زي ما قلت لكم إنه هذا المسلسل لفت الأنظار من بداية الحلقات الأولى، وفي إيقاع سريع في المسلسل معتمد على الكوميديا. في شخصيات بتحسوها قريبة من المجتمع، قريبة مننا. في شخصيات برضو تلاقيها كده كريهة ومسيطرة. ففي الأخير المسلسل بيقدم رسالة بسيطة لكنها مهمة، إنه الاختلاف بين أفراد العائلة أمر طبيعي، لكن بالحوار، بالمحبة، نحن نوقف جنب بعض دائما، هذا الشيء بيخلينا أقوى من أي خلاف يقابلنا. هذه الرسالة برضو اللي بيحرص العمل على إيصالها. يعني إذا أنتوا حابين تشوفوا برنامج بيناقش قضايا اجتماعية في قالب كوميدي، مسلسل بنات عبد الغني موجود، تقدروا تتفرجوا عليه وتنبسطوا فيه. يعني تحسوا أنه هو مناسب. العمل كان عليه شوية كده برضو، في ناس عجبهم، في ناس ما عجبهم. دائما المقارنة بتظلم أي عمل، فلما تفضلوا تقارنوا بين فنانة وفنانة، أو تحطوا قالب فنانة بفنانة أو فنان فنان، هذا الشيء اللي ينكد عليكم العمل. فتفرجوا العمل زي ما هو من غير ما أنتوا تبدوا وتركبوا الشخصيات وتقارنوا بين الناس. العمل جميل، كوميدي خفيف، تلاقوه على المنصات وتقدروا تستمتعوا بحلقاته. مكملين، رايحين لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

دراما على جدة اف ام. حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. في فقرة توب 3 كنا طرحنا ثلاثة اغاني للتصويت، اغنية راشد الماجد مستمر الحب وراغب علامة مزاجية وكنزي وين سارح. طبعا في اكس كانت متصدرة التصويت اغنية راشد الماجد. كمان خلينا نشوف المستمعين اللي تواصلوا معنا على الواتساب. يسعد اوقاتك يا عمار، يا هلا وسهلا فيك منورنا. يحيى بيصوت لراشد الماجد، يسعد اوقاتك يحيى. هلا فيك يا مازن، يسعد أوقاتك يا رب. برضو بيصوت لراشد، يحيى بيصوت لراشد، ومازن كمان بيصوت لراشد. تحية الكل بيتواصل معنا. وعبد العزيز حياك الله، برضو كان تصويت والسندباد الخليج الحب راشد الماجد، يا هلا وسهلا فيك. تحية كمان لأبو شادية، شكرا ليك وشكرا للتواصل معنا وشكرا للكلمات اللي رسلتها، وإحنا أكيد بيسعدنا هذا الإطراء وهذه الإشادة، ويا هلا وسهلا فيك مستمع دائم لي إذاعة جدة. طيب فازت معنا أغنية راشد الماجد مستمر الحب اللي أصدرها قبل يوم أو يومين، نسمعها سوا ونرجع. خليكم على السماء.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور من الإخراج سلطان محياوي. هنختم معاكم بفقرة كوبليه، اخترنا لكم ذا الأسبوع أغنية دلوعة للفنان نبيل شعيل. هذا الألبوم اللي بيحمل اسم نبيل 2000 وصدر عام 2000 من كلمات علي الفضلي، ألحان عبدالله القعود. إن شاء الله سهرة سعيدة وكونوا دائما بخير. تصبحوا على خير.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: السبت البنفسجي.
3: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم، وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم، وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارق.

ما على هالليل حارس افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وقف 5 ثوادي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك. السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

0: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يا بعد روحي حبايب حبايب.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
4: أنت تستمع إلى جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع

0: روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.

جدة اف ام على هواك. اتحاد اذاعات الدول العربية اسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيد المقام العراقي محمد القبنجي، إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.

0: هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنجي.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ

0: أيامه لوطني ولشعبي.
1: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنشي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبنشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه أنا في سن مبكرة، ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إذائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير أتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية، هي يعني المخبز. وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية، وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير

0: من سهر على تربيتنا في البيت تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل التخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و 1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة الذي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسى هموا وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه، فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة، بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا، ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
2: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير، بالناقوس منشغل، شبكت عشري على رأسي، شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن، المقام لم يكن مجرد ترفيه بل كان جزءاً من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملاً هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئاً من شخصيته، شيئاً من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالأخير.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القبنشي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف نداً لمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.
2: لا عن غيرها نغمي.

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا لا تبكي ليلى،

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر إذا انحدرت في حلق شاربها أزدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية.

0: بنعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.